والجهال ما هم حق دريس قالوا عن بيعها. إذا ما درست أنت ما أدرس الذي أشتريها. إذا ما درست أنت وأنت أقرب الناس إلى الواقف وابنه من أدرس بعدك؟ واضح وماشي. ثم ما يحق لك أن تبيعها، يمكن أن تسند ولايتها، اسند ولايتها إلى الشخص الذي تثق به، ما في مانع. واضح وماشي. أما بيع وشراء فهذا جاءت حق اليد وحق الرجل، هذا بدعم ما أنزل الله بها من سلطان. ما ذكر في الشريعة الإسلامية يسمى حق العناء الظاهر الذي هي اليد. إذا شبه قرص قائم، جدر قائم، بيت قائم، حراثة قائمة، يقتلوا لها الحدود فلوس مش مالا. واضح وماشي. نسأل الله اللطف والسلامة. على كل بيجي تقبل صلاة إنسان بجوار إنسان آخر لا تقبل صلاته، لأن الله في حق هابيل وقابيل قال إنما يتقبل الله منه، ما نفعل لك إحنا أخوة، لكن إنما يتقبل الله من المتقين. فالصلاة الشيء تقوى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر. فإذا الإنسان التزم شرع الله بكل حذافيره عند ذلك بإذن الله يكون أهلا لدخول الجنة ولرحمة الله. وعندما يريد فقط أشياء دون أشياء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصر. تجي المرح، وهذا ما أكثر المسائل. هذا أختك، أختك قسمت التركة، أحيانا تمضي 20 سنة 20 عاما دون أن تقسم التركة. بعد 20 سنة جاءت بالطالب حقها، وأنت بدأ أكل زوجت الأولاد وبنيت الديوان وعمرت البيت التوثير قولتك وسافرت للقاهرة وسيرت وجيت، وأختك بتفرج عليك براعي لمئتين قرش راسل سنة حق العيد، سواء ما جزمت تتحاكى ولا صديت تتحاكى لا سردك ضحى، سواء أعوذ بالله من القسوة. فإذا تكلمت المرأة بحقها أولادها قالوا ها قتل البزي قبل يكبر، ما عجبهم يعني يجي الألم هذاك للميت حاكا من التركة، ما قد ما في بطنه، أنت غير وارث، وأنت ما أنت وارث، والكل ورثه، وسيأتي اليوم التي نورث سواء، وسيأتي اليوم التي يرث الله الأرض ومن عليها سواء. لكن ما بفهم في الناس إذا ادالها ادالها كذبة، وما بجلها في الوقف، وما بجلها في الشرك، وما بجلها في الذات، للما أنت لك في الوقف؟ قالوا حق الوقف، قلنا له حق الوقف، جم رد حق الوقف جمعة. قالوا على الشرك ما بيجلها في الشرك، حق الشرك حق الناس، قالوا حق الناس ما بيجلها في الشرك، نرد حق الناس. قالوا معنا حق اليد، للما اليد بتبع خاص بالرجال دون النساء؟ والله بيقول مه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كل ما كان معنيا به الوارث وملصقا بالوارث ومستحقات المورث عفوا، كل ما كان من مستحقات المورث فإنها تقسم بين جميع ورثته ذوي دية. نقسمها، نحتاج نقسمها على الفرائض الشرعية لمرته الربع ولا الثمن والباقي للجهال، أم لا هي موجود معها سدس، أبو لا هو موجود معها سدس، وعلى هذا النحو. هذه شريعة الله، هذه شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الناس استحدثوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. لاحظوا لما نجي نقول ردوا حق المالك قالوا معنا حق اليد، طيب لما قد معك حق اليد مالك ما تدي لأختك؟ وأنه بسروا على حيل من ذا الشك ومن ذا الشك، لا ادى لأخته ولا رد حق المالك ولا رد المالك حقه. وهذا هو الخطأ بعين الذي يرتكب الكثير من الناس، فهذا هو الفارق. قالوا ألم نكن معكم، هذا المنافقون. قال تعالى كيف ويوم يقول المنافقون مه ماشي انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، سيروا دور لكم تريك فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أبصر هذا هو الفارق. نعم كنا جمعة وخزنا جمعة وسرنا جمعة، لكن صفحتي بيضاء بيني وبين الله وصفحتك سوداء لأنك ارتكبت هذه الأشياء، وهذه من المحبطات، هذه من محبطات الأعمال. فلذلك قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. يحضرنا في هذا المقام في ذكر استشهاد الإمام علي بن أبي طالب ونحن نتحدث عن الظلم هذا وعن الفساد، تبرأ الإمام علي عليه السلام من الظلم
وقال قولته المشهورة: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها رجوعها، والبلا المراد بها التراب الحفرة، وكيف أظلم أنا داري إني ميت، وشاهدنا أناسا ظلموا ولكنهم ماتوا، والعشرين الابنة والمراهق وقولتهم هذا الجبال حق التولى وبعدها شلوها لهم، هذك جالسة جالسة وهو صار قدو في الماء في الحفرة، هو قدو في الحفرة ولا الأرض باقية هذك باقية، ولا شبه واحد يشتي يودف يصير الحق بعده، لا شبه واحد، لأنها عبارة عن ضعم لجهنم والعياذ بالله، فالذي يشتي يدخل جهنم بعده بعده. فالمقصود أن الإنسان سيحاسب على هذه الأرض وقد صار في جوف الأرض، بس صار مدفونا في جوف الماء الأرض. قال: وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها، القفول الرجوع سواء، ويطول في الثرى حلولها، البقاء في القبر سواء، أنه برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ووالله لقد أتاني عقيل، وقد أملق عقيل بن أبي طالب أخو الإمام علي، وقد أملق حتى استباح لي من بركم صاعا، طلب صاع قمح، الصاع عبارة عن أربعة حفنة أربعة أمداد سواء، حتى استماحني من بركم صاع، فعاود علي مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأدنيت له سمعي سواء، فظن أني أبيعه ديني متبعا قياده ومفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. الإمام علي أحمى حديدة وقربها من الماء، قد كان بصر السار عقيل بن أبي طالب، قد كان بصر السار هو كبير في السن. قال: فأدنيتها من جسمي ليعتبر بها، فضج صاح ضجيج ذي دنف ذي ألم من ميسمها ومن ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت: ثكلتك الثواكل يا عقيل. الثواكل جمع ثكلة، والثكلة هي المرأة عندما تفقد ولدها تبكي، يعني أماتك الله، المعنى أماتك الله. ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لضاع. الإمام علي في موقعه وهو الزعيم، زعيم الدولة الإسلامية آنذاك، ربما هذا الأيام 52 دولة إسلامية كانت حكمها أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سواء، كان يحكم الدولة الإسلامية الرقعة الإسلامية كاملة، بإمكاني أن يعطي أخاه من حقه، لكن لتعرفوا ما هو الفارق بين الولي الصالح والولي الطالح. هذا الأيام ابن أخي ابني ابن عمي سيارة وفلوس وهذا كذا وهذا كذا بغير وجه حق، ويقسمون لهم أراضي، ويقسمون لهم بيوت، ويقسمون لهم فلوس، ويقسمون لهم امتيازات على الأقارب، وهذا دبسروا هذا ابنه في مسؤولية الكذا وأخو في مسؤول على كذا، وشبحت الدنيا كلها باسم الديمقراطية والتعددية والجمهورية وما شاكل ذلك. هذا هو المعروف أم لا؟ لكن الولي الصالح لاحظوا أنه جاءه أخوه وهو جائع، كأنه طلب شيئا فوق الزيادة، فوق ما يخصه ما يستحق، ما قال: استماحني من بركم صاعا وعاود علي مؤكدا، يعني كأنه سار وجاء وسار وجاء بيقول لي: يا أخي أنت ولي أمر المسلمين وأنت أمير المؤمنين، اتي لنا اتره سواء درك حاضنا كلهن، وكرر علي القول مرددا، فأدنيت له سمعي، فظن أني أبيعه ديني متبعا قياده ومفارقا طريقتي. قال: فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه ليعتبر بها، ليعتبر بجهنم والعياذ بالله. قال: فضج منها ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت: ثكلتك الثواكل يا عقيل،
أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. قال وآخر ضرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها. هذا الأشعث بن قيس جال عند الإمام علي بالسماء تقولوا هذا الأيام رواني ولا شعوبيات ولا بقلاوة يعني قال حاجة حالية يأكلها. هذا الأشعث بن قيس هو من الخوارج الذين يكرهون الإمام علي بس فقط أراد بهذا الهدية أن يتوسل بها إلى غرض في نفسه كما لما يجي واحد يدي لك تبع عسل ولا يدي لك رب طكات ما هو كرم منه وإنما المراد صليت لك تقربها يعني المراد أنه يشتي يقربه. أيوة فالإمام علي عرف من حال ما هو المراد. قال وآخر أتانا بملفوفة بملفوفة يعني بهذا الملفوفة مغطى بملفوفة كأنها عجنت كشنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيحة. أبصروا كيف التشبيه سواء يعني الإنسان المؤمن لو جال ما جال من أجمل الأشياء وأفضل الأشياء ينظرها بهذا المنظر. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينهما وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يكره الله المعصية إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر يعني يكره الله الكفر والمعصية في قلبهم. أبصر الشيء الجميل حاجم مش حالي مش حالي شواء. فقلت أصدقة أم زكاة أم صلة فكل ذلك محرم علينا أهل البيت. ما والمراد بأهل البيت هم من في تلك الحال من هم الخمسة الكساء عليهم السلام. أصلة أم صدقة أم زكاة؟ قال لا ذا ولا ذاك يا أمير المؤمنين ولكنها هدية. هدايا الأمراء غلول هدايا الأمراء مه غلول أنت يتال لغرض في نفسك خلي هدية لواحد ثاني ما عاد تديها لواحد ثاني على كل. قال لا ذا ولا ذاك يا أمير ولكنها هدية. قال هبلتك الهبول وهبلتك الهبول معنى ثكلتك الثواكل لأن الله لما يصاب الإنسان بالهبل معنى الجنون وهي لا يصاب بهذا إلا عند فقد أعز الأحب الناس إلي يعني وصلت إلى هذه الحالة. هبلتك الهبول عن دين الله أتيت لتخدعني عن دين الله أتيت لتخدعني والله لو كانت يعني لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة من فمها ما فعلت. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى سواء. نعوذ بالله من قبح الزلل وسبات العمل أو نحو ذلك. هذا الإمام علي بن أبي طالب يعني عندما نذكر يوم استشهاده بنذكر هذا المعاني القيمة العظيمة في يوم استشهاده لأنه تبرأ من الظلم. منها عندما بعض الصحابة أرادوا بعض الناس يشتوا قسم أكثر من المستحق وبيقسم بيت مال المسلمين قالوا ما بلا زيد لفلان هذا الذي يقولوا هذا هو لواء وهذا هو مشير وهذا هو فندم وهذا من الثوار وهذا من زواء. والإمام علي قسم بين الناس بالسوية فقال للناس الناس بيقولوا دي لهذا هذا لا يفعل لك مشاكل. قال والله ما أدور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجمة. ما أدور يعني ما أعمل هذا العمل أي تدعونني إليه ما أدور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجمة ولو كان المال مالي لسويت بينهم في العطاء فكيف والمال مال الله له حقي لا سوي فكيف والمال ما مال الله. إذن لابد من التسوية ولم يأبه بمن سيخرج علي أو من يتمرد علي ولذلك بعدها تمرد علي من تمرد فكانت حادثة المه الجمل قتل فيها أكثر من 35 ألف تصوروا في يوم واحد في الجمل سواء. وبعدها حق صفين أكثر من 70 ألف استمرت الحرب يوما أو 3 أو 4 أيام ومنها ليلة الحرير قالوا الإمام علي قتل فيها في ليلة الحرير وحدها 600 شخص في ليلة الحرير سواء. وبعدها الخوارج عندما خرجوا عليه وهذا معنى قول النبي ستقاتل المه المارقين الناكثين والقاصدين والمارقين أو الناكثين الناكثون الذين كثوا العهد حق الجمل والقاصدون حق الصفين معاوية وأصحابه والمارقون هم الخوارج الذين مرقوا عن الدين كما يمرق السهم من الرمية كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أنهم
يعني اغتاظوا من الإمام علي بن أبي طالب واستمر الإمام علي تقريب 5 سنوات وكسور ما قبرت خيرات في ولاية إمارة أو خلافة المسلمين، ولكن مع ذلك يعني كانت حروب وفتن ومحن طيلة حكمه سلام الله تعالى عليه. بيّن لنا كيفية معاملة البغاة والمفسدين كما قال أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية قتال المشركين، وتعلمنا من علي بن أبي طالب كيفية قتال البغاة وأحكام البغاة، لأنهم من المسلمين، هم من المسلمين يعني كلهم هذين بيصلوا ويصوموا، ولكن كيف بيّن كيف جواز قتال البغاة ومتى يجوز قتال البغاة وما أحكام البغاة في أموالهم في بيوتهم في سلاحهم في مثلا في أموالهم، ما هو الحكم في ذلك، بيّنه بتصرفه سلام الله تعالى عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسرنا ما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تبعدنا عنك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للآيات المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام في رحلة العودة من مدين إلى مصر، وفي المقام العظيم في الوادي الأيمن، حيث أتته البعثة بالرسالة ونزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى وكلمه الله تكليما. كنا تحدثنا على ضوء الآيات المباركة من سورة القصص ومن سورة النمل ومن سورة طه حول هذا الموضوع، وكنا في سياق الآيات المباركة من سورة طه في قوله سبحانه وتعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فالله بعد أن استجاب لموسى عليه السلام وأعطاه سؤله وأعطاه ما طلبه، ذكره أيضا بمنته عليه، وأنه كان في رعاية من الله سبحانه وتعالى منذ البداية. خلقه الله سبحانه وتعالى ومنحه رعاية عظيمة في مختلف مراحل حياته، في مقدمتها في طفولته، ثم أيضا فيما واجهه من مشاكل فيما بعد. من ذلك أن الله نجاه من غم حادثة القتل، وهيأ له الهجرة بأمان وسلامة، وسلم من التبعات والنتائج المترتبة على تلك الحادثة، وكذلك حظي في إطار ما واجهه من مشاكل ما قبل هجرته وما بعد هجرته بالإعداد لتحمل الرسالة بالتعود على الشدائد والصعوبات ومواجهة مشاكل متنوعة وخوض تجارب متعددة، وكذلك خوض المخاطر والتحديات بما يقوي إرادته ويعوده على الشدائد، على التحمل للشدائد، حتى في حالة الغربة في مدين حظي هناك بالمزيد من الإعداد والتأهيل في إطار تدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما قال الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة: ثم جئت على قدر، على قدري يا موسى، فهذا يعني أن عودته من مدين إلى مصر لم تكن بالصدفة، وإنما كانت بتدبير من الله سبحانه وتعالى، حيث هيأ الله الوقت اللازم لبقاء موسى في مدين بما يفيده في مقام التأهيل والإعداد إلى مستوى معين، وكذلك بما يهيئه الله كما أشرنا سابقا من متغيرات وظروف تناسب لأداء مهمته بأفضل من أي وقت مضى. فلذلك كان الوقت بنفسه بتقدير من الله العزيز العليم وفق حكمته جل شأنه وتدبيره، وكذلك في الوقت الذي تم فيه إعداد موسى عليه السلام تمام الإعداد للمهمة الرسالية العظيمة، يعني وصل في إعداد الله له إلى المستوى المناسب لتنفيذ المهمة، مع أنه سيحظى باستمرار بالمزيد من رعاية الله، بالمزيد من الهداية، بالمزيد من الارتقاء، لأن مسار الرسل والأنبياء في الارتقاء والكمال الإنساني والإيماني والأخلاقي والرسالي هو مسار تصاعدي يستمر حتى لقاء الله سبحانه وتعالى، حتى الوفاة. ولهذا فهو قد أتى في الوقت الذي تتهيأ فيه الظروف للمهمة أكثر من أي وقت مضى. واصطنعتك لنفسي، يخبره الله أنه أعده إعدادا خاصا لمهمة الرسالة ومقارعة الطغيان وإنقاذ أمة مستضعفة مظلومة مبتهدة في إطار مهمة من الله سبحانه وتعالى، هي من رحمة الله وبحكمته وبقيامه بالقسط في عباده جل شأنه وبحكمته وعزته، فالله أكمله وجعله صالحا للرسالة، قويا على مواجهة الشدائد، شجاعا يمتلك روحا معنوية عالية، حريصا على هداية عباد الله، صبورا واسع الصدر عنده طاقة وقدرة على التحمل، عظيم الرحمة والإحسان يمتلك الرحمة ومشاعر الرحمة وإرادة الخير للآخرين والروحية التي تحرص على الإحسان إلى عباد الله، وكذلك في قمة الأمانة على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وكريما في نفسه وفي فعله وفي عطائه، كما ذكر الله من صفاته في سورة الدخان كذلك لأنه رسول كريم. والله سبحانه وتعالى ذكره بكل هذا، أولا تذكير له بمنة الله عليه وما يترتب على ذلك من المسؤولية في الشكر، وثانيا إطار رفع معنوياته وتذكيره بعطاء الله له وما هيأه الله له، أنه سيتحرك في مهمة هو جدير بها قد أكمله الله لها وأعده لها، هذا أيضا فيه رفع لمعنوياته. اذهب أنت وأخوك بآياتي، الله قد استجاب له لأن يكلف معه أخاه هارون كذلك رسولا ونبيا ووزيرا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ثم نجد أن الآيات المباركة في سورة طه انتقلت بنا ما بعد ذلك إلى مشهد آخر، مشهد لموسى وهارون معا وهما في طور الاستعداد وفي حالة التهيئة للذهاب لتنفيذ المهمة وفي مقام الالتجاء إلى الله ما قبل ذلك. ولكن قبل أن ننتقل هذه النقلة نعود إلى الآيات المباركة من سورة القصص، لأن فيها أيضا ما يستكمل لنا بعض الجوانب المهمة من القصة في رحلة العودة ما قبل وصول نبي الله موسى عليه السلام إلى مصر، بعد الآية الثانية التي أراه الله إياها وهي آية اليد، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يقول له واضمم إليك جناحك من الرهب، وهذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات المباركة من سورة القصص، واضمم إليك جناحك من الرهب. ضم الجناح يعني ضم اليد، ومن الرهب يعني الشعور بالخوف، لأن نبي الله موسى عليه السلام عندما فوجئ بقصة العصا عندما جعلها الله سبحانه وتعالى حية تسعى فهرب من المفاجأة وشعر بالخوف، الخوف مشاعر في النفس، لمعالجة هذا الشعور حتى يزول أمره الله سبحانه وتعالى أن يضم إليه جناحه ليذهب عنه ما يشعر به من الرهب. وربما استمر ذلك يعني في مقابل ما قد يواجهه من ظروف صعبة وتحديات ومخاطر، مما عادة يشعر الإنسان كشعور نفسي غريزي يشعر فيها بالخوف. يعني الخوف هو غريزة من الغرائز التي في الإنسان، وإنما كيف يواجه الإنسان هذه الحالة في بعض المقامات للتغلب عليها أو لتجاوزها. فهنا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الوسيلة العجيبة، هذه من الآيات، من الآيات لموسى عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه الوسيلة في إطار الدعم المعنوي في الربط على قلبه وفي معالجة أي مشاعر من حالة الخوف الناتجة عما يخيف عادة. فالحالة الغريزية لدى الإنسان عندما تواجه ما يخيف قد يشعر الإنسان معها كما ذكرنا بمشاعر الخوف. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذلك برهانان يعني آية العصا حينما يجعلها الله حية تسعى، بل في مقام فرعون وفي مقام السحرة جعلها الله ثعبانا عظيما بشكل مخيف أكثر. وآية اليد عندما يدخلها من جيبه ثم يخرجها قد جعلها الله منيرة بالبياض، البياض الناصع السليم من كل الشائبة. فهذان البرهانان يعني هذه معجزات أيد الله بها موسى عليه السلام تبرهن على صدقه حينما بلغ الرسالة وأتى على أساس أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. المعجزات هي دلائل يجعلها الله للرسل يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، يعني خارجة عن نطاق القدرة البشرية، ليست مما يستطيعه الناس أصلا، وإنما هي بما يأتي من الله سبحانه وتعالى، فأيدهم الله بها لتبرهن على صدقهم، وليتميز من هو الكاذب ومن هو الصادق في ادعاء النبوة والرسالة. ولذلك مع نفس المضمون، يعني يجتمع في مسألة الرسل والأنبياء يجتمع صحة ما يقدمونه، يعني ما يقدمونه هو حق واضح يمتلك البرهان في نفسه بما له من دلائل، فيما يقدمونه سواء فيما يتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى أو عن المعاد وغير ذلك، دلائل وحجج واضحة وحق واضح، حق قوي له دلائل من واقع الحياة مما خلقه الله سبحانه وتعالى، دلائل تكوينية في خلق الله، ودلائل ترتبط أيضا بالاستدلال بعزة الله بحكمته، ودلائل متنوعة. فعادة يكون ما يأتون به في دعوتهم في رسالتهم هو حق واضح قوي منير، ليس شيئا اطروحات مثلا سخيفة أو خرافات باطلة أو كلام بعيد لا تستسيغه الفطرة، بل ينسجم كل الانسجام مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم في نفس الوقت الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم بما هم عليه من كمال عظيم يعرفون به في مجتمعاتهم وقومهم، في رشدهم وفي حكمتهم وفي ذكاء أنفسهم وفي مكارم أخلاقهم في كمالهم الإنساني، هذا أيضا يضاف إلى ذلك. ومع ذلك يعطيهم الله من المعجزات يعني الدلائل التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، مما يعرف الناس أنه ليس شيئا منهم، ليس شيئا في مستوى قدراتهم خارج عن قدرة البشر، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إلى فرعون وملئه، الملأ كبار القوم كبار دولته، الذين يغاضدونه في طغيانه وباطله وإجرامه، لأن الطغاة عادة ما يكون في محيطهم من يعينهم في طغيانهم من الفاسقين، من المجرمين، من السيئين. عنوان الفسق هو من العناوين السيئة التي تعني الخارجين عن طريق الحق والفطرة والإنصاف والعدل ومكارم الأخلاق، والعادلين عن ذلك والخارجين عنه باتجاه الإجرام والفساد وارتكاب المعاصي والذنوب. فالله سبحانه وتعالى جعل الحق، وهو مصدر الحق، الحق من الله سبحانه وتعالى ويأتي من الله، جعله قويا منسجما مع الفطرة، تشهد له الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، وحقا واضحا، يعني الوضوح في أنه حق مما يلازمه. ثم جعل له البراهين والدلائل والحجج من أشياء كثيرة في تكوين الله، في الخلق والتدبير وفي الواقع. ثم مع ذلك أيد الأنبياء صلوات الله عليهم والرسل صلوات الله عليهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوءتهم ورسالتهم. فهكذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، أتانا البراهين بالحجج بالدلائل الواضحة القوية. ولهذا حينما يواجه هذا الحق الذي أتانا من الله بالجحود وبالكفر، بأي شكل من أشكال الكفر، بالرفض له والتعنت وعدم التقبل له، يعتبر هذا إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، إساءة في نفس الوقت إلى مبادئ العدل والخير، ولذلك تأثيرات سيئة في حياة الناس. لأن البديل عن الحق هو الباطل والضلال، البديل عن الخير هو الشر والسوء، البديل عن العدل هو الظلم والطغيان، البديل عن الاستقامة هي الإجرام، هو الإجرام والمفاسد وغير ذلك. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في مقابل ما كان عليه فرعون وما من معه من ملأه وأعوانه من طغيان، يأتي بالحق لمواجهة ذلك الطغيان، ليكون هو الذي يدعى البشر بالعودة إليه، لأنه الأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه الحياة وبه تستقيم الحياة. فذانك برهانان من ربك، لأن موسى عليه السلام تحرك في إطار مهمة الرسالة الإلهية باعتباره عبد لله سبحانه وتعالى، وباعتبار هذه المهمة الرسالية تعود إلى ربوبية الله لعباده، لأنه الرب يرعى عباده بالهداية لهم وبالإقامة للقسط فيهم وبالرحمة لهم، يعني جزء متصل بربوبية الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. فكانت العصا واليد آيتان يبرهنان على صحة الرسالة، وحجة لنبي الله موسى عليه السلام، ومعجزة واضحة وعظيمة تشهد لنبوته وتفيد في إقامة الحجة على فرعون وملئه. هنا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. سبق لنا الحديث عن ما يعنيه ذلك، أنه يعني يعرض مشكلة تمثل عائقا قد يعيقه عن أداء هذه المهمة، ويخاف أن يتسرعوا بقتله ولا يتمكن حتى من تبليغ الرسالة، ويحتاج إلى من يعينه وهو هارون. قدم سؤله هذا وطلبه، قال سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك أخيك ليكون عونا لك، ونجعل لكما سلطانا، يعني غلبة وقهرا ومهابة ورعبا يحميكما من القتل، يشكل حماية لكما فلا يصلون إليكما، لا بالقتل ولا بالتعذيب ولا بالسجن، ولا بما يحول بينهما وبين تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني أن الله سيجعل لهما هما ومن اتبعهما سببا للغلبة والنصر، وهي الآيات. الآيات في مقدمتها آية العصا، جعلها الله تلك الآيات سببا للغلبة وللنصر على فرعون وقومه وملئه. ثم نعود إلى نفس السياق في الآيات المباركة، بعد أن قال الله اذهب في سورة طه، بعد أن قال له الله اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، هنا يكتمل أمامنا ذلك المشهد في الوادي المقدس طوى، في الوحي إلى موسى عليه السلام وفي بعثته بالرسالة، وما بعد ذلك. والشيء المتوقع هو أنه سيعود، أن موسى عليه السلام سيعود من الواد المقدس الذي ذهب إليه في الأساس لاقتباس شعلة من النار ليستدفئ بها أهله، وللبحث عن خبر عن الطريق، فعاد بالرسالة المقدسة، عاد بهذه المهمة العظيمة، ذهب للشيء وعاد بشيء عظيم جدا. عودة موسى عليه السلام إلى أهله وقد منحه الله شرف الرسالة، وبعد أجواء الوحي المباركة والنور، هي حالة فوق ما يمكن أن نتخيله أو أن نعبر عنه، ما كان عليه من البهاء والنور وما كان عليه على مستوى الحالة النفسية والمعنوية وغير ذلك في عودته إلى أهله. لا شك أنه واصل رحلته باتجاه مصر، ودخل إليها ربما دون انتباه الفراعنة وجلاوزتهم، وصولا إلى أسرته في مصر. البعض من التواريخ والسير يذكر فيها أن هارون عليه السلام خرج إليه إلى خارج مصر واستقبله هناك، ودخل معه إلى مصر ودخل سويا، والله أعلم. لكن ما بعد وصول نبي الله موسى عليه السلام إلى مصر، لا شك أنه سيتجه إلى تنفيذ المهمة، وهنا سيشترك معه أخوه هارون عليهما السلام، بعد أن أطلعه الله على ذلك أيضا، وبعد أن التقى هو وموسى وأصبح على معرفة بالمهمة وشريكا حتى في الوحي. ولذلك ما قبل ذهابهما إلى قصر فرعون لإبلاغ الرسالة وإقامة الحجة، لهما مقام، ارتبط هذا المقام في الآيات المباركة من سورة طه بالمقام الأول، ولكن ربما الآيات تنقلنا من مشهد إلى مشهد، ومع لفت النظر إلى الترابط ما بين المقامين. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن موسى وهارون، وهو يأمرهما بالذهاب إلى فرعون لتنفيذ هذه المهمة الرسالية. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونرى كيف يتكرر هذا العنوان، عنوان الطغيان فيما يتعلق بفرعون، وتحدثنا عن ذلك في المحاضرات الماضية، لأنه يجمع كل حالات الانحراف التي كان فيها فرعون في مختلف المجالات، من فسق وإجرام وفساد بأنواعه، لكنه فيها بكلها وصل إلى درجة الطغيان والتجاوز لكل الحدود، ووظف قدرات وإمكانات ضخمة في سلطته وما بحوزته من إمكانات هائلة وظفها لذلك، وطغى حتى في نفسه عندما أصبح يتصور أنه وحده الجدير بالألوهية، وأن يخضع له الناس الخضوع المطلق كإله. سيأتي الحديث عن هذه النقطة أيضا في سياق الكلام ما بينه وبين موسى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نجد في البداية أن الله سبحانه وتعالى أراد لموسى وهارون عليهما السلام في مهمتهما الرسالية أن يقيم الحجة على فرعون، ولهذا أمرهما أن يبلغاه بالرسالة بكلام لين، فقولا له قولا لينا، يقول له قولا لينا يعني سليما من الخشونة والكلام الجارح والاستفزاز، حتى لا يبقى له عذر، لا يتحجج بأن طريقة التبليغ كانت مستفزة له وجارحة وخرجت عن المهمة الأساسية في إبلاغ الرسالة لعله يتذكر أو يخشى. ونجد كيف أن إقامة الحجة وإتاحة الفرصة والقول اللين السليم من الاستفزاز بالكلام الجارح أو الكلام العنيف

0: أو يخشى، مع أن الله يعلم مسبقا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يتقبل الهدى والحق أصلا ولن يستجيب، لكن الله أراد لموسى وهارون عليهما السلام أن يكون أداؤهما في إبلاغ الرسالة من منطلق الحرص حتى على هداية فرعون وإقامة الحجة عليه، لأن المقام في البداية مقام لإقامة الحجة، البداية معه هي لإقامة الحجة عليه وإتاحة الفرصة له إذا أراد الرجوع إلى الله. ما بعد ذلك حينما يكذب ويعاند ويصر على باطله ويتجه لمحاربة الحق بعد إقامة الحجة، سنجد كيف تتغير الأمور وصولا إلى الهلاك، إلى أن الله أهلكه وجنوده معه. ولكن في مسألة ذهابهما إليه لإبلاغه الرسالة، أن يذهبا وهما يحملان هذا الحرص على هدايته هداية غيره وإقامة الحجة عليه، يعني لا يذهبا مع حالة اليأس التي قد تؤثر حتى على الأسلوب حينما تتخاطب مع من أنت يائس منه تماما، آيس منه بالمطلق، لا تتوقع منه أبدا أن يتقبل إطلاقا. إذا يكون أداؤك ومنطقك معه بالشكل الذي هو ناقص، ليس فيه الإقامة للحجة بالقدر الكافي، أو الأسلوب نفسه قد يكون متأثرا أسلوب التقديم، هذا درس أساس في الدعوة إلى الله والسعي لهداية الناس. وفي مقام إقامة الحجة الحرص على تقديم المضمون في الهداية في الدعوة إلى الله الخالي من أسلوب الاستفزاز، ولا سيما حينما يكون المقام كما ذكرنا في البداية وفي مقام إقامة الحجة وغير ذلك، هذا درس للناس. وسنجد مثلا كيف كان التعبير الذي علمهم الله سبحانه وتعالى، كيف هو هذا القول اللين كنموذج يستفاد منه. هنا في هذا المقام نجد أنهما معا، يعني الخطاب لهما من الله معا، وهما أيضا يتوجهان إلى الله سبحانه وتعالى ويشكوان إليه ما يرياه عائقا قد يؤثر على أدائهما لهذه المهمة. والسياق هذا هو سياق استمداد للقوة من الله، يعني هما في مقابل مخاوفهما وما يعرفانه عن فرعون من طغيان رهيب وتكبر وغطرسة بشكل فظيع، فلذلك هما يتجهان إلى الله ليستمد منه القوة والمدد والمعونة والتأييد. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يفرط يعني يعجل ويسبق تبليغهما للرسالة بالقتل أو التعذيب أو السجن، ويحول بينهما وبين تبليغ الرسالة، فهما يستمدان من الله المعونة والرعاية. أو أن يطغى يعني ردة فعله حينما يصلان إليه لإبلاغه بالرسالة تكون ردة فعل الطغيان والإجرام. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، الله سبحانه وتعالى يطمئنهما ويعدهما برعايته بمعونته بحفظه. وهذا التعبير إنني معكما أجمع تعبير وأقوى تعبير وأعظم تعبير عن حجم الرعاية الإلهية الشاملة في التوفيق لهما، في التسديد لهما، في التثبيت لهما، في المعونة لهما، في الحفظ لهما، في دفع الشر عنهما، في حفظهما من طغيان فرعون، في تأييدهما التأييد الكامل وغير ذلك. يعني عبارة جامعة لكل أنواع الرعاية اللازمة لهما من الله سبحانه وتعالى وما يحتاجانه من رعاية من الله. وقول الله سبحانه وتعالى أسمع وأرى، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من الحال حينما يذهبان إلى فرعون، يعلم بكل شيء، يرى ويسمع، يسمع ما يقولانه، ما يقوله فرعون، ما يقوله الملأ، ويرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا الوعد من الله لأنه معهما. نجد التأكيد في هذا الوعد الإلهي للأنبياء للمؤمنين في مهامهم الإيمانية، يعني ليس فقط مع الرسل والأنبياء في مهامهم الرسالية وفي مهامهم المتعلقة بالنبوة، بل حتى في المهام الإيمانية للمؤمنين في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سعيهم لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. نجد الوعود في القرآن الكريم كثيرة جدا، وإنما تفتقر إلى الإيمان بها. هذا من شروط الإيمان نفسه، لا يكتمل الإيمان ولا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بوعود الله سبحانه وتعالى ووعده ووعيده. نجد في القرآن الكريم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا وعد، عندما نستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى ونجاهد في سبيله ونتحرك بالتقوى، يعني وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى مع الحذر من التفريط بها أو التجاوز لها، فإن الله يمدنا بكل أشكال الرعاية من عون، من هداية، من تثبيت، من تأييد، من نصر مع المتقين، معهم يحفظهم، يعينهم، يؤيدهم بنصره، يهديهم، يثبتهم، يوفقهم إلى غير ذلك. نجد في قول الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا كذلك مع الصابرين، حينما نتحرك في سبيل الله بالصبر، لأنه لا بد من الصبر، لا بد من الصبر للنهوض بالمهام العملية العظيمة، ويتستحق الصبر. في مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في مثل قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، في مثل قوله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كم في القرآن الكريم من وعود للمؤمنين بأن يكون الله معهم، بأن يؤيدهم في نهوضهم بمهامهم الإيمانية. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا سننتقل من خلال الآيات القرآنية المباركة إلى مشهد آخر في قصة موسى وهارون عليهم السلام، وقد وصل إلى قصر فرعون ودخل إليه وبدأ في مهمتهما بإبلاغه الرسالة. نتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظ ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم.

فإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.

منهم وإنهما لدينا مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينقشون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين.

تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فافتح بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

0: فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فتولى.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأخيار المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 89 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 84 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يذكر الله في هذه الآية كل نفس بحكم إلهي، يذكر الله هذا الحكم وهو الموت بأنه واقع على كل نفس، ولا يمكن لنفس نفخ فيها روح في هذه الحياة إلا وسيحل بها الموت، سواء موتا هكذا مجزأ أو موتا نهائيا جماعيا حينما يأذن الله بنهاية هذه الحياة. قل كل نفس ذائقة الموت، والحقيقة التي ينبغي أن يعمل لها المكلفون ممن حكم الله عليهم بالموت هو العمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أن يعملوا في هذه الحياة، لأن نهايتهم في هذه الحياة هو انتقالهم إلى حياة أخرى يوفون فيها الأجور الدائمة. توفون أجوركم يوم القيامة، وبداية حياة الأخرى بدايتها الحياة الأخرى الحقيقية التي حياة الأرواح والأجساد بيوم القيامة، وهناك حياة وسطى وهي حياة البرزخ ما بين الممات وما بين البعث أو بين يوم القيامة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هنا والفوز الحقيقي من أبعد عن نار جهنم وعمل عملا صالحا يبلغه الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن على أن يناله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة هذا التي تفنون نفوسكم وأعمالكم وأعماركم وأوقاتهم وأوقاتكم في سبيل جمع متاعها وحطامها ما هي إلا متاع الغرور. هنا الغرور مصدر غرة، أي متاع المغترين، متاع الذين يغترون بالأمور الزائفة الزائلة التي لا دوام لها ولا حقيقة لها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أيها المؤمنون، الله يخبرهم بأنه لا يمكن أن يكون الإيمان في يحصل معه حالة راحة واطمئنان واستقرار في الواقع، وإن كان المؤمن هو يحصل له راحة واطمئنان واستقرار في فؤاده وفي نفسه وفي قلبه، لكن في الواقع الحياة العملية لا يمكن أن يحصل هذا، لا بد من بلاء وابتلاء. لتبلون في أموالكم بالنقص منها مثلا وذهابها أحيانا بصورة كاملة، فكم من الأغنياء أصبحوا فقراء، وكم من الموسع عليهم في أرزاقهم أصبحوا فقراءهم أو هم أغنياء ويصبح ورثتهم فقراء. هذه ابتلاءات الله واختباراته. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أيضا أنفسكم بالموت والنقص من أقاربكم من أرحامكم، تبلون بالأمراض في أجسادكم، وأيضا لتبلون بما تسمعونه من الأذية، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تبلون بهذا بأنكم تتعرضون لأذى كثيرا من التكذيب والجدال بالباطل والسب وسائر أنواع الأذى الذي ينالكم من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهو التوراة والإنجيل، ومن الذين أشركوا من مشركي العرب والكفرة. وهذا هو أيضا خطاب عام، أن أهل الإيمان سيتعرضون إلى هذا البلاء في كل وقت وفي كل زمان، وليس في وقت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن هنا المهم هو أن يصبر الإنسان المؤمن على دينه، ليس المقصود بالصبر هو السكوت والاستسلام على أذية الكفار والمشركين. صبر هنا والثبات على الدين والاستمرار فيه وعدم الرجوع والتراجع وعدم الجزع، أن يحصل في الإنسان المؤمن الجزع من ما يناله من البلاء. وإن تصبروا وتتقوا وتلازموا التقوى والخوف من الله والطاعة له فإن ذلك الأمر، الصبر والتقوى، من عزم الأمور، من العزائم، من الأمور الهامة. هنا العزائم هو الأمور التي يكون الإنسان معها ثابتا على دينه، مصرا على طاعة ربه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا أخذ من الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أخذ الله ميثاقهم، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا أخذ الله عليهم أن يبينوا، لأنهم علموا ما فيه وعلمهم الأنبياء ما فيه، ليبيننه للناس. الناس لأن هناك طبيعة الحياة أن يكون هناك أناس مهتمون بتعلم تعاليم دين الله وكتب الله، وهناك أناس عاديين لا يهتمون كثيرا بتعلم

عالم الإسلام ومعرفة بيناته وحلاله وحرامه. إذن من علم أخذ الله عليه أن يعلم من لم يعلم وأن يفقه من جهل. ولا تكتمون، لأن الكتم هنا معصية، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا هذا العهد وراء ظهورهم فلم يبينوا ما أنزل الله في كتبه، بل كتموه، بل رموه وراء ظهورهم ولم يبالوا به، واشتروا به ثمنا قليلا، استخدموه ونالوا به الدنيا، نالوا بسبب علمهم ومكانتهم العلمية، نالوا من دنيا أهل الدنيا، وأكلوا السحت وأكلوا المال الحرام بسبب وجاهتهم وعلمهم. فبئس ما يشترون، بئس الاستبدال، أنهم يتركوا كتاب الله وبيان آياته وحججه مقابل الدراهم ومقابل المتاع الزائل من متاع الدنيا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هنا لا تظن، لا تقدر، لا تظن أن هؤلاء الذين يحبون أن يمتدحوا بما فعلوا من الأعمال، بما أتوا بما فعلوا من الأعمال، بأنهم فرحهم هذا خير لهم، لأنه يفرح، قد يفرح الإنسان بالمال ويفرح الإنسان بكذي، لكن وقد يفرح الإنسان بهذه القضية، بقضية المدح والثناء. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بالمدح والثناء أنه خير لهم، ويحبون أن يحمدوا حتى بما لم يفعلوا، أيضا وصل بهم الأمر إلى أنهم يحبون أن يسمعوا من يثني عليهم بأمور لم يفعلوها، ويعجبهم هذا، ويعجبهم بأنهم يسمعون المديح فيهم بأمور لم يفعلوها هم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، من يكون حالهم هذا يعجبهم الفرح بالمديح والثناء بما فعلوه وبما لم يفعلوا من الأعمال، فلا تحسبن ولا تظن أنهم فائزون وأنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان المرتفع، المفازة هو المكان المرتفع الذي لا يصل إليه شيء من الشرور. لا تحسبنهم يفوزون، هنا المفازة لا تحسبنهم يفوزون، والمفازة كنا بعد، والبعد أو المكان الذي محل نجاة من بعض الأمور الآفة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بل هم واقعون فيه، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم فلا ينجون من العذاب. وذلك العذاب الأليم هو عذاب شديد في نار جهنم بسبب هذه المعصية. إذن هذا حب الثناء، حب الثناء على الأعمال، وهذه معصية عظيمة كما ذكر الله في هذه الآية. ولله ملك السماوات والأرض. وهنا قد يرد سؤال هناك، كيف ألا يصح ولا أن ينشرح الإنسان لأمور تسره من الطاعة لله سبحانه وتعالى والنصر على أعداء الله والظفر؟ هنا يصح الفرح لكن سرورا، يصح السرور. الفرح إذا صاحبه غرور ونشوة تخرج الإنسان، وبطر يخرج الإنسان عن حدود الله، فهو أمر ممقود. لكن إذا بقي في حدود السرور بأن هذا نعمة، بأن ما أصابه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وما نزل به نعمة، ويعود بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من ذلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الملك الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو لله سبحانه وتعالى. وإذا ملك أحد في الأرض أو في السماء ملك شيئا، فإنما هو عبارة، وكأنه عارية في يده، وكأنه وديعة في يده، وإلا الملك الحقيقي لخالق ما في السماوات والأرض وهو ملكها. والله على كل شيء قدير، كل شيء، لا شيء يستحيل على قدرة الله ويمتنع على قدرة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن حرف توكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى أن ما جعل الله في هذه السماوات وهذه الأرض من الآيات العظيمة وما فيهما من الآية الواضحة وضوحا لا لبس فيه، واختلاف الليل والنهار، لأن هذا آية واضحة وضوحا لا لبس فيه، اختلاف وتقلب وتعاقب الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. إذن خلق السماوات على سبيل العموم وما فيهما من المخلوقات والأسرار والعجائب آيات، وآية هنا واضحة، الاختلاف الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب، أي لأولي العقول الذين يستخدمون عقولهم، وإلا كل من كلفه

مبتعدا وإما مضطجعا. إذن يعني أنه أن هؤلاء من أهل الإيمان أنهم يذكرون الله على كل حالاتهم وفي كل ظروفهم، في كل ظروفهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل الحالات والظروف والأوقات، ويتفكرون أيضا. هنا التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة عظيمة، تفكر ساعة في حديث كما ورد خير من عبادة تقريبا 70 سنة، تفكر ساعة في مخلوقات الله وفي عظمة الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العظمة والسعة والقدرة الإلهية، ويقولون هذا القول ربنا ما عندما يتفكرون يعود التفكير إيمانا، يتولد إيمانا ورسوخا في نفوسهم، ويقولون تنطلق ألسنتهم بهذا القول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعظمون الله يقدسون الله سبحانك فقنا عذاب النار، يخافون من الله أن لا يقوموا بما يستحق الله سبحانه وتعالى منهم من الطاعة والتعظيم والتبجيل، فهم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يقيهم وأن يدفع عنهم عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأن الله لا يخلق إلا حقا ولا يخلق إلا وفقا حكمته الإلهية. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيضاً هذا في حكاية دعاء أهل الإيمان الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله بهذا الدعاء، يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأنه الخزي الحقيقي من يدخل نار جهنم. وما للظالمين من أنصار، الظالمون ليس لهم نصير عند الله سبحانه وتعالى، والظلم هو كما يعرفه العلماء هو الضرر العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق. إذن الظلم والجور وهو معروف ضد العدل والإنصاف. إذن من ظلم وجار في حياته فليس له نصير عند الله سبحانه وتعالى ولا منقذ من نار جهنم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا دعاء من أدعية أهل الإيمان، يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا رسولا نبيا يدعونا إلى الإيمان بك فآمنا واستجبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بسبب استجابتنا لك وسماعنا لمناديك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا تكفير السيئات عبارة عن سترها، التكفير والستر، كفر عنا أي استرها، استر عنا سيئاتنا التي ظهرت منا وكتبنا عليها، نسألك يا الله لا تفضحنا في الآخرة وتكشفها أمام الملأ، بل استرها، كفر عنا سيئاتنا، استرها عن رؤية أحد، وتوفنا مع الأبرار وجعلنا في سلك الصادقين. الأبرار والأبرار هم ضد الفجار، الأبرار الأخيار المتقون الصابرون المؤمنون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله وعد على رسله أن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سيثيبه ويكون مقره الجنة، جنة التي أعدها لعباده الطائعين المتقين. ما وعد الله المؤمنين على رسله، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا أن يثيبهم، أن يدخلهم الجنة، أن ينعمهم، أن يوصل إليهم كل الأوصاف التي والأجور التي عرضها الله في القرآن وعلى لسان الأنبياء، أن يوصلها إليهم وألا يصل إليهم خزي يوم القيامة، بل سيكون من أهل الكرامة يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، فإن الله هذا هو حقيقة الأمر، بأنه لا يقع منه خلف لوعده ولا ميعاد، بل إن الله ما وعد به عباده المؤمنين في الدنيا فإنه سيوصله إليهم لا محالة في الآخرة، وما توعد به العصاة والمجرمين فإنه سيوصله إليهم وسيحل بهم في الآخرة لا محالة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب الله لهؤلاء المؤمنين، استجاب الله لهم وأجاب الله دعوتهم وقال لهم رب أني لا أضيع، استجاب لهم ربهم قائلا لهم أني لا أضيع، لا تظنوا ولا تذهب نفوسكم عند وخيالاتكم في أنه سينقص الله عليكم

0: إني لا أضيع عمل عامل منكم، أي عمل كان صغر أو كبر من ذكر أو أنثى، الجميع أمام الله سواء في الثواب والجزاء، ذكرا أو أنثى ولا فرق عند الله سبحانه وتعالى في الجزاء والثواب بين الذكر والأنثى، فإن الله سيوصل إليهم جزاءهم وثوابهم دون فرق بعضكم من بعض، لأنكم من نفس واحدة، ذكر والأنثى بعضكم من بعض، أنكم من نفس واحدة، وأن التكاليف كانت موجهة إليكم جميعا، وأن دين الإسلام وشرائعه موجه إليكم جميعا، فهو يثيبكم ولا يضيع عمل عامل منكم دون تفريق أو تمييز. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، إذن هؤلاء الذين تحملوا هذه التكاليف الشاقة من الهجرة في سبيل الله، وأخرجوا من ديارهم في سبيل الله، وأوذوا في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله، وقاتلوا وقتلوا، جاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم، سأستر عنهم ما قد يحصل منهم من الزلات الذي يتوبون عليها، ومن التقصير الذي يحصل منهم سأسترها عليهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يجازيهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما ذكرنا في مواضع سابقة أنها الجنات التي تتخللها الأنهار بين زروعها وأشجارها ثوابا من عند الله. هكذا يكرر الله في أكثر من آية أنها ثواب، أن الجنة ثواب من عند الله، أن الجنة جزاء من عند الله، وليست حظا ولا نصيبا، بل جزاء ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الله يدخر أحسن الثواب لمن أطاعه وآمن به. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هنا فيه تسلية للمؤمنين، تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومواساة، هنا يواسي الله النبي والمؤمنين أنهم لا يحزنهم، لا يغرنك تقلب، لا يحزنهم ولا يؤسفهم تقلب الذين كفروا بالبلاد وسعة ملكهم وانتقالهم بحرية وطغيان وظلم وتجبر، أينما أرادوا مكانا أخذوه، وأينما أرادوا مالا لم يمتنع عنهم تقلبهم وتصرفهم بكامل حريتهم واختيارهم وبظلم منهم وطغيان. لا تحسب أنهم بأنهم سيفلتون من عذاب الله، متاع، هذه كلها المسائل التي تحصل في الدنيا متاع قليل، متاع زائل، ثم مأواهم جهنم، وهذه هي الحقيقة التي سيقدمون عليها، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. جهنم بئس المقر، بئس الفراش، بئس المكان الذي سيصلون إليه، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الذين آمنوا بالله هذا جزاؤهم. إذن الأمور بحسب العواقب الدائمة وليس بسبب المتاع الزائل. المتاع لو تمت المقارنة بين شخصين، بين شخصين، شخص يقال له أن ما رأيك أن تتنعم سنة كاملة بكل ما لذ وطاب، ولكن بعد هذه السنة ستصير إلى النكال وتصير إلى الأذى والسجن الدائم، يقال لشخص آخر ما رأيك أن تترك في سنة تواجه المصاعب والشدائد والفقر والجوع والعطش ولا يبقى ربما إلا الروح في الجسد سنة، وبعدها ستصير إلى ما تشتهيه من الملذات والمتاع الغير منقطع. لا شك أن الشخصين أو الفريقين سيفضلون أن الحالة التي الدائمة والعاقبة الدائمة على العاقبة على الأمر الزائل والمنتهي. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: البصيرة.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات

أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن

بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

الجنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا

وسعره ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

مس سفر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنصرف. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظ ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدا امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة اثنين مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: عندما قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا يلفت نظرنا إلى خطر كبير جدا يهدد أنفسنا ويهدد أولادنا. الإنسان يحمل عادة اهتمامين تجاه نفسه تجاه أسرته: تحقيق المتطلبات الضرورية ودفع المخاطر والشرور والأشياء السيئة عن النفس، فهو يحرص على جلب المنفعة ودفع المضرة. ولكن في هذا السياق نفسه، في سياق جلب المنفعة ودفع المضرة، ما هي أكبر ضرر تتوقعه وتحتمله تجاه نفسك وتجاه أولادك وتجاه أسرتك بكلها؟ قد يحن الإنسان وقد يشفق على نفسه وأولاده من مختلف الأضرار التي قد يصل أثرها على الإنسان في الجانب الصحي، مثلا إلى ضربة شمس أو إصابة بمرض معين أو أضرار على عضو من أعضائه أو أي ضرر نفسي أو جسدي. وقد تكبر المسألة عند الإنسان إذا كان هناك ما يهدد حياة نفسه، حياته هو أو حياة أولاده أو أحد من أولاده. فالذي يمثل تهديدا فوق كل ذلك وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، ألا ينسى ألا يغفل عنه، هو هذا التحذير الكبير: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أن تحرص على أن تسعى لوقاية نفسك وأولادك وأسرتك بشكل عام من نار جهنم، من تلك النار الرهيبة التي وقودها الناس يشتعل فيها كثير من البشر، للأسف أغلب البشر، الكثير من البشر، أفواج وأمم كثيرة جدا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، الكثير والعياذ بالله، ممن مصيرهم هو ذلك المصير المشؤوم، مصير العذاب الأبدي، الشقاء الأبدي، العذاب الدائم، الاحتراق بين نيران جهنم والعياذ بالله ولها بها. فالوقاية من ذلك التهديد الخطير جدا في سياق الفطرة عند الإنسان في دفع المضرة عن نفسه عن أولاده عن أسرته، وما يجلب أعظم المنافع: رضوان الله والجنة والسعادة الأبدية والخير في هذه الدنيا، الحياة الطيبة الكريمة، يعيش الإنسان بكرامة وعزة وسمو، ويدفع عن نفسه عواقب الأعمال السيئة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. هذا كله يعود إلى الاهتمام التربوي والتثقيفي والتعليمي عند الإنسان، كيف يربي أولاده وأسرته التربية الصالحة، كيف يحرص على أن يتجه بهم نحو ما فيه نجاتهم، ما فيه فلاحهم، ما فيه فوزهم، ما فيه ارتقاء لهم لتحقيق المستوى الإنساني اللائق بهم، الكمال الإنساني اللائق بهم. إذن علينا أن نستشعر مسؤوليتنا مع العاطفة الأبوية، مع الحنان والشفقة والرحمة تجاه الأولاد، الأولاد بكلهم، الذكور والإناث، البنين والبنات، نحمل تجاههم هذه المشاعر واستشعار هذه المسؤولية سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في آخر يعني كتاب من مسائل الفقه، وهو المسمى بكتاب السير، وقفنا في أنه يجب أن ينتصب لهذا الأمر رجل ذكر حر مرشد أي بالغ عاقل. وقفنا عند قول فاطمي علوي، وقلنا ما بش الحساسية هذا التي يريدها البعض، بيوردها يعني لزرع الضغائن والتحامل على ذرية رسول الله، أعوذ بالله، من بعض الناس. لكن أنا بين خاطب العقلاء وأخاطب كل ذي لبين، أخاطب من ألقى السمع وهو شهيد، أخاطب من حفظ رسول الله في ذريته، واسمعوا القرآن أول ما به، سروا القرآن، إذا اختلفنا في شيء نرد إلى كتاب الله وإلى ما صح من رسول الله المتواتر، ما أنت لكم شيء ضعيف ولا، وندعمها يعني ولو أحاديث بما يعني هذا يوثق بعض هذا من بعض. طيب هيبسروا، يقول الله، بسروا ما أحلى هذا الكلام، أنتوا يا خبره التستور، ما عليك قال فلان قال فلان قال فلان، كيف تقول قال فلان وبالكلام الله؟ إحنا خلاص إحنا ما عنكس كلامه، نخلي كلام محترم، خاص إذا كان من عالم أو من إمام أو، أما الأئمة فهم مجمعون جميعا، وإنما بنتي لكم إذا شيء لكم من علماء السلطة أو من علماء الانحراف أو من علماء السياسة الذي حرفوا الدين، الأوائل من بني إسرائيل حرفوا ألفاظ، وهذه الأمة يعني ما إحنا ما نقول ما بنقصد شيء الكل، يعني بنقصد الذين لهم يد حرفوا المعنى وسلخوه. يعني يقول الله، بسروا ما إحنا هذا الآية، إن هذا القرآن يهدي ليله للتي أقوام، خلاص وأكد لنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل، أنه تنزيل من حكيم حميد، بسروا ما أروح هذا من حكيم، لا يفعل العبث ولا يصدر منه الفساء، كما قال الله في حق بني إسرائيل حينما قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، قالوا ماشي، ها قالوا ديننا هو الأبدي وموسى ونبي بلا شك، لكن قالوا ما عبش بعد النبي يعني هذا شاعب خوفا على الدنيا، اشتوى الصاد، لم يضعني البعض خوفا على الدنيا وعلى حطام الدنيا وعلى التسلط وعلى الزلفة من الظالمين وعلى الامتياز، نفعل لنا شيء هذا، إنه ما يفعل لنا، واضحة. الله يقول قل إنما حرم ربي الفاحشة وماشي، بعد قال ما ظهر منها ما بطن، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سرثوا. فإذا وجد الإنسان ضالته نصا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله فليعظ عليها بالنواجذ، يعظ عليها بالنواجذ، لأن الله بيقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، ابصروها، الله الله، ولا تتبعوا السبل، انظر إلى عقلك، انظر من الذي يدعوك إلى الله، من الذي يدعوك إلى الخوف من الله، من الذي يدعوك إلى منابذة الظالمين، من الذي بيدعوك إلى إنصاف المظلومين، من الذي بيدعوك إلى الوحدة وعدم التمزق وعدم التفرق وعدم يعني التهاوك وعدم موالاة الظالمين وعدم موالاة الكافرين وعدم التفريط بالوطن وبالأعراض وبالمجتمع وبالمقدرة، عدم الاستقواء بالكافر من الذي بيدعوك. أنت معك عقل يا عبد الله، معك عقل يا عبد الله، فالذي ما يستمعش قال الله دا في آية: ومن أعرض عن ذكري ما يقع به فإن له معيشة ضنكا. هذا بشهادة الله، بشهادة القرآن. والثاني: فلنحيينه حياة طيبة. وفي آية: نقيض له شيطانا فهو له قرين. الإعراض إما إعراض بتركه أو بتأويله مسخا، مشو بالتأويل، تأويله حسب ما قرر وعلى منوال القواعد، هوى وتقليد أعمى وتوارث لبعض ما لا يصح. اتقوا الله يا عباد الله، هذا خطير، أمانة، أمانة، إنه مهم. هذا يتأمل الإنسان، يتأمل الإنسان. وبعد أنت مسؤول، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا ما يقع به يجزى به. وبعد إذا عرض الإنسان وإن تتولوا يستبدل بسرعة يستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، الضرر عليكم. ما الله ما هو هاي ما اسعى منك عدلك المنة على الله، وما قل لا تمنوا علي إسلامكم. وفي آية: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والنبي بيقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هو بيقول أنا النبي هكذا أو ماشي، ما لنا تغيرنا، ما لنا أي يعني باسمه. قال الله: الحق من ربك، أي يعني هذا عرجع يخاصمك القرآن، أي خاصمك القرآن والتنكر وتآذي وتصطق لك وتآذي رسول الله في ذريته للماء للماء عنصرية. هذا سعى ما حنقال القرشيون وغيرهم لولا أنزل هذا القرآن على من؟ على من؟ قالوا على عبد يغوث ولا على الولي، لأنهم الأغنياء المشهورون بالغنى وبالثروة وبالجاه وبالسلطان. ما نزل الوحي على محمد، هذه مقالتهم. أنا رجل من القريتين عظيم، عظيم الجاه، عظيم السلطان، عظيم هذا، عظيم يعني الطائف، هذا عظيم قريش. نظروا بعقولهم السخيفة ولم ينظروا إلى يعني اعتبارات القرآن واعتبارات الرحمن والاعتبارات والقيم. ها ويجوا يتكلموا إذا يعني قال الله في حق حق الإنسان من حيث، بل بحق المؤمن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هكذا انتحالوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني ظاهر ظاهر. جاء في حديث من أربى الربا، ما هو؟ الاستطالة، الاستطالة في عرض أخيك المسلم. هذا مقدمة أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، هذا مقدمة. ولذا جاء في حديث، جاء في حديث: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. أمان إن الحق واضح، وإنما هي أهواء وكذب ممن لا خير فيهم، ممن يشحن قلوب الناس على الذرية المباركة وتنذير الناس عنهم. وهكذا اقرأوا: يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله قد ونبي. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الطبع الظالمي، طبع المنافقي، طبع الأناني، طبع الحاسدي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا. قلتها بعده، وهذا الحسد، نعوذ بالله من هذا الحسد ومن هذا البغضاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمله هذا. وبعد يألف الناس، بعد يألف الناس على هذا، وما عاد لا يستخدم عقله ولا دينه وإنما بيستخدم له هذا، بيستخدم له يعني هوى. احنا كل واحد مسؤول، لا يظن اني هكذا المسألة. الحاذق يتأمل. النبي قال لعمار في الحديث المتفق: يا عمار، إذا سلك الناس واديا وعلي واديا فاسلك وادي علي. كلمة نصيحة مرة. فلازم الإمام علي حتى استشهد معه وعمره ينيف أن يزيد على 90 عام. وقال النبي في غزوة الخندق: ويح، هذا ويح كلمة عربية يعني يؤتى بها للدعاء أو لغيره. فقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تدعوه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة. حديث متفق عليه، بل هو من قسم المتواتر، جعله الله يعني من أعلى، بل من معجزات النبي أكثر من يعني قرب 30 سنة، أكثر من 30 سنة، نعم، منذ أن تكلم النبي بهذا الحديث أكثر من 30 عام. ومضت الأعوام والسنون، وخرج مع الإمام علي واستشهد في صف بالإجماع، وقتلته الفئة الباقي كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا القرآن الحمد لله، وإحنا للموحنا نشتي باسمه، نشتي ندور لنا، كان ياخذ رب بين والحق. ألم يقول لنا رب العالمين: فلولا نفر من كل فرقة طائفة، وقال النبي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ما يفعلوا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وحصر لهم الفلاح سطرهم، وأولئك هم المفلحون. ما لنا هكذا، هذه لا مقدمات. بين ذكركم أن المسألة تكليفية، ما حد عند أحد أمانة، الله المستعان. كانت لك ضرب عقلي فعينه يعني الملك أو ولي الأمر أو رئيس أو زعيم أو سلطان أو ضيف ناس، ودخل ابن الملك، أي تاحفوه، أي داعبوه، أي قبلوه، أي يقوموا له، أي إذا وكب على وجهه قاموا يمكن بأجمعهم يتلطفون له ويمسحون الغبار عنه ويدعون له، يمكن مجاملة لأجل الملك هذا عسب يعني حفاظا على وظيفته، وهذا طمعا في جاه أو في وظيفة. وهذا النبي يا خبره ذرية النبي المتنكرنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذرية رسول الله، أنتم من عدل قوي يوم القيامة، من هو صاحب الحاوض، من هو صاحب الشفاعة، من هو صاحب اللواء المحمود، من هو إمام الأنبياء في الموقف في الدنيا وفي الآخرة، رسول الله. هذه الذرية يا خبره ذريته ما لكم هكذا يا خبره، ذرية رسول الله، أولاد رسول الله، مهج رسول الله، سر رسول الله، هذا كله. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واجعلنا ممن قلت فيهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا تجعلنا من الذين قالوا سمعنا وعصينا، نعوذ بالله من شر الأمور الموجب للنيران ولغضب الرحمن. اللهم انصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى يا رب العالمين، وانتقم من الظالمين، واجعل ولايتنا في آل محمد في الدنيا والأخرى يا رب، وارزقنا الجهاد تحت رايتهم والشهادة معهم ومناصرتهم قولا وفعلا واعتقادا، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين كلا باسمه، وعلى نيته وشفى ودوى ودفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم برعاية الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. صنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة.
1: متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا.
2: برغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه، لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. أنا واحد كمسلم بقولكم أنا بشعر بالخجل، بشعر بالخجل إنه هم ما شوف أي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف بيحيوا هذه الذكرى، مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاهد.
0: بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأمصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

شعبنا العزيز ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج آفاق الصحافة، ونقرأ لكم فيه أهم وأبرز ما طلعتنا به الأخبار من المواقع المحلية والعربية والدولية، بداية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وزارة الخارجية: مجلس الأمن أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها. حقوق الإنسان تحمل تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية جريمة استهداف منزل في تعز. والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين جرائم العدو السعودي واستهدافه قرية حدودية بصعدة. مصدر عسكري يؤكد: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد في جبهة الضالع. والتربية تعلن جداول اختبارات الدور التكميلي للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى صحيفة الثورة. وعنوان بارز في صحيفة الثورة: كشفت فاتورة الحصار السعودي خلال 12 عاما. وزارة المالية تؤكد أن 200 مليار دولار خسائر اليمن، منها 130 مليار دولار ثروات منهوبة. الخارجية تصرح أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية وينسف المواثيق الأممية. ووزارة النقل اليمنية تصرح أن إغلاق المطار أودى بحياة 80,000 مريض. فعاليات واسعة ومتنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف تجدد الارتباط الوثيق لليمنيين بالرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله. وبزشكيان الرئيس الإيراني يصرح أن ردنا على أمريكا جاء بعد ارتكابها مخالفات في هرمز. الرئيس المشاط يعزي في وفاة القهري والشيخ جريد. مفوضة أوروبية: استمرار قتل الأطفال في غزة غير مقبول، والجميع يعترف بالإبادة الجماعية في غزة عدا مرتكبيها والمتشددين الصهاينة. ننتقل وإياكم إلى موقع المسيرة نت. العدو الصهيوني يتوغل بأعداد كبيرة من الآليات في سوريا ويواصل تجريف ممتلكات المواطنين. تصعيد صهيوني متواصل ضد لبنان وإصابات في صفوف الجيش اللبناني. التنازلات تفتح شهية الانتهاكات. السفير عبد الله صبري يستعرض للمسيرة دوافع ومآلات التحالفات السعودية الجديدة والحلول الوحيدة أمام الرياض. انحياز جديد لمجلس الأمن مع العدو السعودي وتجاهل مفضوح لمظلومية اليمنيين. ومن المسيرة نت إلى الموقع الرسمي لأنصار الله، ونقرأ أبرز العناوين. الحظر الجوي على مطار صنعاء حرم 24 مليون مسافر 1.5 مليون مريض. وعنوان آخر: إصابة 4 مدنيين بينهم رضيع بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي في مديرية التعزية. وضربة استباقية تفشل محاولة العدو لكسر معادلة الحصار. وإلى الشأن الفلسطيني: انتشال رفات 19 شهيدا من أنقاض عمارة مدمرة بغزة. فعاليات خطابية ثقافية وشعبية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف. الاقتصاد الأمريكي يفقد آلاف الوظائف بسبب العدوان على إيران. إذن ننتقل وإياكم أخيرا إلى موقع قناة الميادين. خارجية صنعاء تستنكر موقف مجلس الأمن الذي ينتهك سيادة اليمن ويصادر حقوق شعبه. شهيد وإصابات بينهم طفلان في اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وعمان: المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار التي طلعتنا بها المواقع الإخبارية. دمتم بخير، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتث حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقادنا.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. نرحب بكم مستمعينا الكرام في مستهل يوم جديد في فترة أثيرية مباشرة، سأكون فيها معكم بإذن الله أنا بتول المنصور إعدادا وتقديما، ترافقني سوسن مجاهد إخراجا، ونبدأ لكم هذه الفترة بفقرات الصباح.

0: كنوز الهداية.
1: كنوز الهداية فقرتنا الروحانية الواحة التي نستريح فيها تحت ظلال الحكمة العلوية، ونستسقي منها معالم البصيرة والوعي من كتاب نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فحكم الإمام علي ليست مجرد كلمات تقرأ أو نصوص تحفظ، بل هي منهج حياة، هي نور يستضاء به في ظلمات الفتن، وبوصلة تحدد مسار المؤمن في مواجهة التحديات. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة مفككا طبيعة الفتن ومبينا السبيل للمواجهة، يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجالا على غير دين الله. ويقول الإمام علي عليه السلام عن الثبات والصبر: تزول الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك. الإمام علي عليه السلام. ويقول عليه السلام في تقوى الله: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المتأسين بسيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام في القول والعمل والصمود والبصيرة.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة وتمام العافية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، قد نتساءل جميعا، هل يساعد الخل في خفض ارتفاع السكر بعد الوجبات؟ فوائد محتملة، تحذيرات مهمة، نتابعها في هذه الفقرة. تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل محدود في تقليل الارتفاع السريع لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، خاصة عند تناول وجبات غنية بالهيدروكيدرات، وذلك بفضل تأثيرات حمض الأسيتيك الموجود في الخل على عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات. ورغم النتائج المشجعة لبعض الدراسات، لا يعد الخل علاجاً لمرضى السكري أو بديلاً عن الأدوية والنظام الغذائي الصحي، إذ ما زالت الحاجة قائمة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد مدى فاعليته وتأثيره على المدى الطويل. نتساءل، كيف يؤثر الخل في مستويات السكر؟ هنا الإجابة. يربط الباحث

تأثير الخلل المحتمل في تنظيم سكر الدم بمادة حمض الأسيتيك وهي المكون الأساسي فيه، إذ قد تساعد هذه المادة على إبطاء انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ويؤدي ذلك إلى بطء هضم الكربوهيدرات وامتصاص الغلوكوز، ما قد يساهم في تقليل الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بعد تناول الوجبة. كما تشير بعض الدراسات إلى أن الخل قد يساعد الخلايا على امتصاص الغلوكوز بشكل أفضل من الدم، إضافة إلى احتمال تأثيره في بعض الإنزيمات التي تشارك في تكسير الكربوهيدرات داخل الجهاز الهضمي. دراسات حول تأثير الخل. أظهرت تجارب محدودة أن تناول كمية صغيرة من الخل قبل وجبات تحتوي على النشويات مثل الخبز الأبيض قد يقلل من ارتفاع السكر بعد الأكل، لكن معظم هذه الدراسات أجريت على أعداد قليلة من المشاركين، كما اعتمد بعضها على أنواع محددة من الوجبات، لذلك لا تزال هناك حاجة إلى دراسة أوسع لتحديد مدى فاعلية الخل ضمن الأنظمة الغذائية اليومية المختلفة. أفضل الطرق لاستخدام الخل. تشير بعض النتائج إلى أن تناول الخل قبل الوجبة قد يكون أكثر فائدة من تناولها بعدها، ومن الطرق الشائعة لاستخدامه أولاً إضافته إلى تتبيلة السلطات مع زيت الزيتون قبل تناول الطعام. ثانياً تخفيف خل التفاح بالماء وتناوله قبل الوجبات، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالكربوهيدرات. ثالثاً استخدام كميات صغيرة منه مع الخضروات أو الأطعمة المختلفة. وقد يساعد إدخال الخل ضمن الوجبات أيضاً في تعزيز الشعور بالشبع، لكن تأثيره في هذا الجانب لا يزال محدوداً ويحتاج إلى مزيد من الدراسة. أخيراً عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ينصح ويفضل تخفيف الخل بالماء أو استخدامه ضمن الطعام بدلاً من تناوله بشكل مباشر، مع تجنب الاعتماد عليه كوسيلة وحيدة للتحكم في مستويات السكر. قد يكون للخل دور بسيط في تقليل ارتفاع السكر بعد بعض الوجبات خاصة الغنية بالكربوهيدرات، لكنه يظل عاملاً مساعداً فقط ولا يغني عن اتباع نظام غذائي متوازن أو الالتزام بالعلاج الموصوف لمرضى السكري. كما ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية معينة. في الختام نسأل الله لنا ولكم دوام الصحة وأن يجنبنا من كل مكروه، وأخيرا أقول لكم الوقاية خير من العلاج.

محاصرا مذعورا ذليلا، يتخبط تحت ضربات المجاهدين ويبحث عن من ينقذه من مصيره المحتوم. لقد أثبتت معركة اليوم أن هذا الكيان الهش لا يمتلك عناصر البقاء الذاتي، فهو كيان وظيفي يعتمد كليا على الجسور الجوية للبوارج الأمريكية والدعم الغربي. وحين اشتدت أطواق المواجهة كشف الستر عن واقع متهالك وجبهة داخلية مفككة واقتصاد يترنح وقيادة سياسية وعسكرية غارقة في الفشل والارتباك. وهنا وفي قلب المعركة تتجلى الحكمة الإيمانية والجرأة الشجاعة للقيادة الثورية في اليمن التي رفعت التحدي وأعلنتها صريحة مدوية: الحصار بالحصار لعميل العدو الصهيوني الذي تسبب في حصار اليمن 12 عاما. إنها المعادلة التي غيرت مجرى التاريخ العسكري والجيوسياسي في المنطقة. فاليمن الذي حوصر لسنوات يفرض اليوم حصارا بحريا وجويا محكما على الكيان الصهيوني وعلى السعودية التي تتبع الكيان الصهيوني. لقد تحولت البحار التي ظن العدو أنها ممر أمان لتموينه إلى خطوط نار يكتوي بها، فشلت حركة موانئه وتعطلت شرايين اقتصاده وغدت سفنه وروافده هدفا لضربات القوات المسلحة اليمنية الحيدرية. ضربات مسددة بالحق تنفذ بدقة عالية وترسل رسالة واحدة إلى العالم: لن يهنأ الكيان بالأمان ولن تمر سفنه حتى يرفع كامل الحصار عن غزة وعن يمن الإيمان، ويتوقف العدوان الصهيوني على فلسطين، ويتوقف العدوان السعودي الصهيوني عن يمن الإيمان والحكمة. هذا هو إخضاع حقيقي للعدو، وضع كبرياءه تحت أقدام المجاهدين وجعل عواصمه وقواعده في مرمى الصواريخ المسيرة والبالستية الفائقة للسرعة التي تخترق كل منظومات دفاعاته وتصل إلى أهدافها بكل ثبات. إن معركة اليوم ضد الصهيونية تقودها اليمن هي امتداد لمعركة الأنبياء والصالحين في مواجهة الطغيان، هي المرحلة التي يسقط فيها الرهان على الهيمنة الأمريكية ويكشف فيها الإيمان اليمني الأصيل عن قدرته على صنع معجزات النصر. لقد انكسر حاجز الخوف وتهاوت خيوط بيت العنكبوت الصهيوني أمام ثبات أبطالنا في الميدان ووعي شعبنا المجاهد الذي يتصدر المشوار بالمسيرات المليونية والجاهزية العالية. العهد هو العهد والمسار هو المسار، لا تراجع لا خنوع ولا استسلام حتى كسر الحصار وتحرير فلسطين واليمن واجتثاث الغدة السرطانية من جسد الأمة. والقادم أعظم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: مختارات أدبية.
1: يا صلاة العشق في محراب خاتم الأنبياء اسكني ما بين نبضات القلوب العاشقة، خير مبعوث أرسله ربي بنوره والضياء يخرج الأمة من أحلاك الليالي الغاسقة. سيدي أعظم رجل مخلوق وتك الأطكية، أنت من لولاكم المخلوق يعرف خالقه، وأنت من يعجز يصلاك برياك الكبرياء، ولسنتنا ما هي إلا لجل مدحك ناطقة، العبارات انحنت تعظيم وجلال وحياء في مقامك، والجمل في بحر وصفك غارقة. سيدي لبيك يا خير الورى لبيك يا بدر الهدى لبيك يا شمس الشموس الشارقة، يا منار العارفين ويا سراج الأولياء، سرجت في مولدك حتى الجبال الشاهقة، واليمن يا سيد السادات وانقى الأنقياء، سيلت في مولدك مثل السيول الدافقة، ومن محبة صادقة وإخلاص ما شابه رياح أبو أنصارك لتجديد العهود الصادقة. يا منار العارفين ويا سراج الأولياء، سرجت في مولدك حتى الجبال الشاهقة، واليمن يا سيد السادات وانقى الأنقياء، سيلت في مولدك حتى مثل السيول الدافقة، ومن محبة صادقة وإخلاص ما شابه رياح أبو أنصارك لتجديد العهود الصادقة. بان خلي الغرب في حالة من الهستيريا من فرحنا بك، وما نحضر بصورة لايقة رغم أن ثابوا لها بولاد هند الأدعية، وانفبوا جهل وقريش السابقة واللاحقة، مثل ما كنا وفياء بالعهد بانبقى وفياء لك، ولو جل الموت دونك نحضره ونعانقه، مثل ما كنا وفياء بالعهد بانبقى وفياء لك، ولو جل الموت دونك نحضنه ونعانقه. سيدي سيدي صلى عليك الله والك لصفيا، ما دكم رعدة وما لاحت مخايل بارقة، سيدي صلت عليك رواح ودم الأبرياء، يوم لأمة راضية في قتلها وموافقة، بايظل الشعب هذا خزرجيا أوصيا لك، ولو كل الشعوب محايدة ومنافقة، لا تراجع لا تقاعس لا تخاذل لا عيا، طالما ونفوسنا في من خلقها واثقة، لو تراب الأرض يصبح من دمانا مسقيا، خلف أبو جبريل هذا الدرب صعب فارقة، لا ولن نرضى بمن عادوك بالأمس وصيا، أو نسارع في موالاة اليهود المارقة، أو نسارع في موالاة اليهود المارقة. وسلامتكم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

إذن مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية معكم عبر أثير إذاعة آفاق أف أم، أجدد الترحيب بكم وأقول لكم صباح العزة والإباء، صباح السواعد القابضة على الجمار والقلوب التي لا تعرف الخنوع ولا التراجع. من إذاعة آفاق صوت المقاومة والحرية، نرحب بكم في هذه الفترة الصباحية التي نفتح فيها ملفات الردع والمواجهة، ونقرأ فيها تحولات الميدان ورسائل القوة في معركة الحق ضد الباطل. فيا أبناء الشعب اليمني العظيم، ويا رجال اليمن الأوفياء في كل ثغر وجبل، إن المعركة اليوم ترسم خطوطا عريضة بوعي القيادة وببسالة المجاهدين في الميدان. الضربات الاستباقية لم تعد مجرد تكتيك دفاعي، بل أصبحت استراتيجية حسم تفكك حشود العدو وتنسخ مخططاته قبل أن تبدأ. في فترة اليوم نقف عند الأبعاد العسكرية والتكتيكية لضرب تجمعات الأعداء، ونقرأ المعادلة الميدانية الجديدة التي ترسل رسائلها الصارمة إلى الجبهة الداخلية والخارجية، كما سنسلط الضوء على صرخة الصمود التي تحطمت عليها كل المؤامرات، صرخة وصخرة يمنية قوية ثابتة، ثبات شعبي، دور تاريخي ومفصلي لقبائل مأرب الأبية وقبائل اليمن قاطبة في إفشال خطط الأعداء والتمسك بالمعركة الأساسية وانتزاع الحقوق وكسر الحصار ونصرة الأمة. فكونوا معنا في هذه الفترة وفي مواضيعنا المهمة التي سنقرأ لكم فيها تحليلات سياسية، كما سينضم إلينا ضيف عبر الهاتف لتحليل أبعاد هذه الأخبار، وسنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، فما عليكم إلا البقاء والاستماع في هذه الموجة.

مضيق هرمز نكال والبحر الأحمر وبال على كل من تسول له نفسه أنه يمس بالأمة العربية والإسلامية من يمن الإيمان، لا فلسطين لا لبنان لا إيران للعراق، لكل محور المقاومة كلنا صف واحد في مضيق هرمز أو في مضيق باب المندب في البحر الأحمر في أي منطقة تخططون لها، فاستعدوا لتتلقوا الضربات الحيدرية من محور المقاومة. في جغرافيا المواجهة لا مكان للمنتظرين ولا مكان لمن ليترك للعدو المبادرة. لقد فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة ميدانية جديدة عنوانها قطع يد المعتدي، وهي تبني مخططها لا بعد أن تحركه. إن الضربات الاستباقية التي تطال تحشيدات العدو وتعزيزاته في عمق مواقعه تمثل ذروة التفوق الاستخباراتي والجاهزية العسكرية. هذه الضربات ليست مجرد إنجاز تكتيكي، بل هي رسالة استراتيجية مفادها أن عين اليمن الساهرة تحصي حركة العدو بالساعة والدقيقة، وأن كل محاولة لفتح جبهات جانبية أو المراهنة على أدوات رخيصة لإشغال الجبهة الداخلية ستواجه بضربات موجهة تشل حركتها في مهدها. يريد الأعداء إشغال الشعب اليمني بمعارك جانبية، ويسعون لتحويل الأنظار عن القضايا المصيرية، وعلى رأسها ملف رفع الحصار الحاسم وانتزاع الحقوق المشروعة لشعبنا. ولكن هيهات هيهات، هنا يقف الجدار الصلب الذي أذهل العالم، قبائل اليمن وفي مقدمتها قبائل مأرب الأبية.

لقد أثبت شرفاء وأحرار مأرب أنهما الحصن المنيع لليمن، وأن وعيهما الجبلي والوطني هو الصخرة التي تتكسر عليها رهاناتك والعدوان. لم تخدعهم التضليلات، ولم تثنهم المحاولات الخبيثة لشق الصف، فالتلاحم بين القيادة والقبيلة والميدان هو الكفيل بإبقاء ملف كسر الحصار على رأس الأولويات، مع الاستمرار في التعبئة والتأهب حتى يتحقق النصر الكامل وتقتلع كل أوهام السيطرة والهيمنة من أرض اليمن. إن أصالة قبائل مأرب لم تكن يوما مجرد تاريخ يحكى، بل هي واقع حي يكتب بدماء الشهداء، بمواقف الشرفاء الذين اختاروا الوقوف في صف الوطن تحت راية الحق والمشروع القرآني، ورفضوا كل أشكال الوصاية والهيمنة الخارجية. لقد استجاب الشرفاء من أبناء هذه القبائل لداعي الإيمان والواجب الوطني، وكانوا الجبل الأشم الذي تتكسر عليه المؤامرات.

الله أكبر صرخة يسمع صداها للعالم، وبضربة مسددة بفضل الله وبتأييده كان الهدف معسكر صحن الجن في مأرب. ذلك المعسكر الذي أصبح شاهداً تحولت فيه أحلام التحالف ومرتزقته إلى ركام ودخان. لم تكن مجرد ضربة صاروخية، بل كانت زلزالاً يمنياً حرق كبرياء المستكبرين وجعل قادتهم في ذهول من أمرهم. لقد طالت يد البأس اليماني حشود التآمر في عقر تجمعهم. رسخت معادلة جديدة كان عنوانها لا أمان لغاز على أرض سبأ، ولا مأمن لمعسكر يدار بأوامر أجنبي. اختلطت دماء الخيانة بغبار هزيمتهم، وانهارت تحصيناتهم التي ظنوا أنها تمثل حماية لهم من بأس الله ورجاله الصادقين.

إن صحن الجن سيظل اسما يرعب كل من تسول له نفسه دنس هذه الأرض، عنوانا لليمنيين الأحرار بأن القصاص قادم وأن الميدان لا يتسع إلا لمن يملك الإيمان والسيادة والقرار. سلام على شيوخ مأرب الأحرار وعلى عقالها ورجالها المرابطين في ميادين الشرف. سلام على الكرم المبثوث في ديارهم والشهامة النابعة من جيناتهم الإيمانية. سيل مأرب اليوم لا يجرف السدود فقط، بل يجرف أوهام الغزاة والخونة ويكتب بجهاد شرفاءها، يكتب جهادهم وصبرهم وتضحياتهم، وبأنه عهد يمني عزيز ومستقل.

0: إذن مستمعينا الكرام، 12 عاما واليمنيين صابري، وهم من اعتدوا علينا إلى عقر دارنا، وكل الشعب اليمني صغار وكبار يتذكروا أول أيام العدوان على بلادنا، كيف إنهم جاءوا يضربونا بطائراتهم، وتم إعلان تحالف يهودي سعودي إماراتي بدعم أمريكي على اليمن. ليش فعلوا التحالفات علينا؟ لأن اليمن قررت أنها ترفض الوصاية الخارجية، قررت أنها تقول للعدو ما تتدخلش مننا، إحنا حرين في قرارنا وفي سيادتنا. جن جنونهم لأن اليمن أراد أن يكون عزيزا ومستقلا، فجاءوا بتحالفاتهم في قلب الجزيرة العربية حيث يتلاقى عرق الأجيال بصمود الأرض. وقفت اليمن شامخة رغم فداحة الجرح وثقل الفاتورة. 12 عاما من الحرب شنتها الجارة السعودية وحلفائها، 12 عاما لم تكن مواجهة عسكرية بل محاولة ممنهجة لإبادة مقومات الحياة وتجريف الاقتصاد وإعاقة وطن بأكمله عن التنفس عبر حصار خانق واستهداف مباشر لبنيته التحتية. تأتي الأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليمنية لتكشف حجم الدمار الكارثي الذي خلفته الحرب حين تتجرد من أدنى القيم الإنسانية. أرقام تختصر آلاف القصص والمآسي وتوثق الفاتورة الثقيلة التي دفعتها اليمن ودفعها هذا البلد من قوت شعبه ومن مؤسساته ومن مقتدراته الوطنية. لكن بين ركام التدمير وحطام الخسائر تجسد هذه الأرقام أيضا حقيقة لا تقبل التزييف، أن إرادة الشعب اليمني وقدرته على الصمود ظلت عصية على الانكسار أمام أعتى ترسانات البطش. تداعيات 12 عاما، أنتم مركزين، 12 سنة، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين ولا 5 سنوات ولا 6 سنوات، غلقنا 12 سنة من العدوان السعودي الذي ما جاء علينا إلا بتوجيهات أمريكية. الناس كلهم جاوعي، الناس كلهم تاعبي. السيد القائد يحفظه الله في خطابه قال الشعب اليمني جائع بفعل العدو السعودي. من الذي نهب مقتدراتنا؟ من الذي نهب أراضينا؟ من الذي نهب تلك النفط التي تمتلكها اليمن؟ يقول السيد القائد أن في أسر يمنية يلا بالكاد تأكل وجبة واحدة في اليوم. أصحاب هاشتاق أنا جاوع، الشعب كل جاوع بفعل من؟ بفعل العدو السعودي الذي حاربنا ودمرنا وجالنا لا عقر دارنا. قبل 12 سنة ضربونا، ضربوا البنى التحتية، ضربوا المصانع، ضربوا المنشآت الحيوية. كم من أبناء الشعب اليمني تعطلت أعمالهم وأصبحوا عاطلين عن العمل بفعل ضربات العدو السعودي. كم مصانع استهدفها العدو السعودي، كم وزارات وكم منشآت حيوية وكم مدارس وكم مساجد وكم أشياء كثيرة كان يستهدفها. كان يقول أنه يستهدف المعسكرات فقط، كلنا دهري، كل الشعب في كل المحافظات اليمنية قد جرب وقد طعم من الضربات السعودية، جنبه في بيت جيرانه في مكان جنبه. إن العدو السعودي كان يستهدف الشعب اليمني ككل، لا يفرق بين صغير ولا بين كبير ولا بين شجر ولا بين حجر، حتى الحيوانات استهدفوهم. مش بس الحيوانات، الميتين في المقبرة قصفوا الميتين. عدو سعودي يتعامل بغطرسة وعنجهية وتوجيهات أمريكية. تداعيات 12 عاما من العدوان والحصار، فاتورة ثقيلة تكشفها وزارة المالية اليمنية بالأرقام. نتابع سويا هذا التقرير.
1: كانت لتداعيات الحصار والعدوان السعودي طيلة 12 عاما. مرحبا بكم، 10 تريليونات ريال، أي ما يعادل 18 مليار و700 مليون دولار، هي قيمة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة حتى نهاية العام 2025 جراء استمرار العدوان والحصار السعودي ونهب الثروات السيادية. هذه المرتبات كانت تمثل مصدر الدخل الرئيس لنحو مليون أسرة، فيما انعكس توقفها بصورة مباشرة على معيشة نحو 7 ملايين نسمة. في سوق العمل تكشف أرقام وزارة المالية عن خسارة 1,200,000 فرصة عمل بصورة مباشرة و3 ملايين فرصة عمل بصورة غير مباشرة خلال 12 عاما، بما يعني حرمان ملايين اليمنيين من مصادر دخل كان يمكن أن يستفيد منها نحو 25 مليون نسمة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40%، فيما بلغ التضخم نحو 30%، وارتفع معدل الفقر إلى 85%، لتصبح النسبة ذاتها من الأسر اليمنية تحت خط الفقر. أما عجلة التنمية فقد تعطل دورانها أمام الحصار والعدوان السعودي، إذ تعذر تنفيذ نحو 40,000 مشروع تنموي وخدمي وبنية تحتية بتكلفة تقديرية بلغت 4 تريليونات ريال، ومن بين هذه المشاريع 10,000 مدرسة و7,000 مستشفى ومركز صحي، أيضا كان يمكن أن توفر خدمات أساسية لنحو 40 مليون نسمة في مختلف المحافظات. وتكشف المالية العامة للدولة كذلك عن فقدان نحو 2,400,000 فرصة عمل مؤقتة نتيجة تعثر هذه المشاريع بمتوسط 200,000 فرصة عمل سنويا، إلى جانب مديونية حكومية للمشاريع المتعثرة بلغت 200 مليار ريال. وفي الموانئ بلغت كلفة تأخير وعرقلة وصول السفن إلى موانئ الحديدة وعدن والمكلا وغرامة التأخير نحو 30 مليار دولار خلال 12 عاما، وهي كلفة انعكست مباشرة على أسعار الغذاء والمواد الخام والسلع المستوردة. الرقم الأثقل في فاتورة النهب للموارد اليمنية يتمثل في عائدات النفط، فوفق وزارة المالية بلغت العائدات المفقودة من النفط الخام نحو 130 مليار دولار، وهي عائدات كان يمكن بحسب الوزارة أن تنقل اليمن إلى قائمة الدول الأسرع نموا في العالم من دون الحاجة إلى مساعدات خارجية. وتقول الوزارة إن استمرار الحصار ونهب الثروات السيادية يحرم اليمن من نحو 4 ملايين فرصة عمل كانت قادرة على توفير مصدر دخل مستدام ل4 ملايين أسرة خلال عام واحد. وبحسب التقديرات الرسمية فإن رفع الحصار وإعادة الثروات السيادية ووقف التدخلات الأجنبية يمكن أن يخفض معدل الفقر من 85% إلى نحو 30% خلال عام واحد 12 عاما بفاتورة اقتصادية وإنسانية. تشير وزارة المالية إلى أنها لا تمثل جزء من خسائر اليمن، فيما تؤكد احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها في المطالبة بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر.

والرد والرد قد بدأ قد بدأ الرد لأنه طال صبرنا. كان السيد القائد يحفظه الله وسلام الله عليه يقول نفسنا طويل وخياراتنا استراتيجية. 12 سنة وإحنا منتظرين، قلنا عتوقع هدنة، جلسة اليمن في هدنة 3 أو 4 سنين ما بسرنا حاجة، لا مرتبات رجعت، لا مطار فتح، لا أسرى خرجوا وهم بيماطلوا فعل يهودي، توجيهات يهودية وتوجيهات أمريكية. 12 سنة ليست بالفترة القليلة، للذي بيقولوا ليش ذا الحين بتضربوا السفن السعودية، ليش بتشارروا السعودية عشان يجوا يضربونا؟ من الذي بدأ؟ من الذي بدأ؟ قال الزامل حان وقت الرد والبادي أظلم. إذا كانوا 2 جهال تضاربوا وهذاك بدأ، نقول لك تستاهل، أنت اللي بدأت. وإحنا نقول للسعودية الآن تستاهلي، تحملي، أنت التي بدأت عدوانك على يمن الإيمان والحكمة. واليمن معروفة أنها كانت وما زالت وستظل مقبرة لكل العدو، مقبرة لكل الأعداء، ولكل من تسول له نفسه أن يقترب من هذه اليمن، من هذه الأرض الطيبة الطاهرة المباركة التي ذكرها الله في القرآن الكريم بأنها بلدة طيبة وبأنه الرب الكريم. 12 سنة وهم بينهبوا مقتدراتنا، 12 سنة وهم محاصرين لنا، ملايين المرضى ماتوا ولم يتمكنوا من السفر للخارج بفعل إغلاق المطار، آلاف الأسر ماتت جوع بفعل العدو السعودي الذي إلغى عليهم كل مصادر الدخل، الذي كان بيشتغل في شركات والذي كان في مصانع من السبب في تدميرها العدو السعودي. والعدو السعودي ما بيتحرك إلا بتوجيهات خارجية. فالخلاصة من هذا كله إن المعاناة اللي بيعيشها الشعب اليمني اليوم مشها صدفة، لكن هي نتيجة مباشرة للحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمصادر العيش. أنا جاوع بفعل العدوان والحصار اللي دمر اليمن واستهدف كل مقومات الحياة الأساسية. الجوع في اليمن مش كوارث طبيعية، لكن هو سلاح حرب استخدم لتركيع هذا الشعب الصامد. أنا جاوع بفعل العدو الذي دمر اليمن ونهب ثرواته وحاصر أبنائه.

0: في هذا الفترة وإحنا بنتحدث عن كلمة أنا جاوع وهاشتاج أنا جاوع، إذاعة آفاق إف إم كانت لها فقرة مميزة قام بتسجيلها بعض من الزملاء في الإذاعة بهاشتاج أنا جاوع. لماذا الحين بيقول أنا ليش ضربتوا صحن الجن وليش ضربتوا السفن السعودية؟ عنجلس نضربهن وعنجلس نضربهن، لأن الشعب اليمني يشتي ينتزع حقوقه من العدو السعودي، وعنقلع عين العدو السعودي وكل من يساند العدو السعودي حتى يرفع الحصار عن اليمن، حتى تعود مرتبات أبناء اليمن، حتى يتم الإفراج عن الأسرى. المعادلة واضحة، الحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار، وإحنا جاوعين وهم عيجوعوا مثل هذا الشعب الذي جوعوه وانتزعوا حقوقه ونهبوا أمواله. نستمع إلى هذه الفقرة.
1: ما قد معانا من هذا المزيكا ذا الحين ما به
2: ما ما تذكرني بحاجة تذكرني بحاجة سمعت حق ما هي
1: حق ايش
2: النغمة هذا حقه ولاك
1: انا هذا بالحاجة بيقول جاوع هذا كرة البيسبول في فمك ما بسوي
2: كم؟ كم؟ جاوع
3: جاوع مخزن أسد جوع يعني مخزن بحشن
2: ترزم ترزم
3: أنسى
2: قصدك
3: أنسى الجوع
1: لا غلط غلط ما تدخل تدخل ربيع الشرق وجيت سوق الشرق
3: ما تعال هذا الحين جاوع ما في البيت كلهم جاوعي ما عند أبي وأمي لا عند آخر
1: ومخزنين
3: مخزنين
1: كرة بيسبول كلهم كرات بيسبول
3: جاوعين ما أنا بعلم مخزنين كلهم
2: فشكي
3: فشكي
2: ما شاء الله والجوع
3: جاوعين حتى الذي بيعمرون الدورة الثالث حقنا الشباب ما بش معنى أكلهم بنخليهم يخزنهم من الصبح
1: من الصبح
2: يعني بيعمروا فيهم هبوط
3: ما نفعل
1: أيوة هبوط مطلع الدورة الثالث والرابع هبوط مطلع
3: حق الدف موجود لكن ما بش ما ناكل نفعل
2: قصي ولا 4000 هذا اشتريت بها قاعد
3: مخزن ده حق 4000 نعمة
2: والأكل
3: ما بيش
1: إيه. وقلنا لك بدل ما يدخل غلط بدل ما يدخل ربيع الشرق دخل سوق الشرق
3: يمكن
1: على سوق القعد
2: أيوة
1: بدل ما يدخل المطعم دخل جاوع جاوع
3: جاوعي
1: جاوع
3: ما
2: لو
1: طعم
3: في
1: القعد
3: الحين
1: خلق
2: ما
1: سدل يلجب
2: خلق
1: طعي أول واحد
2: هذا لقيتها
1: اسمعني
2: لقيتها امانه
1: اول واحد تخدر بها القات مو جاوع اول واحد انا سابقه عظيم اكتشف ظاهره
2: اسمعني نهايه التخزين ما عاد فعل ما زرتها
3: مغطها
2: مغطها ابوها
3: لا صدق ما
2: ترزم ترزم امانه
3: والله ما حد
2: لا عاد بل وبهو لا بسر حاجه
3: فرد تشبه من غضوه يكون غضوه ينغضوا
2: غضوه امانه
1: ايوه
3: ما روحوا ياكلوا في
2: راشي زحاو يقول لا شيء معها
3: قدعنا مغطاه
1: كم حولوا ها
2: يعني ماشي ماشي اسمعني اسمعني بعد الجوع هذا ما هو ماشي شيء
3: تقول لي زراد ولا الشاسي السعودي ولا كيف افعل
2: ما رأي ما رأي شيء تخطاء شيء تخطاء
1: ألقات ما نوعية ألقات ما نوعية قبل المفتوح ألقات ما نوعية
3: ألقات حق الياو
1: ها
3: خزنت
2: مخلط
1: رحباي
2: مع مع مع مع
1: ها
2: مع سعودي
1: أمري دولار
2: من جربت الرياض جربت جربت جيزة
3: أشياء اشتهر
2: شيء اشتهر لايكها
3: أشياء السعودية
2: أعجبني أحببته
3: كيف أفعل كيف أفعل قل لي قال دخل الله
1: ما بالله تجوع
3: ما بل بين أبصرهم هكذا يطلعوا يلا وضيق زير السعودية
2: معكم أرضية معكم أرضية
3: بالله معنا أصل
2: الحمد لله
3: لكن جاوع ما أترك أفهم
2: أرضي وجاوع أصل ما تأكل التراب حقها الحجار ما يصبر لا لا جاوع جاوع
1: معكم بايت
3: ما عبي يكفي
2: معكم بايت
1: هو ذا بيعمر الدورة الثالث ما بيقول لك منور
2: طبيعي به بايت
1: صبيت الدورة الثالث
2: يا أخي ما يفعل صبوا وجاوع ما يأكل
1: جاوع
2: يموت جوع
1: صب البيت الدورة الثالث لكن جاوع يا زكريا
2: لا معك لا حقيقة
1: صب لكن جاوع
2: ما يأكل لك الحديد والنيس والحجار والهذا من عايز التل زي
1: طيقا على من يوم والله خشب
3: إنا من نجي لكم واحد أنت ويا
1: أطيق أنا على منيوم ولا خشب؟
3: لا على منيوم.
1: على منيوم.
2: معني.
1: وبينزل أي؟
3: مو لا يعني. ما مفتهم.
1: بينزل أي؟
2: بعد ولا. اسمعني. شيء ترى السعودية؟
3: بل مفتوح الشاشة.
2: أيوة.
3: ويقعد يزرطها.
2: يعرف زرطها مكان. أيوة. الأرضية حقكم بيعها.
1: أها.
2: وتوكل.
3: أيوة بس مش إيش أبيع الأرضية. أشتري زرط بلاش. من السعودية.
1: عاد اشتري أراضي.
2: يعني عيد دولك طلعت من السعودية لهانة.
3: أيوة.
2: وتجلس جاوع. ولا ما تفعل بها.
3: ست وهم مش هالشي زرط.
2: ست وهم.
3: وعمل بها.
2: ما عذرة.
3: ست ما عذرة كذا.
2: سمع. أي
3: ست.
2: دالحين.
1: عيحتاجوا.
2: أنت عند شيشتر.
1: باب الجوع يا زكريا. باب الجوع. وقت الجوع خلاص. بيجي أوقات للجوع بيجي أوقات. بعد ما يرسلوا له بزلاط.
2: إشباع.
1: عايزتوا باب الجوع. وبعدين جي يفتحوا له مكان ثاني. أيوة خبر ثاني وعلم ثاني.
3: أيوة. واحد يا حوت.
2: قصدي
1: المرور بيشغل الخلق
2: الله. هذا يعني ما هو كم بتولك في الشهر مثلاً إذا صدق ما بيعي شيء.
3: الصدق
2: أمانة.
3: والله ما هو معبر لي بس هذا أنا بين حاول أشتي أدخل في الخط.
2: يعني هذا بكل هالهدار وجاو ومع كذا ومخزن ذري كم وهذا. ليقبلوك أول شيء.
3: أيوة.
2: يعني اختبار قبو. أيوة. عندهم.
3: أيوة وهذا.
2: يعني إذا بصروك أنت يعني جاوع قوي.
3: أيوة.
2: تلا عندهم.
1: وبعدين. اختبروا. المشكلة إنه هو بيفعل الاختبار نفسه لعله وعزة يبصروا واحد من حق السعودية اليوتيوبرين ريدرين نها ويقول له هذا نحتاجه.
3: أيوة.
1: بس التمثيل حكم ما زبرج. التمثيل حكم ما زبرج.
3: هذا هو.
2: لما توكل عندهم وجلس عندهم جاوع ولا شاب ولا ما اشتهيت وسلمناها دارك انت والهدار
3: انا شاكونا اقول انا جاوع ولا وانا انا
2: وانا خليني جاوع هنايا ودي لي البيت حقكم ودي الارضي ودي هذا وتوكل
3: جاوع والله احنا زلنا ندولنا قرشان وتشيل الكل
2: تمام انا فعل لك يا بني
3: انا ما حد يقدر لكم انتم يا عواد يففي المنظر حق امس خفش جاي باري شتتكم انتم في المظاهر
1: هذا انا بقول
3: ها
1: سمعتني انا ما قلت لك اول
3: يا الله
1: فرقنا
3: تأييد الهي امس خفش شتتكم انتم
2: باقي صواري حق
3: انا بيقول لكم لا عض الظاهر
1: يعني دليل على انكم عاد انتهوا يا حويده
3: انتهيتوا امس انتهيتوا امس دخلوا صنعاء
1: هو انت المعلق على المنشور حق امس
3: اوه خف علبكم
1: شكلك
3: برد ومطر وشتتكم انتم في الصحراء
1: حقك مجهول يعني
3: ربك ربك
1: مستعار
2: بس كلام عظيم ها
3: اسمعي مفشوق ايوه
1: مفشوق
3: ايوه معي حساب اسمه مفشوق والثاني مرتزق
1: مفشوق القوا
3: والثاني مرتزق عدو خالي.

0: مسحي مثلك مسحي
1: ايوه عدو خازي
0: عدو متبرقع ما قفتهش قوي مشي اقول لك
1: قولوا لي انتوا امسرتوا المظاهره شفت كيف الباري في عيبكم
0: الحمد لله ايوه طعفر بنا ضوينا ضوينا ولعب فيه واحد ايوه انت صنعاء
1: احتلوا صنعاء
0: والصواريخ هذيك كانت تضرب حال سريع صرتين وهذاك فوق الاوادم ضووا بهن
2: ايوه صرت مسرع استد حتى الجوع وانتقل لما المطار
0: ايوه
2: ساعته
0: عمليه قيصري
2: والمشكله ما حد بيعبره ما حد بيعبره
0: باقي حاجه الصواريخ ضح علينا مع المطر
1: لا
0: لا
1: لا ضح علينا
0: الصواريخ
1: يضرب ضربه كذا ينزل في نفس البقعه وما شاء الله ذي هانا كله
0: ما يضرب ويتصمم
2: عن نقول عن ماشي قال جاوة عن ماشي بس نسأل السؤال من الان بيحارب اليمن
1: من
2: ها
1: بيناتنا البي
2: من ضرب المطار
1: احنا الشرعيه
0: معاهم طايره
2: ما فيهم طايره
1: لا معانا
2: من بيسوقها ها معاكم بيسوقها الجابر
1: بسنا مره في القبجي
2: ها معاهم بيسوقها الجابر
1: ايوه جينا قصفنا
2: بيسوقهم كلهم حتى في الفندق
1: صاروا لي قالوا
2: الجابر بيسوقهم حتى في الفندق
1: كلهم عن جين قصفر مطر مش بعدين يقولون اني السعوديه
0: ها كذا نبيناك وثلاثة خلاص تمام ها تمام هؤلاء المرتزقة اللي ضربونا أول ما ضربونا في 2015 وعد المرتزقة عندنا كان بحثها مكة من ضربنا في المضار
1: هادي وكان عندها الزرع
0: الله يهديك هادي
1: وكان عندها الزرع
2: ابنك ها الزرع حتى
1: أنا بس من عنده
0: أيوة.
1: لا تصدقوا ليش يوم قال إنه ما علم
0: لا بعد يومين ثلاثة أيام
1: عنده الزرع كان هماس وصار في انضرب نص عودي وطائر تنضرب
0: وصلعته
1: وزز ولا صنعه
0: وزز
1: تخيل
2: طيب من الرياض
1: شو تغالط وما
2: من الرياض ثاني انطلق
1: شو تقنع
0: طيب ها
1: سعودي ما فعله ما
0: رفعه اسمعني
1: كل خرب
0: تمام وإذا ضرب الصالة الكبرى وبينها الحوثي والعفاشي والصلاحي والجن والعفاريت ما خلط أكثر من 800 شهيد
1: أو أنتم مصدق أنها غارات هو المطبخ الضغط أنتم ضغاطت قرحة داخل الصالة الكبرى
0: أستاذ محمد ما قدوا إيش الضغاطة
1: مش أنتم آمنين بالله هم
0: قدوا إيش الضغاطة
1: صورنا المطبخ
0: قدوا إيش الضغاطة
1: ضغاطة قرحة هنا
0: دايما
2: هم بيتابعوا كذا الحي
0: هم بيفعلوا كبسة
2: هم بيتابعوا كذا الحي
1: أيوة
2: بيتابعوا
1: أكيد معيام تابعين من هناك
3: شهادات ودروس وتجارب الأيام من هجد راسي.
4: إذن هذا الفلاش الأهم فيه إن احنا عرفنا من السبب في تجويع الشعب اليمني وفي حصار الشعب اليمني ولماذا القوات المسلحة اليمنية اليوم توجه ضربات قاسية وواضحة تستهدف فيها العدو السعودي وتستهدف فيها كل العملاء وكل الخونة. الآن استهدافنا مباشر للعملاء وللخونة وللعدو السعودي ولكل من بيحاصر هذا الشعب ولكل من بيجوع هذا الشعب. ضربات القوات المسلحة اليوم تستهدف معسكرات المرتزقة وتلك المعسكرات التي تجند المرتزقة لاستهداف أبناء الشعب اليمني. ضربة قياسية، ضربة استباقية، ضربة حيدرية قامت بها القوات المسلحة اليمنية في معسكر صحن الجن، ونقول لهم أن القادم أعظم بإذن الله. من ميدان الصمود دائما تؤكد الأيام والأحداث أن اليمن عصي على الانكسار، وأن الضربات الاستباقية التي يصدرها أبطالنا هي التي تقطع أطماع الغزاة وثبات مجتمعي وقبلي يخوض المعركة، يخوضها بوعي ويخوضها ببصيرة. فتحية إجلالا وإكبار لأبطال قواتنا المسلحة، وتحية إعزاز لقبائل مأرب الشامخة ولكل قبائل اليمن الشريفة التي تتصدى للمخططات وتسند الجبهات بكل غال ونفيس. قضيتنا واحدة، هدفنا واضح، وحريتنا هي الأساس، ونريد كسر الحصار عن شعبنا، ونريد انتزاع حقوقنا كاملة وغير منقوصة. في هذه الفترة المفتوحة تحدثنا عن مواضيع هامة جدا، تحدثنا عن الضربات التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية، وتحدثنا عن قبائل مأرب، تلك القبائل الحرة والشريفة التي أسندت القوات المسلحة اليمنية وتفاعلت بشكل كبير جدا. فالمعادلة الميدانية والرسائل الاستراتيجية للمواجهة واضحة جدا.

الفتح الكبير وبالفتح المبين الذي سيفتح يمن الإيمان والحكمة، سيأتي من بعده الخير العظيم. في ختام هذه الفترة أقول لكم ستبقى اليمن حرة، وستبقى اليمن شامخة وعزيزة، ولا مكان للمرتزقة، ولا مكان للعملاء، ولا مكان لمن تسول لهم أنفسهم بيع أرضهم وعرضهم وكرامتهم للعدو الخارجي. نقول للسعودي: أما يكفي لك عمالة لإسرائيل وأمريكا؟ زجيت نفسك في حرب أنت في غنى عنها، لكن البادي أظلم، والحصار بالحصار، العين بالعين، والسن بالسن، والدنيا هي قصاص. بإذن الله ستنتصر اليمن على العدو السعودي بقبائلها الأحرار، بقبائلها الشرفاء التي نكفت في كل المحافظات اليمنية وأعلنت الجهوزية الكاملة للقتال والمواجهة. في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، وبإذن الله النصر لليمن ولكل أحرار الأمة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم في يوم جديد في برنامجكم آفاق الخبر. في هذه الحلقة نرافقكم في قراءة تفصيلية لأبرز المستجدات والتطورات، ونستعرض معكم أهم الأحداث على الساحتين الوطنية والإقليمية، مع تسليط الضوء على أبرز التحليلات والمواقف التي تتصدر الوجهة. نناقش ثبات الشعب اليمني وصموده ومستجدات المواجهة مع أعداء الأمة، إلى جانب متابعة أبعاد الحراك السياسي والاقتصادي والميداني بوعي وبصيرة. نقرأ ما بين الصدور ونكشف أبعاد المخططات المستهدفة لليمن والمنطقة، فكونوا معنا في هذا اليوم وفي هذه الجولة الإخبارية التحليلية، ونبدأها بأولى فقراتنا. أبرز الأخبار والمستجدات. استنكرت وزارة الخارجية في صنعاء البيان الأخير لمجلس الأمن، ووصفته بأنه منحاز للعدو السعودي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن المجلس هو أول من ينتهك المواثيق التي ينادي بها، وتساءلت عن علم المجلس بانتهاك الطيران السعودي للأجواء اليمنية منذ مارس 2015 وحتى استهداف مطار صنعاء في يوليو 2026. واعتبرت أن بيانات المجلس مدفوعة الثمن مسبقا، مشددة على أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية، وأن هذه المواقف تعري الأمم المتحدة أمام الشعوب. كشفت وزارة المالية عن حجم الأضرار الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار السعودي الأمريكي خلال 12 عاما، وأوضحت أن فاتورة المرتبات المتأخرة بلغت 10 تريليونات ريال، أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار. وأشارت إلى أن فقدان نحو 1,200,000 فرصة عمل مباشرة، وارتفاع الدين العام إلى 8 تريليونات ريال. ولفتت إلى أن قيمة النفط المنهوب تقدر ب 130 مليار دولار، فيما قفزت معدلات الفقر إلى 85%. ودعت الوزارة الرياض إلى رفع الحصار والتعويض عن الأضرار. نظمت وزارة النقل وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء الدولي بمناسبة مرور 10 سنوات على فرض الحظر الجوي. وأكد مدير المطار أن القيود حرمت 24 مليون مسافر من الخدمة، ومنعت تسيير 500,000 رحلة. وطالب البيان برفع القيود فورا عن الأجواء اليمنية وإنهاء التدخلات السعودية في إدارة الملاحة الجوية. تعيش مدينة عدن والمحافظات الخاضعة للاحتلال أزمة غاز منزلي خانقة، دخلت أسبوعها الثاني، وتسببت الأزمة بشلل جزئي في المواصلات وطوابير طويلة أمام المحطات تحت حرارة الشمس. وامتدت الأزمة إلى وقود السيارات وسط اتهامات بتخزين الغاز وبيعه في السوق السوداء، ومطالبات شعبية برحيل حكومة الخونة العاجزة عن تقديم الخدمات. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني اللواء حسين محبي أن مضيق هرمز يمثل قوة استراتيجية لبلاده، واشترط لفتحه أن تقبل الولايات المتحدة بالكامل بالشروط الإيرانية القانونية والمنطقية وأن تتخلى عن تدخلاتها في المفاوضات الإقليمية. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن المحادثات مستمرة مع سلطنة عمان لتحديد مسار ملاحة جديدة، مؤكدا أن الاتفاق بات وشيكا. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 173,384 شهيدا ومصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023. إلى المحور الثاني ننتقل وإياكم مستمعين الكرام، محور اللقاء والتحليل. يواجه العدو السعودي مأزقا حادا وعلى الساحة اليمنية، فبينما فشلت رهاناته العسكرية على مدى 8 سنوات في تحقيق أي اختراق استراتيجي، تتآكل اليوم فعالية أدواتها الدبلوماسية بعد تعرية مجاملاتها الدولية المشترى عبر مجلس الأمن. وفي المقابل تفرض صنعاء معادلة التصعيد بالتصعيد ميدانيا عبر ضربات استباقية نوعية لتحشيدات العدو، مدعومة بجاهزية عالية لقواتها المسلحة، مما يضع السعودية أمام خيارات صفرية، ويؤكد عجزها المتفاقم عن حماية حدودها أو تمرير أجندتها التدميرية. حول أبعاد ذلك نستضيف معنا عبر الهاتف الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة، فأهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح ضيفا عزيزا في آفاق الخبر. أستاذ عبد الفتاح.
1: نعم تفضلوا.
2: أهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا في برنامجنا آفاق الخبر.
1: بداية
2: نعم بداية معكم أستاذ عبد الفتاح، وأنت صحفي وكاتب ومحلل سياسي، استهجنت الخارجية اليمنية انحياز مجلس الأمن للسعودية واعتبرت بياناته مدفوعة الثمن، فما الذي سيغيره مجلس الأمن في واقع الأمن في واقع الأمر في اليمن؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونقول أولا وقبل كل شيء نحمد الله ونشكره ونهني ونبارك للشعب اليمني العملية العسكرية التي قام بها أبطال جيشنا الباسل صباح اليوم. تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مرصاد أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة كما وصفها الناطق الرسمي العميد يحيى سريع. وهذا الاستهداف ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظة صي صعدة وحجة. يا سيدتي بالنسبة لسؤالكم، مجلس الأمن والأمم المتحدة هم أول الناقضين للاتفاقيات. كان يفترض مجلس الأمن أن يستجيب لممثل الأمم المتحدة الذي رفع طلب اليمن بقدوم طائرة إيرانية لنقل المشيعين إلى طهران وإعادتهم، لكن هذه الآلية قابلها مجلس الأمن بالتطنيش بضغط أمريكي سعودي إسرائيلي، وقامت السعودية بعدها بقصف مطار صنعاء. هنا يتجلى التواطؤ والانحياز بل المؤامرة بوضوح من قبل مجلس الأمن ومعشرة كما وصفهم الشاعر اليمني فقر اللاحجي. الإضافة الوحيدة التي يقدمها مجلس الأمن هي التواطؤ المفضوح مع مخططات أعداء اليمن ممثلين بثلاثية الشر أمريكا وإسرائيل والسعودية. هذا التواطؤ سببه مشروع لعبة الأمم في المنطقة، وإعطاء فرصة أكبر لإسرائيل للعب في أوراق المنطقة وهي تكون هادئة بينما تتناثر أوراق اللعبة الدولية في حروبات وصراعات داخلية وبينية.
2: نعم.
1: السعودية أيضا بأموالها شرعت هذه المنظومة، منظومة مجلس الأمن التي هي منظومة إسرائيلية أصلاً، تقوم بدور الإسرائيلي الوظيفي الذي يؤدي الدور الإنساني، ولكنه فقط عندما يكون في صالح إسرائيل فقط لا غير. هذا الدور المفضوح والمكشوف لمجلس الأمن لن يضيف شيء على تحركات اليمن وقرار اليمن الشجاع والقوي التصعيد بالتصعيد حتى استلام السعودية ودفع المستحقات التي عليها للحكومة اليمنية وللشعب اليمني.
2: نعم.
1: وبالتالي الإضافة ليس تقديما ولا تأخيرا لما يحدث وليس تأثير ليس له تأثير على القرار اليمني. قد ربما هناك زوبعة إعلامية أرادت منها السعودية أن يكون لديها صوت عالمي تريد من خلاله إيقاف القرار اليمني أو محاولة الضغط أيضا لإيجاد وسيلة للتفاوض مع اليمنيين تحت الضغط الأممي وضغط مجلس الأمن ضد القرارات التي لم تنفع اليمن منذ 12 يوم والتي لم تنفع القضية الفلسطينية منذ 70 عام والتي لم تنفع أيضا كل قضايا الدول المستضعفة في العالم كله.
2: نعم أستاذ، قبل قليل القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن العمليات ضد تحشيدات العدو في مأرب وفي حضرموت كانت استباقية، هذا بالنسبة للضربة حق صحن الجن وغيرها من الضربات التي كانت أمس وقبل أمس. اليوم تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وأكدت القوات المسلحة أن الإصابة كانت دقيقة، يعني مش أول مرة يتم استهداف أرامكو، وهذا يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيرات أجواء محافظتي صعبة وحجة. كيف تقرؤون ضربات القوات المسلحة اليمنية؟ ضربات استباقية على معسكرات المرتزقة، واليوم يعني تعلن القوات المسلحة صباحا عن استهداف مصفات أرامكو النفطية.
1: نعم، الضربات الاستباقية اليمنية هي نتيجة عن معلومات استخباراتية دقيقة جدا، وبالتالي هي لإجهاض بالأول والأخير. دعنا نعمل أنا وأنت نعمل خلفية لهذه العمليات الاستباقية. اليمن أجهضت مشروع خفي للعبة الأمم، وهي من أكثر ألعاب الأمم في المنطقة، وليس فقط إجهاض تصعيد كيان العدو السعودي أو إجهاض تصعيد المرتزقة في الداخل. كان الهدف من هذه اللعبة هو إشعال المنطقة بالحروب الداخلية وترك إسرائيل في حالة هدوء لتعيد ترتيب أوراقها وتعيد شحن بطارية تواريخها وترميمها، بينما الكل غرق في حروبها الخاصة ولا يلتفت ما تقوم به إسرائيل. هذا هي أساس اللعبة الدولية في المنطقة. لذلك التنبه والوعي اليمني لهذه الحالة كان متقدم جدا، وليس مسألة إنه اليمن تريد صراع وحروب مع الآخرين. يعني لو لاحظنا جيدا أن القرارات الاستباقية هذه يعني العملية العسكرية الواسعة وضرب صحن الجن وضرب الرويق والدنيا والعبر في حضرموت، لاحظنا هذه العملية واسعة كشفت مدى التطور الكبير في حاجات كثيرة. مثلا محاصرة العدو السعودي برا وبحرا وجوا، يعني الآن برصد الطائرات السعودية برا في المواجهة المرتزقة، بحرا
2: السفن
1: السعودية ومن الإسرائيلية. أيضا الاستخبارات تشرت مدى أهمية وعمل الاستخبارات وجمع المعلومات، أيضا دقة الصواريخ والطيران المسير، سرعة القرار واليقظة العسكرية، تأييد وإثبات الداعم، امتلاك القدرة على الضربات الاستباقية، وهذا مهم جدا وعامل مفصلي سيحدد المعركة بشكل عام وسيجعل العدو السعودي يتهرب تماما من أي تصعيد قادم، وسيكون تصعيده فقط من بعيد. فرض معادلة تحييد أدوات الارتباك والخيانة والعمالة، توضيح الواضح أن الحرب وليس الحرب بين ومرتزقة داخليين أو ميليشيات داخلية، وضع أساس البناء لتحرير كل شبر في اليمن. هذا معناه في الضربات الاستباقية التي تقوم فيها اليمن، والحمد لله بفضل الله ونحمده كثيرا توفيق كبير جدا.
2: نعم.
1: وتشكيل الضربات التصوير والدقة، وهذا فضل كبير من العالمين، وأيضا تطور ومهارة يمنية لا يمكن تجد وجودها في المنطقة أفضل من العرب.
2: نعم أستاذ عبد الفتاح، هناك صوت يعني في الهاتف، نتمنى أن تقفوا في مكان أكثر هدوء. إلى السؤال الأخير معكم، وفقا للجاهزية العالية التي أظهرتها قوات النخبة في حرس الحدود وحدة المهام النوعية ورسالة التصعيد بالتصعيد، هل ترون أن السعودية ما زالت قادرة على المناورة أم أنها أصبحت عالقة فوق الشجرة بعد فشل حساباتها ودفع أدواتها إلى المحرقة؟
1: ومستمعينكم الكرام وطاقمكم المتميز وقناتكم الرائعة، نقول بالفم المليان على لسان كل مواطن يمني حر وشريف، فشلت الحسابات السعودية وهوزمت السعودية، والهزيمة واضحة منذ اتفاقية 2022. السعودية دولة غارقة بالتبعية والارتهان للأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي، وحساباتهما الأمريكي والإسرائيلي معا أفشل من حسابات السعودية. فإذا كانت إيران تمتلك القوة والسيطرة على مضي الهرمز كما وصفها الروس بأنها تمتلك قنبلة كبرى، اليمن أيضا يمتلك أكبر وأهم قنبلة تجاه الاقتصاد العالمي. اليوم يا سيدتي والمجتمع الكريم أن يفهم، اليوم مؤشر أسهم أرامكو يقول أنها خسرت خلال أسبوع واحد من التصعيد اليمني 42 مليار. إذا استمر التصعيد اليمني وأخطأت السعودية في حساباتها فالأمر لا يحتاج إلى كم شهر وتبدأ أزمة الرواتب السعودية نفسها كما هي في اليمن، ومع هذا لم تفلت ولم تهرب من دفعنا عليها من استحقاقات، لو لم يكن في جوفة ولو لم يكن في جوفة سواء نقطة أو نصف نقطة نصف واحدة. لا مكان آمن للسعودية في اليمن على الإطلاق، كل مكان في اليمن تحت المراقبة والرصد هذا هو اليمن الجديد، وفشل السعودية قائم. وكما قال السيد القائد حفظه الله وأكد أن السعودية ينازعنا على حريتنا وينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروع لنا، فبالتالي لا يمكن أن نسكت عن ذلك، ولا يمكن أن يستمر هذا الحال على ما هو عليه. وبالتالي الفتل السعودي محتوم في الكتابة السعودية كلها، السياسية والاقتصاد والدبلوماسية وحتى العسكرية والأمنية كلها محسومة بالفشل، لأن التصعيد اليمني تصعيد عسكري وأمني وسياسي واقتصادي، وفوق هذا كله تصعيد له، ولله الحمد والشكر.
2: فعلا انه كل شيء واضح، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. 12 عاما ليست بالفترة القليلة، والشعب اليمني ينتظر ان تفرج، لكن العدو السعودي مستمر في غطرسته وفي عنجهيته وفي اغلاقه لمطار صنعاء. امس احصائيات نشرت بملايين المرضى الذي فقدوا حياتهم بسبب اغلاق مطار صنعاء، مليارات الدولارات خسائر فادحة تكبدتها اليمن بفعل العدوان السعودي وبفعل الحصار السعودي، ملايين من المواطنين اليمنيين فقدوا أعمالهم، كل ذلك بفعل من؟ بفعل العدو السعودي الذي بدأ عدوانه علينا. كل الشكر لكم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
2: إذن مستمعين الكرام، مستمرون معكم في آفاق الخبر، وإلى المحور الثالث. نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث، بداية مع عبد الله الفرح. يقول عبد الله الفرح: الخلاصة أن اليمن سيستمر في فرض الحصار على الموانئ السعودية والسفن النفطية السعودية، وقد تتوسع هذه المعادلة قريبا سواء بتشكيل تحالفات دولية أو بغير ذلك. لن يتوقف أي تصعيد ضد الرياض عدا المفاوضات، غير ذلك لا يمكن أن تتوقف العمليات. الدكتور صالح العمدي يكتب: هذه المرة ليست نزهة وحربنا مختلفة تماما. نصحهم السيد القائد وحذرهم باكرا فاستكبروا وتجاهلوا، واليوم يتجرعون كؤوس الهزيمة ويرون بأم أعينهم ما حذروا منه. واقعا يحرق تحشيداتهم تحرق ويدك معسكراتهم. لقد أدركوا متأخرين جدا أن وعود القيادة أفعال تسبق الأقوال، وأن الميدان اليمني جحيم يبتلع الغزاة والمرتزقة ولا يرحم أحدا. مصطفى عامر كتب قائلا يتحدث عن المرتزقة: المشكلة ليست في ناطقكم بقدر ما أنها في باطلكم الذي لجلج، وأما الحق فإنه أبلج، ثم في التوفيق الذي نزعه الله منكم، وما توفيقنا إلا بالله. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. محمد الفرح يكتب قائلا: كل أعداءنا في الداخل والخارج عايشين على الوهم وبعيدين عن الواقع بشكل مفرط ومثير للشفقة. فعلا يكذبوا الكذبة ويصدقوها وبعدها يتعاملوا معها كأنها حقيقة منزلة، يبنوا عليها حساباتهم وخياراتهم وقراراتهم، ويستغربوا ليش نتائجهم دائما تجي عكس توقعاتهم، بما فيهم أكاديميين ومحللين ومراكز دراسات، ناس المفروض أنهم يشتغلوا على الحقائق والمعلومات الموثقة، لكنهم بدل ما يدرسوا الواقع كما هو يختلقوا واقعا على مقاس رغباتهم، ثم يحللوا ويتخذوا قرارات بناء عليه. هذا مش مجرد غباء، هذا غباء مخلوط بسذاجة ومضاف له غرور يخلي صاحبه يرفض حتى الاعتراف بأن عايش داخل وهم صنعه. المحلل الاقتصادي رشيد الحداد يكتب: بفعل الحصار اليمني اتجهت السعودية لتحويل مسار بعض وارداتها إلى موانئ صلالة وصحار العمانية وميناء العقبة الأردني، ومن ثم نقلها عبر شاحنات نقل بري. هذا الاتجاه الإجباري يعد اعتراف غير معلن من الرياض بتعاظم أثر معادلة الحصار بالحصار على مختلف سلاسل إمدادات المملكة. وأخيرا مع حسين العزي يقول: عندما نقول شعبنا محاصر من قبل دول معادية فيجب على كل مرتزق أن يكفينا شره وأن لا يتدخل بيننا وبين الخارج الذي يحاصرنا. لقد بحت أصوات الشعب والقيادة وهم يناشدون أن تحترموا بلدكم وأن لا تموتوا نيابة عن الأجنبي. لا أحد في العالم يصفق لدول تقصف بلده وتحاصر شعبه إلا أنتم، وهذا خزي وعيب. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام في برنامجكم آفاق الخبر. قدمنا لكم فيها قراءة لأبرز المستجدات وأهم التحليلات، ونؤكد دائما أن وعي الشعوب وبصيرتها هما السلاح الأقوى في مواجهة التحديات ومخططات الأعداء. سيبقى اليمن شامخا بصمود أبنائه وثباتهم، ومستمرا في موقفه الإيماني والمبدئي حتى تحقيق النصر والحرية والاستقلال. في الختام تقبلوا تحياتي من قدمت هذه الحلقة بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اليوم. حرب تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يضرب. ابن سعود البادي يضرب. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا لأسلحتنا جاهزين، لأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فأنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن
11: وقفة إعلانية.
12: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
13: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
14: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
15: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
16: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة. لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: ثمن الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيراننا من الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

sawah.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي روحي لك الفداء.
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي وولدي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
8: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ حضور قبائل إجماعة في هذا اليوم
2: وجاهزين لإشارة السيد

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ما حد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بالسكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7-0.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه الأمة بأن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: الله أكبر.
2: خرجنا اليوم
3: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
1: كي يديم كشعب حمية يا عرب الله ودولة سدد.
0: ويقولون لكم
4: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
5: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية.
6: على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره. على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره. على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمعها زراره. على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة أمهم بالخوفة من هاره. على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها مات وأخوها واختها ساره. على دكتور جابوا له جثامي نسرتها وانهار. على فجعة مراسل على المباشر دمروا داره. مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزنارة. إلى السيسي إلى عبد الله الثاني إلى بشار عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جارة. معاكم جيش معكم حد يا للعار من الأعذار وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة. كفاكم ذل يكفيكم مهانة يكفي السنكار. إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحراره. ولا يا أمة الإسلام شوفوا نشرة الأخبار ولا الصهيون ضي يضرب ولا الغارة نيت غارة. ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار. خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهودي جار ولكن لا حياة لمن تنادي. ضاعت أخباره ولكن عهد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار. بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره ومنتي واحد شحنالش ومن فك عليه العار وما هو مننا دي ما يأخذ من قاتل اشتاره. وهذا عادلش بالدم صادق من اليمن الأنصار وعهد السيد القائد ولقصة يعرف أنصاره ويعرفنا نتنياه وتعرفنا دول واقدار. إذا قلنا فعلنا ما نهاب الحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار ومعنا شعبه ما ينصر بفضل الله وصراره. وقايد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة من زاره بداية الصاريخ استفزت ومسير طار. وطوفالي بن بايش على إسرائيل من ناره وطوفالي بن بايش على إسرائيل من ناره. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الموت لإسلام.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

السلام. علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد

بعد أن مليت الولايات المتحدة الأمريكية بخسائر بشرية ومالية ضخمة إبان غزوها للعراق وأفغانستان، اتبعت استراتيجية جديدة بهدف التقليل من تلك الخسائر وآثارها. هذه الاستراتيجية هي القيادة من الخلف، حيث تلجأ أمريكا إلى إخضاع الدول والشعوب باعتماد جماعات كداعش والقاعدة أو أنظمة كالسعودية والإمارات، وهذا ما تم اعتماده في العدوان على اليمن.

0: الحادي عشر من شهر فبراير عام 2015، قوات من المارينز مع طاقم السفارة الأمريكية بصنعاء يكملون ترتيب أغراضهم استعدادا للرحيل دون عودة. في مشهد الرحيل يحرق الجنود وثائقهم كاملة، ويحرقون معها الأمل في أن تعود العاصمة صنعاء إلى ما كانت عليه أيام تسلط قوى النفوذ والفساد، مرتعا خصبا لصولات وجولات الأمريكان ومشاريعهم. قبيل مغادرة مطار صنعاء، حطم جنود القوات الخاصة الأمريكية أسلحتهم الشخصية كجزء من عملية طمس كل ما يتعلق بهم أو ما اعتقدوا أنه عملية محو العار، لكنهم تركوا ملفا كبيرا تشير تفاصيله إلى الدور الذي رسم لهم لفرض الهيمنة وتنفيذ مشاريع الصراع والتقسيم.
1: في صباح يوم 11/2/2015 الساعة 8:15 صباحا وصل إلى مطار صنعاء الدولي تقريبا 129 موظف تبع السفارة الأمريكية، منهم 23 دبلوماسي أمريكي، كان بحوزتهم السيارات التابعة للسفارة أكثر من 15 سيارة هيئة سياسية. وعندما وصلوا إلى الموقف، موقف المطار، تركوا السيارات مفتوحة بمفاتيحها وفي أماكن غير مسموح الوقوف فيها بعضها، ودخلوا وكان يظهر عليهم الاستياء، وحاولوا أنهم يحتكوا مع الموظفين أو يوجدوا مبرر للخلاف. الأمريكان في وقتها لم يأتوا بأي مذكرة رسمية، وفاجأونا بوصولهم، وكان الغرض منه إحداث مشكلة، وحتى يتهموا أن السلطات الأمنية عاقت خروجهم ومنعتهم من الخروج. ولكن الجهات الأمنية في المطار تعاملوا معهم بمهنية عالية وخضعوا للإجراءات الأمنية والتشييك الجوازات والتفتيش المعمول عالميا، وسهلنا خروجهم وغادروا على طائرة خاصة أمريكية. هذه الطائرة الخاصة أخذتهم إلى سلطنة عمان، إلى مسقط، ومن مسقط غادروا إلى بلدانهم.
0: بعد هذا الخروج بأربعين يوما وبالتحديد في 21 من مارس 2015 أنهت أمريكا تواجدها في اليمن، وخرجت آخر مجموعة عسكرية تضم أكثر من 100 جندي من القوات الخاصة بكامل عتادها، كانوا يتمركزون في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.
2: كان السفير الأمريكي هو الذي يحاول أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلد، حتى إذا ما جاءت الأحداث وتغيرت الرئاسة في اليمن كان هو الحاكم الفعلي الحقيقي لكل ما يدور في البلد، ليس فقط مع القيادة التي كانت ممثلة بالخائن عبد ربه أو بالأحزاب والتنظيمات السياسية اللي كانوا على علاقة وطيدة بهم جميعا، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين.
3: أصبحت اليمن أحد دول ما يسمى بمحور الحرب على الإرهاب، وأصبحت الأجواء اليمنية والمياه اليمنية والدولة اليمنية منتهكة السيادة لصالح الأمريكان، حيث فتحت مكاتب للاستخبارات الأمريكية وللFBI في داخل صنعاء. استطاعت الإدارة الأمريكية وسفارتها في صنعاء وعملائها أن تسهم في تدمير ما كانت اليمن قد استطاعت شراءه من منظومات بسيطة للدفاع الجوي والدفاع البحري وغيرها، وخصوصا خلال فترة تولي العميل عبد ربه منصور هادي. سعت الإدارة الأمريكية أن تصبح العقيدة العسكرية للجيش اليمني هي عقيدة عسكرية تقوم فقط على الدفاع عن النظام في الداخل. عملت أمريكا وعملائها في الداخل على تحويل الكثير من المنظومات إلى أو البدء في تحويلها إلى منظومات غربية وسلاح أمريكي، بحيث تصبح أيضا اليمن سوقا لهذه الدول لكي تصدر الأسلحة، ومن ثم تتحكم هي في القرار السياسي.
2: ولهذا كان السفير الأمريكي في اليمن يطالب بتسليم السلاح الاستراتيجي لليمن إلى السفارة الأمريكية.
0: لم يقتصر الدور الأمريكي في إيجاد موطئ قدم عسكرية أو نفوذ أمني لصالح جهاز الاستخبارات CIA، بل تعدى ذلك إلى نشاط في المجالات الثقافية والدينية وعلاقات عميقة مع أحزاب سياسية وتنشيط عمليات الاستقطاب.
3: كان السفير الأمريكي آرثر هيوز وغيره من السفراء يتحركون بكل حرية مع على جبهة الإعلام الرسمي أو على بعض الجهات الإعلامية والمراسلين، وكانت المشورات الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي التي تتحكم في القرار الاقتصادي. ظل الاختراق في جانب ما يسمى منظمات المجتمع المدني، حيث كان يتم ابتعاث مجموعات من الشباب والشابات إلى دورات في الخارج، ولمدة بعضها كان لمدة أشهر وبعضها كان لمدة عام. السفارة الأمريكية كانت ترعى دورات في مجال الوعظ والإرشاد. وصلت التبعية إلى أن أمريكا أصبحت تتبنى نوعية من الخطاب الديني، نوعية ترضي أمريكا وتبقي على هيمنتها في الداخل.
0: مع انحسار الدور الأمريكي في اليمن، فتلك نتيجة تتعارض مع الغرض من وجودهم، ولذلك قرروا الخروج على أمل العودة، ولكن على أكتاف نصر عسكري يقضي على ثورة 21 من سبتمبر التي تطلعت إلى انتزاع السيادة واستقلال القرار اليمني. وهنا بدأت مرحلة العدوان. منتصف ليل 26 من شهر مارس عام 2015، عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن حينها يعلن ومن مقر إقامته في واشنطن بدأ العدوان على اليمن، وطائرات خليطة من تحالف 10 دول تبدأ قصف العاصمة صنعاء وتفتتح سجلها بمجزرة مروعة استهدفت المدنيين في بني حوات شمال العاصمة صنعاء.

0: إعلان العدوان من واشنطن وضع الكثير من علامات الاستفهام، وكانت الأسئلة تدور حول السبب الذي منع النظام السعودي من إعلان عدوانه من الرياض كونها العاصمة التي تصدرت المشهد.
1: إعلان عاصفة الحزم من واشنطن هذا يؤكد فيما لا يدع مجال للشك بأن الحرب على اليمن كانت حربا أمريكية بامتياز، وأن الترتيبات التي أعلنت عنها الرياض باسم التحالف العربي كانت ترتيبات أمريكية. وأيضا من باب المعرفة بالعلاقات، علاقات اليمن والسعودية ثم العلاقات السعودية الأمريكية، يعرف المتابع العادي بأن التحالف الكبير بين الأمريكان والنظام السعودي يجعل الرياض مترددة في خوض حرب كبيرة بهذا الحجم على اليمن إلا إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي.
2: لم يكن إعلان العدوان السعودي على اليمن صدفة أن تتخذ واشنطن منصة لذلك، فقد كانت رسالة يفهمها المعنيون بأن واشنطن هي صاحبة القرار وبأن السعودية هي أداة التنفيذ.
3: أمريكا صحلم،
4: أمريكا صحلم،
3: يا خالد صحلم،
4: يا
0: تشارك السعودية مع أمريكا بالشعور بالخسارة إثر انحسار دورهما عقب ثورة 21 سبتمبر، وقد مثل ذلك نقطة التقاء ساهمت في تنسيق الجهود وتكتيفها بغية الخروج برؤية واحدة. وظلت واشنطن والرياض ترسمان الخطوط العريضة للعدوان لفترة أشهر باعتراف عادل الجبير في مقابلة مع محطة NBC الأمريكية.
5: We have talked about the possible options of using force with the United States for many months. This option became much more serious in the last few weeks, and in the run-up to the making the decision and putting together the coalition, we were in constant touch with the White House and other U.S. government agencies about this.
6: الولايات المتحدة وافقت على أن وجود الحوثي العسكري في كل أنحاء اليمن هو خطر للمصلحة الأمنية الأمريكية والمصلحة الأمنية السعودية، ولكنها تركت الموضوع للقيادة السعودية في الحرب على الحوثيين.
0: لم ينتظر الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما طويلا حتى أعلن تأييده للعدوان على اليمن الذي أطلق عليه مسمى عاصفة الحزم، واعتبر أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهدافها.
7: Secretary Kerry spoke by conference call this morning with the GCC foreign ministers about the situation in Yemen. He commended the work of the coalition taking military action against the Houthis and noted the United States' support for those coalition efforts, including intelligence sharing, targeting assistance, and advisory and logistical support for strikes against Houthi targets.
8: أعلن افتتاح الجلسة 77
0: في 14 من شهر إبريل عام 2015. مجلس الأمن الدولي يضع اليمن تحت الفصل السابع من خلال القرار 2216 بتصويت 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت. وقد تجاهلت بنود القرار العدوان الخارجي وحملت الجيش واللجان الشعبية مسؤولية الحرب وطالبتهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
9: The United States strongly supports the adoption of today's resolution which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh.
0: في هذا المضمار كانت أمريكا فاعلا رئيسا في تمرير القرار، ليس لأنها صوتت عليه فقط بل لأنها شجعت كل الأطراف على التصويت، علاوة على أنها جزء من الدول التي صاغت القرار وأخرجته بالطريقة التي تتناسب مع مصالحها.
8: نتيجة التصويت الآن الأصوات المؤيدة 14، الممتنعون عن التصويت 1.
1: اضطر النظام السعودي أن يلجأ إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة ليشرع لهذا العدوان. كانت أمريكا تدعم بشكل كبير القرار 22-16، هذا القرار الذي اعتبر بمثابة المظلة ولو بأثر رجعي للعدوان على اليمن.
10: نحن شعب نريد أن نستقل بقرارنا، نحن نريد أن يكون لنا حق تقرير مصيرنا، ونحن من نعبر عن أنفسنا وليس عبارة عن إملاءات.

0: يشرفون بشكل مباشر على مختلف العمليات الجوية والبرية والبحرية.
1: The United States is a partner in this war. It is a partner every day, as you laid out, refueling aircraft, providing additional ordnance, providing intelligence, providing logistics. If the United States of America and the United Kingdom tonight told King Salman this war has to end, it would end tomorrow. Because the Royal Saudi Air Force cannot operate without American and British support.
2: وفرت لبني سعود كل ما يحتاجوه من آلة القمع والقتل والدمار وعلى حساب السعوديات.
3: لم يكن موقف لحظة وينتهي، إنما كان عملية مستمرة. اتخذت أمريكا اتخذت القرار وأمريكا تعهدت التنفيذ، وفي إطار تعهد التنفيذ ضمنت أمريكا للسعودية كل وسائل النجاح وفقا لرؤيتها، وهذه الوسائل هي متعددة، منها الوسائل العسكرية المختلفة الثقوف من تسليح وتجنيد وخبرات ومستشارين، ومنها المستويات السياسية من خلال حضانتها ورعايتها في مجلس الأمن إلى الحد الذي جعلها تستصدر قرارا يدين المقاومة ويؤكد أو يشجع العدوان.
0: ظلت الإدارة الأمريكية تلبي مطالب الحرب من ناحية استمرار تدفق الأسلحة إلى المملكة السعودية، وحققت أرقاما قياسية من حيث عدد الصفقات وقيمتها المادية.
4: تقدر صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ شهر سبتمبر عام 2015 بنحو 137 مليار دولار. في الرابع من سبتمبر تم الاتفاق على صفقتي أسلحة، الأولى تشمل شراء فرقاطتين بقيمة تتجاوز مليار دولار، والثانية شراء 10 مروحيات هليكوبتر MH-16R بقيمة تصل إلى ملياري دولار. وفي 16 من سبتمبر تم الاتفاق على بيع النظام السعودي 9 مروحيات هليكوبتر بلاك هوك من طراز UH-60M بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار. أما في نهاية سبتمبر من ذات العام فتمت الموافقة على بيع 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باك 3 بقيمة تقدر بخمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار. في شهر أكتوبر وافقت الحكومة الأمريكية على بيع السعودية 4 سفن حربية من طراز لترال بقيمة 11 مليار و250 مليون دولار. وفي منتصف شهر نوفمبر تم الاتفاق على بيع السعودية 22,000 قنبلة ذكية، بينها 1,000 قنبلة من نوع GBU-10 الموجهة بالليزر، وأكثر من 5,000 من علب الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة لتحويل قنابل قديمة إلى أسلحة دقيقة التوجيه باستخدام إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقيمتها مليار و290 مليون دولار. في شهر سبتمبر عام 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع السعودية 130 دبابة أبرامز و20 مدرعة وأسلحة أخرى بقيمة مليار و150 مليون دولار. وضمن الصفقات المعلنة فكانت في 8 من ديسمبر عام 2016، وتشمل بيع طائرات هليكوبتر للشحن من طراز CH-47F شينوك والمعدات المرتبطة بها بقيمة تتجاوز 3,500,000,000 دولار. وفي نهاية شهر يناير 2017 فتم بيع 10 مناطيد K-74 و14 رادارا و26 كاميرا كهروبصرية MX-20 بالأشعة تحت الحمراء و10 حساسات للاتصالات الاستخبارية، بالإضافة إلى تجهيزات تابعة للصفقة، وقد بلغت قيمتها 525 مليون دولار. وفي 9 من شهر فبراير عام 2017 تم الكشف عن صفقة أسلحة من صواريخ موجهة وذات تكنولوجيا عالية بقيمة 300 مليون دولار. أما أكبر الصفقات فكانت قيمتها 110 مليارات دولار، وتم التوقيع عليها مع زيارة ترامب للسعودية في 20 مايو عام 2017. وتشمل الصفقة صواريخ دفاع جوي من طراز تاد وباتريوت وطائرات هليكوبتر وعتاد عسكري متنوع، بالإضافة إلى خدمات الصيانة.

0: الحصار على اليمن مثل خطوة استراتيجية لدى تحالف العدوان، وتم الرهان عليه في إخضاع اليمنيين بموازاة الرهان على القوة العسكرية، وقد ضاعف من معاناة المواطنين وصنع مزيدا من الأزمات، يضاف إليه عملية تدمير ممنهجة لكل مقومات وروافد الاقتصاد الوطني من مصانع ومنشآت وموانئ وغيرها. وفي كل تلك الخطوات كان يبرز الدور الأمريكي الذي شارك بعدد من سفنه وبوارجه الحربية في فرض الحصار تحت حجة منع تهريب الأسلحة، كما شاركت قطع بحرية أمريكية بقصف المناطق الساحلية.
1: Given the situation in Yemen, if there were action by militants there to block the Mandeb Strait, I presume that American forces would immediately act to reopen that strait.
2: We would work in conjunction with our GCC partners to ensure that those straits remain open. It's one of our core interests to ensure that we have free flow of commerce through both straits.
3: أعلنت البحرية الأمريكية في 19 من أبريل 2015 عن تحرك حاملة الطائرات الأمريكية USS Theodore Roosevelt مصحوبة بالطراد نورماندي الذي يحمل صواريخ موجهة، وقد عبرت مضيق هرمز منطلقة من مقرها في الخليج ومتجهة إلى بحر العرب لتنضم هي والطراد إلى القوات الأمريكية الأخرى تحت مزاعم تعزيز الأمن البحري في منطقة بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وعقب استهداف السفينة العسكرية الإماراتية سويفت مطلع شهر أكتوبر 2016، نشرت البحرية الأمريكية 3 مدمرات، هي مدمرات الصواريخ الموجهة USS Mason والمدمرة USS Natchez وسفينة النقل البرمائية USS Ponce. كذلك عقب استهداف السفينة العسكرية السعودية المدينة في نهاية يناير 2017، عززت واشنطن قدراتها البحرية بالقرب من باب المندب بالمدمرة USS Cole.
4: في البحر أعتقد أن أمريكا التي لم تعلن العدوان على اليمن إلا من أجل وضع اليد عليها والإمساك بمضيق باب المندب، أمريكا هذه كانت مضطرة بالنسبة لوجهة نظرها أن تكون هي التي تفرض السيطرة على المياه اليمنية جنوبا وغربا لتمسك بالقرار وتمسك بالسيطرة على باب المندب، لأنه أمنيتها وغايتها الاستراتيجية الذي عبرها تتحكم بالممرات الدولية الأساسية من الشرق إلى الغرب.
0: في الشهر السادس من العدوان وبالتحديد في الرابع من سبتمبر عام 2015، انطلق الملك السعودي سلمان إلى واشنطن للقاء الرئيس السابق بارك أوباما في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم، وفي وقت بدأت الأمور في اليمن تتجه إلى نحو غير مرضي بعد رهان الطرفين على حسم المعركة في الأسابيع الأولى من الحرب.
5: أنا تعمدت أن تكون أول زيارة لي الولايات المتحدة، لأن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية علاقات كريمة جدا منذ عهد روزفلت وعبد العزيز، في أول اجتماع كان في البحر.
0: ارتبط هذا اللقاء بسلسلة طويلة من اللقاءات السعودية الأمريكية، وقد يذهب الأمراء السعوديون أو وزير خارجيتهم عادل الجبير إلى واشنطن، وقد يأتي وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إلى المملكة ليكون قريبا من مسرح العمليات. وفي مجمل اللقاءات كانت ترسم الخطوط العريضة للعدوان.
6: في اليمن we face the Houthi insurgency and the ongoing threat that is posed by Al-Qaeda, threats to the territorial integrity of the Kingdom of Saudi Arabia.
0: بدا أن ضرورة الحرب وانعكاسات الفشل تطلب زيادة التنسيق، وتطورت اللقاءات الثنائية إلى الإعلان عن تنسيق رباعي يجمع أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. بدأت لقاءاتها في لندن نهاية شهر أغسطس 2016، ثم في مدينة جدة، وقد مثل هذا الرباعي الأقطاب الرئيسة للعدوان.
7: خطة الحرب والخطة الأمريكية و هي مضامينها نفسها كانت تحاكي ما يسمى بعاصفة الصحراء، عاصفة الصحراء في تسعينات القرن الماضي، وما يسمى بعملية تحرير الكويت هي حشدت لها تحالف دولي الولايات المتحدة الأمريكية، وحشدت لها إعلاما تضليليا، وأيضا حشدت أحدث الأسلحة وسمتها بعاصفة الصحراء، ونجحت تقريبا خلال شهر في عملياتها. وكان يتوقع النظام السعودي وحلفائه الأمريكيون أن المهمة ستنجز خلال الشهر الأول من عدوان على اليمن، ولهذا سموها بعاصفة الحزم. حشدوا لها نفس الأسلحة ونفس الغارات الجوية، نفس الخطة، نفس المسمى، وأيضا التضليل الإعلامي من أول يوم.
0: أمام مشهد الشراكة السياسية والعسكرية بين دول تحالف العدوان، فإن بصمات الأمريكيين كانت بارزة في كل جريمة، وقد وثقت عدسات الكاميرا آثار القنابل الأمريكية في مسرح الجرائم. لم تكن هذه الحقيقة غائبة عن أغلب المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى السعودية يجعلها شريكا أساسيا في الجرائم، ما يضعها في خانة المسؤولية المباشرة أمام القانون الدولي. وقد خرجت منظمة هيومن رايتس واتش لتعلن أن فريقها وثق 23 جريمة استخدم فيها السلاح الأمريكي، وعلى رأسها مجزرة الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، والتي خلفت قرابة 700 شهيد وجريح.

0: الأمريكي منذ بداية الحرب هو معروف. الولايات المتحدة الأمريكية هي صرحت دورها وقالت أنها تدعم ما يسمى بالتحالف، هي أعلنت عن ذلك، وبالتالي هي مجرد هذا الإعلان هو يعني إقرار بمسؤوليتها بما يحصل من جرائم في ضد شعبنا في اليمن. أولا إقرار بالمسؤولية في العدوان، ومن ثم إقرار بالمسؤولية الغير مباشرة في ما يسمى بارتكاب الجرائم على الأرض. المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي تتحدث عن جريمة ضد الإنسانية هي لا تحصر فقط الجرائم من يرتكب الجريمة، إنما النظام المحكمة الإجمالية يتحدث عن من يشجع أو من يساعد ومن يسلح. وهناك أيضا المادة الثامنة من المحكمة نظام المحكمة تتحدث عن جرائم الحرب وتجويع الشعب يشكل جريمة حرب بدون أدنى شك، وكذلك يشكل جريمة حرب إذا رجعنا إلى المادة 85 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف، التجويع هي جريمة حرب. هذه الأسلحة في القانون الدولي العام عندما تقوم شركة ببيع أسلحة لدولة أخرى من المفترض أن يكون في النص مادة تنص على أن هذه الأسلحة لا تستعمل ضد المدنيين ولا تستعمل ضد الأماكن المدنية ولا تستعمل ضد المستشفيات وضد المدارس وكل هذه الأماكن.
1: I just wanted to ask about the future of the U.S. involvement on the Saudi side of this conflict in Yemen, and to just talk to us about why we should continue to fund munitions requests from the Saudi government that end up in that fight.
2: Well, Senator, good question, and the answer is very straightforward, that we are, the Saudis are part of our coalition, part of our GCC link to pushing back against nefarious activities in the region. And the Saudis were threatened very, very directly by the combination of the Houthi and some Iranian input, and as a result, felt they had to defend themselves, and we supported their right to do that.
3: مثلت الحصانة الأمريكية والبريطانية أحد العوامل الرئيسة إلى جانب الأموال السعودية للتغطية على كل جرائم العدوان، وقد مثل شطب السعودية من القائمة السوداء لقتلة الأطفال بعد إقرارها من قبل الأمم المتحدة إحدى الفضائح التاريخية لهذه المنظمة الدولية التي تخضع لإرادة القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا.
4: أمريكا هي من تتحمل المسؤولية، لأن كل هذا يحدث تحت المظلة الأمريكية بقرار أمريكي، بإذن أمريكي، برعاية أمريكية، بتوجيه أمريكي، بإدارة عليا وإشراف أعلى من جانب الأمريكي.
3: إلى جانب القيادة، فإن السواد الأعظم من اليمنيين كانوا على إدراك ويقين بالدور الأمريكي في العدوان منذ وقت مبكر، وهو ما برز من خلال الحراك الشعبي الذي توج بحملة واسعة بعنوان أمريكا تقتل الشعب اليمني. وتحت هذا الشعار خرجت المسيرات الحاشدة في مختلف المحافظات، وأصبح ملازماً لكل جريمة ومأساة يصنعها العدوان.
5: While we continue to be concerned about the security situation inside of Yemen, the only real way that we're going to be able to definitively solve the problems there is to bring about a political solution inside of Yemen, and I'd be the first to admit that, unfortunately, that political solution seems rather far away.
3: لم تكن التصريحات الأمريكية بعيدة عن الواقع، فالسفير الأمريكي ماثيو تولر ظل حاضراً في المفاوضات السياسية التي عقدت في مدينتي جنيف وبييل بسويسرا والمفاوضات المطولة في الكويت، وبدأ أنه المعني الأول في إخراج الحل بطريقته الخاصة بالتنسيق مع بقية أركان التحالف.
6: كان السفير الأمريكي هو الذي يتحكم بالمشهد، وكان هو من يرسم خطوط المسار التفاوضي، سواء فيما يتعلق بتواصله وهيمنته على السعودية وعلى السفير السعودي، أو ما يتعلق كذلك بهيمنته على الأمم المتحدة، وهو كان من يرسم الخطوط للمبعوث الأممي وكذلك للسفير السعودي. فبالتالي متى ما كان يرى وفقا لتقييم الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي للمشهد التفاوضي والمسار التفاوضي بالبدء أو بالنهاية تتحرك الأمم المتحدة، وكذلك يعني تكون استجابة السفير السعودي من عدم.
7: كان من الواضح أن السفير الأمريكي يلعب لعبة قذرة، فهو إن كان يوهم العالم بأن المجتمع الدولي وعلى رأس أمريكا يدفعون نحو الحل السياسي في اليمن، لأنه من الواضح أنه كان يريد أن يفرض شروط إذعان على الأطراف اليمنية وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
3: في السياق ذاته برز الدور الأمريكي بشكل أكبر في رسم المسار السياسي بعيدا عن النظام السعودي، عندما اضطر كيري منتصف شهر نوفمبر 2016 للذهاب إلى مسقط واللقاء بوفد أنصار الله برعاية عمانية لمناقشة الحل السياسي، واتضح حينها أن الأمريكيين لم يكونوا جادين وأنهم يبحثون عن مزيد من المكاسب تعويضا عن الفشل في الميدان ولتحقيق مكاسب انتخابية.
6: جاء نشاط دبلوماسي في محاولة إقناعنا بالاستجابة للحل الجزئي ونحن رفضنا ذلك. اقتنع المجتمع الدولي أنه لا يمكن بأن يتم فرض حل جزئي على الشعب اليمني. السعودية لم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل هي، ولم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل عبر الأمم المتحدة، فعملوا على الاتفاق في الطاولة الرباعية أن يقوم الأمريكي بتقديم خارطة طريق أو مبادرة حل في الإطار الشامل، على أساس أن يدفع الوفد الوطني إلى طاولة جانبية غير الطاولة الجوهرية والأساسية التي كان يتم التفاوض والتباحث عليها. الطاولة الجانبية يقودها الأمريكي أو يقودها لنا وزير الخارجية الأمريكي كيري، على أساس إن استطاع العدوان أن يأخذ منا التنازلات التي يريدها عبر هذه الطاولة الجانبية، فحينها يمكن تمريرها عبر الطاولة الجوهرية التي عبر الأمم المتحدة، وإن لم يستطع أن يجرنا عبر هذه الطاولة للتنازلات، فبالتالي حينها تكون السعودية في حل من أمرها غير ملتزمة وغير معنية بما تم على هذه الطاولة الجانبية.
7: اتجه كيري نفسه إلى مسقط، ومن هناك تم الإعلان عن تفاهمات لوقف إطلاق النار. كانت هذه التفاهمات بمعزل عن المرتزقة وما يسمى بحكومة هادي، وكنا نقول أنه ربما بالفعل أن تكون هذه فرصة لوقف إطلاق النار في اليمن وبداية الحل السياسي، لكن من الواضح أن الخداع الأمريكي ظل وما يزال مستمرا.
6: فكأن الأمريكي يريد أن يسجل مواقف في إطار الإدارة الأولى السابقة، بينما الإدارة الجديدة تأتي لتستكمل السلوك التي كان يبني عليه أوباما في الماضي، يعني قبل جهود كيري حينها. وبالفعل هذا ما جاء به ترامب، وحتى الآن المسح جدي في الحل.
3: بعد كل مراحل العدوان ورغم ما تركته من معاناة، فقد وجد تحالف العدوان نفسه محاطا بالمزيد من النكسات والتقلبات وضيق الأفق، فقرر استكمال الحرب الاقتصادية بنقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن الخاضعة لهيمنة القوات الأجنبية، وقد أفصح المسؤولون الأمريكيون عن دورهم وراء هذا المخطط.
8: آخر الجلسات كانت مع السفير الأمريكي والسفراء الدول 18، وقال أمامكم الآن صفقة، إما أن توقعوها وإما الحصار الاقتصادي، سننقل البنك وسنمنع الإيرادات وسنقلق مطار صنعاء، وقالها بالحرف الواحد وفي حضور الجميع.
3: في خضم العدوان وبعد اشتعال جبهة الحدود ثمة أمر كان يبعث على القلق، ففي حين تحولت الترسانة السعودية من الأسلحة الأمريكية الحديثة إلى صيد سهل المنال للجيش واللجان الشعبية، فإنها تفاصيل مهمة ظلت محط أنظار الأمريكيين.

0: لم يخفي المسؤولون الأمريكيون انزعاجهم من عمليات الحدود، وكانت جهودهم السياسية تركز على المطالبة بإيقاف العمليات العسكرية هناك، حتى البيانات الخاصة بالوضع في اليمن لم تكن تخلو من الحديث عن جبهة الحدود.
1: The United States is committed to the security of Saudi Arabia. We were deeply troubled by the attacks on Saudi territory, and we are deeply concerned about missile attacks that have taken place on border towns. And if the Houthi do not see the wisdom of this approach, then it seems clear to me that the international community will understand exactly what the resistance is and where it comes from and what the problem is in achieving a fair political solution in Yemen.
2: دائما ما يتم الضغط من قبل المجتمع الدولي ومن قبل السفير الأمريكي بالدرجة الرئيسية عبر الوسطاء في أن يكون هناك وقف للعمليات في الحدود، وكذلك في أن يكون هناك وقف للعمليات الصاروخية أو لإطلاق الصاروخ الصواريخ باتجاه المواقع والمنشآت العسكرية المتواجدة في الأراضي السعودية ردا على العدوان العسكري على اليمن. بالتأكيد أمريكا يدفع نحو هذا المسألة ويجعلها شماعة وغطاء له، ونحن كان ردنا واضح بالنسبة له في أنه هناك معادلة، هناك عدوان واضح على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، على شعب ذات سيادة من قبل السعودية ومن قبل حلفاء السعودية وبغطاء وبدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا العدوان البري والجوي والبحري من حق الشعب اليمني أن يعمل على الدفاع عن نفسه.
3: الصواريخ الباليستية حقيقة أحدثت صدمة للعدوان بقيادته وبأدته التنفيذية، لأن هذه الصواريخ آلمت السعودية وأحدثت رعبا في داخلها، خاصة عندما وصلت هذه الصواريخ إلى الرياض. وبالتالي أمريكا لا تستطيع أن تتقبل فكرة وجود سلاح يؤلم بيد خصومها.
0: مع قلق الإدارة الأمريكية من خطورة جبهات الحدود، فإنها كانت تعمل بالتوازي لتمهيد عودة قواتها إلى المحافظات الجنوبية. وفي مطلع شهر مايو 2016 أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن تواجد مجموعة من قواتها في اليمن بحجة محاربة القاعدة، قبل أن تشير تصريحات مختلفة لمسؤولين أمريكيين إلى أن عدد القوات يتراوح بين 100 و200 جندي من المارينز بكامل عتادهم وتجهيزاتهم، يتمركزون في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، إضافة إلى وجودهم في محافظة حضرموت.
4: Now the United States of America sent troops to Yemen lately. Any idea about the goal of these forces and how many of them?
5: Well, the number is not public, but I would say it's about 100. And the idea is to help those forces on the ground who are fighting not only AQAP, but also the Houthis, so that we can get the peace talks in Kuwait going.
3: اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل خطتها التي أوكل أمرها للسعودية، اضطرت إلى العودة. ولذلك نحن نشهد في الأسابيع الأخيرة وجودا عسكريا أمريكيا فاعلا، وأيضا مشاركة أمريكية فاعلة مباشرة بالعمليات العدوانية التي تتم ضد اليمن.
0: يعتبر التواجد الأمريكي في اليمن احتلالا مباشرا يجب مقاومته، هذا ما أكده الجيش اليمني واللجان الشعبية. أما ذريعة محاربة القاعدة فكانت الوحيدة من قبل الأمريكيين، رغم انكشافها مع التحالف الوثيق بين دول العدوان وعناصر تنظيم القاعدة في مختلف جبهات القتال.
6: وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وأنصار المخلوع في أكثر من 11 جبهة في مختلف أنحاء اليمن،
7: عندما تواجهنا من القاعدة في سنة في 2014 و2015 بدايتها، كيف كانت الهزائم التي تلاحق القاعدة؟ ولم تعد القاعدة ولم يعني تستعيد عافيتها إلا بالعدوان على اليمن الذي وفر لها الإمكانيات، وفر لها السلاح، وفر لها المال، وكان ما يسمى بالإنزال، إنزال الأسلحة والإمكانات من الطائرات لعملائهم، وهو في الحقيقة كان يصل جزء كبير منه أو غالبيته إلى عناصر القاعدة.
8: عندما جاءت ما يسمى بعملية تحرير المكلا، وكانت عملية مسرحية، لكنها كانت أيضا فرصة لكي تعود أمريكا من خلال جنود المارينز لاحتلال قاعدة العند، ولكي تعود ممارسة هوايتها فيما يسمى بمحاربة الإرهاب. ورأينا طوال هذه الفترة استئناف لضربات الطيران بدون ضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية، وكان معروفا أن هذه الضربات ما كان يمكن أن تستمر في ظل سيطرة الجيش واللجان الشعبية على كل الأراضي اليمنية.
0: 13 شهرا بين الخروج والعودة، عودة تكشف حقيقة المطامع الأمريكية في اليمن من خلال العمل بكل السبل والوسائل للتموضع في أهم القواعد العسكرية والمناطق الاستراتيجية، سواء في باب المندب أو خليج عدن وجزيرة سقطرى.
9: We would prefer to be located with our Yemeni partners and being able to share information with them to understand, you know, in particular what Al Qaeda on the Arabian Peninsula is doing. That now our people are innovative and they find ways to work through this. So it's a little more difficult, certainly, but we are looking at how we reestablish that. But it is a great concern. I think there's a very great concern for, especially for that strain of Al Qaeda in the Arabian Peninsula and what they, the threat they present to our country. So I think we should be very, very concerned about that.
10: وعندما أغلقت السفارة الأمريكية سحبت القوة ولم تكن قوة كبيرة، يعني كان حوالي 200 فرد من القوات الخاصة، وحاليا هذه القوة تقريبا نفسها عادت وكانت في قاعدة العند، وأظنهم متمركزين في هذه القاعدة اليوم أيضا.
7: الآن بعودتهم لماذا لم يعودوا عندنا؟ احنا تحديناهم لا يجروا على مواجهتنا.
2: الأمريكي يحرص على شرد دامة اليمن وتقسيمها إلى كانتونات عدة، وجاء بالعدوان لمحاولة فرض هذا الأجندات وهذا المشروع، ومن ثم يأتي ليفرض وجوده تحت ذريعة محاربة القاعدة في باب المندب وفي غيره. ولذلك ما إن سيطرت قوى العدوان على باب المندب، ما إن بادر الإماراتي يعمل على إنشاء قاعدة عسكرية بشكل سريع خلال شهرين. وهذا القاعدة العسكرية في الحقيقة قاعدة أمريكية، إنما بواجهة إماراتي، كذلك الحال في سقطرى.
0: مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، فقد استمر التنسيق الثنائي بين واشنطن والرياض، كما استمرت اللقاءات الرباعية مع بريطانيا والسعودية والإمارات، وبرزت معركة الساحل الغربي ضمن أولويات هذه الرباعية.
11: So going to Yemen, the point you were bringing up there, our goal is to push this conflict into the UN brokered negotiations. To ensure that it ends as soon as possible, it's got to be ended. At the same time, Iranian influence, Iranian support, infiltrating weapons that have been caught in transit by the French Navy, by the Australian Navy, by the U.S. Navy.
12: If successful, a coalition victory in Hodeida would not only facilitate the delivery of humanitarian assistance, but it would also change the equation somewhat and increase the pressure on the Houthis and Ali Abdullah Saleh to agree to a political way forward.
2: الآن هناك دعم ودفع من قبل الأمريكان وعبر المبعوث الأممي في محاولة إعادة المشهد التفاوضي إلى ما قبل جنيف، على أساس أن يتم دفع الوفد التفاوضي للحديث عن الحديد. ولذلك مما يتم الضغط به عبر العملية العسكرية أو عملية الساحل الغربي، وإن لم يتم تحقيق عبر العملية العسكرية هناك ضغط سياسي عبر المسار التفاوضي يقدمه ولد الشيخ عبر مبادرات وصفقات مشبوهة يتم التناغم معها بين فترة وأخرى، سواء في الداخل أو في الخارج، بناء على وعود وأماني كاذبة من قبل العدوان للبعض في أن يتم الدفع نحو صفقات مشبوهة تدفع لتحقيق الهدف العسكري من وراء حملة الساحل الغربي، وهو تسليم الحديدة تحت غطاء العنوان الإنساني.
0: اختار ترامب السعودية كأول بلد في رحلته الخارجية، وكان الثمن باهظا، مئات المليارات من الدولارات، لكن الزيارة أكدت على الموقف العدائي من دول المنطقة وعلى رأسها اليمن.
13: Yesterday, we signed historic agreements with the kingdom that will invest almost $400 billion in our two countries. This landmark agreement includes the announcement of a $110 billion Saudi-funded defense purchase. And we will be sure to help our Saudi friends to get a good deal from our great American defense companies, the greatest anywhere in the world. This agreement will help the Saudi military to take a far greater role in security and operations having to do with security. Saudi Arabia and a regional coalition have taken strong action against Houthi militants in Yemen.
3: السعودية هي جزء مهم في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة لأن للسعودية وظائف ثلاثة بالنسبة لأمريكا. أولا وظيفة تمويل الأمريكي من خلال النفط، ثانيا وظيفة مواجهة إيران، وثالثا وظيفة فتح الباب لإسرائيل على العالم العربي. هذه الوظائف أمريكا بحاجة للسعودية من أجل لعبها.
14: أمريكا الشيطان الأكبر.
0: أمام محاولات الأمريكيين التستر خلف ما يسمى التحالف العربي وتقديم أنفسهم على أنهم طرف محايد يحرص على السلام في اليمن، فإنهم فشلوا بحكم الوعي الكبير الذي أبرزه التحرك الجماهيري في مختلف مراحل العدوان، هاتفا منذ البداية بأن العدوان سعودي أمريكي، وطالما كان اليمن وسيظل مقبرة للغزاة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-4، أصالة وتواصل.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية. لا راسينك في الزمن هذا أعصاب دل البدور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور. هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العاب توم وجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور. تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور. حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهدة حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راقل ما تنساش الجيوش المصرية كمان، واستسكر يمناك بحفرنيهم أبور. ما تعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس ومحمد نجيب إعصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حاله مزريه، وين انت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ اشوف ما لا ينحصر ذكره بصوره شعريه، الاحداث يزود منها التعبير ويقش الشعور. البحر الاحمر بقدومه معركه تحريريه ما قد شهدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالميه ثالثه تدميريه، تحسم نتائجها لصالح شعبنا الحر الغيور. يا غارة الله وايش بتجهز رجال البحريه؟ حاجات ما تظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما انا مسلم ملتزم بالسريه لاميت باخباري صدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما ادراك يا للقوه التفجيريه، من هاي هيج البحر فوق البر بالماء والصخور. وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور. قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصدكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور. عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية، وتكون عبرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا قصور. نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، ها وفهموا لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور. لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، هي للنخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور. أدنى تعدي بها يفجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص استعداد الدبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق بها القرآن والتوراة ولسان الزبور. على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم والشرور. في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم. بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. حرب حرب.

0: من قوة القرآن اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: فر وادبر والإيراني عزمي ماني عز ونخوة وجود شعب خميني.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
4: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي لا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4.
4: ايوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم في يوم جديد في برنامجكم آفاق الخبر. في هذه الحلقة نرافقكم في قراءة تفصيلية لأبرز المستجدات والتطورات، ونستعرض معكم أهم الأحداث على الساحتين الوطنية والإقليمية، مع تسليط الضوء على أبرز التحليلات والمواقف التي تتصدر الوجهة. نناقش ثبات الشعب اليمني وصموده ومستجدات المواجهة مع أعداء الأمة، إلى جانب متابعة أبعاد الحراك السياسي والاقتصادي والميداني بوعي وبصيرة. نقرأ ما بين السطور ونكشف أبعاد المخططات المستهدفة لليمن والمنطقة، فكونوا معنا في هذا اليوم وفي هذه الجولة الإخبارية التحليلية، ونبدأها بأولى فقراتنا. أبرز الأخبار والمستجدات. استنكرت وزارة الخارجية في صنعاء البيان الأخير لمجلس الأمن، ووصفته بأنه منحاز للعدو السعودي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن المجلس هو أول من ينتهك المواثيق التي ينادي بها، وتساءلت عن علم المجلس بانتهاك الطيران السعودي للأجواء اليمنية منذ مارس 2015 وحتى استهداف مطار صنعاء في يوليو 2026. واعتبرت أن بيانات المجلس مدفوعة الثمن مسبقاً، مشددة على أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية، وأن هذه المواقف تعري الأمم المتحدة أمام الشعوب. كشفت وزارة المالية عن حجم الأضرار الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار السعودي الأمريكي خلال 12 عاماً، وأوضحت أن فاتورة المرتبات المتأخرة بلغت 10 تريليونات ريال، أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار، وأشارت إلى أن فقدان نحو 1,200,000 فرصة عمل مباشرة، وارتفاع الدين العام إلى 8 تريليونات ريال، ولفتت إلى أن قيمة النفط المنهوب تقدر ب 130 مليار دولار، فيما قفزت معدلات الفقر إلى 85%، ودعت الوزارة الرياض إلى رفع الحصار والتعويض عن الأضرار. نظمت وزارة النقل وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء الدولي بمناسبة مرور 10 سنوات على فرض الحظر الجوي، وأكد مدير المطار أن القيود حرمت 24 مليون مسافر من الخدمة ومنعت تسيير نصف مليون رحلة، وطالب البيان برفع القيود فورا عن الأجواء اليمنية وإنهاء التدخلات السعودية في إدارة الملاحة الجوية. تعيش مدينة عدن والمحافظات الخاضعة للاحتلال أزمة غاز منزلي خانقة، دخلت أسبوعها الثاني، وتسببت الأزمة بشلل جزئي في المواصلات وطوابير طويلة أمام المحطات تحت حرارة الشمس، وامتدت الأزمة إلى وقود السيارات وسط اتهامات بتخزين الغاز وبيعه في السوق السوداء، ومطالبات شعبية برحيل حكومة الخونة العاجزة عن تقديم الخدمات. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني اللواء حسين محبي أن مضيق هرمز يمثل قوة استراتيجية لبلاده، واشترط لفتحه أن تقبل الولايات المتحدة بالكامل بالشروط الإيرانية القانونية والمنطقية، وأن تتخلى عن تدخلاتها في المفاوضات الإقليمية. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن المحادثات مستمرة مع سلطنة عمان لتحديد مسار ملاحة جديدة، مؤكدا أن الاتفاق بات وشيكا. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 173,384 شهيداً ومصاباً، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023. إلى المحور الثاني ننتقل وإياكم مستمعين الكرام، محور اللقاء والتحليل. يواجه العدو السعودي مأزقا حادا وعلى الساحة اليمنية، فبينما فشلت رهاناته العسكرية على مدى 8 سنوات في تحقيق أي اختراق استراتيجي، تتآكل اليوم فعالية أدواتها الدبلوماسية بعد تعرية مجاملاتها الدولية المشترى عبر مجلس الأمن. وفي المقابل تفرض صنعاء معادلة التصعيد بالتصعيد ميدانيا عبر ضربات استباقية نوعية لتحشيدات العدو، مدعومة بجاهزية عالية لقواتها المسلحة، مما يضع السعودية أمام خيارات صفرية، ويؤكد عجزها المتفاقم عن حماية حدودها أو تمرير أجندتها التدميرية. حول أبعاد ذلك نستضيف معنا عبر الهاتف الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة، فأهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح ضيفا عزيزا في آفاق الخبر. أستاذ عبد الفتاح.
2: نعم تفضلوا.
7: أهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا في برنامجنا آفاق الخبر. بداية نعم بداية معكم أستاذ عبد الفتاح، وأنت صحفي وكاتب ومحلل سياسي، استهجنت الخارجية اليمنية انحياز مجلس الأمن للسعودية واعتبرت بياناته مدفوعة الثمن، فما الذي سيغيره مجلس الأمن في واقع الأمن في واقع الأمر في اليمن؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونقول أولا وقبل كل شيء نحمد الله ونشكره ونهني ونبارك للشعب اليمني العملية العسكرية التي قام بها أبطال جيشنا الباسل صباح اليوم، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مرصاد أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة كما وصفها الناطق الرسمي العميد يحيى سريع، وهذا الاستهداف ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظة صي قعدة وحجة. يا سيدتي بالنسبة لسؤالكم، مجلس الأمن والأمم المتحدة هم أول الناقضين للاتفاقيات، كان يفترض مجلس الأمن أن يستجيب لأمم المتحدة الذي رفع طلب اليمن بقدوم طائرة إيرانية لنقل المشيعين إلى طهران وإعادتهم، لكن هذه الآلية قابلها مجلس الأمن بالتطنيش بضغط أمريكي سعودي إسرائيلي، وقامت السعودية بعدها بقصف مطار صنعاء. هنا يتجلى التواطؤ والانحياز بدل المؤامرة بوضوح من قبل مجلس الأمن ومعشره كما وصفهم الشاعر اليمني صقر اللاحجي. الإضافة الوحيدة التي يقدمها مجلس الأمن هي التواطؤ المفضوح مع مخططات أعداء اليمن ممثلين بثلاثية الشر أمريكا وإسرائيل والسعودية. هذا التواطؤ سببه مشروع لعبة الأمم في المنطقة، وإعطاء فرصة أكبر لإسرائيل للعب في أوراق المنطقة وهي تكون هادئة، بينما تتناثر أوراق اللعبة الدولية في حروبات وصراعات داخلية وبينية.
7: نعم.
2: السعودية أيضا بأموالها شرعت هذه المنظومة، منظومة مجلس الأمن الذي هي منظومة إسرائيلية أصلاً، تقوم بدور الإسرائيلي الوظيفي الذي يؤدي الدور الإنساني، ولكنه فقط عندما يكون في صالح إسرائيل فقط لا غير. هذا الدور المفضوح والمكشوف لمجلس الأمن لن يضيف شيء على تحركات اليمن وقرار اليمن الشجاع والقوي التصعيد بالتصعيد حتى استلام السعودية ودفع المستحقات التي عليها للحكومة اليمنية وللشعب اليمني.
7: نعم.
2: وبالتالي الإضافة ليس تقديما ولا تأخيرا لما يحدث، وليس تأثير، ليس له تأثير على القرار اليمني. قد ربما هناك زوبعة إعلامية أرادت منها السعودية أن يكون لديها صوت عالمي تريد من خلاله إيقاف القرار اليمني أو محاولة الضغط أيضا لإيجاد وسيلة للتفاوض مع اليمنيين تحت الضغط الأممي وضغط مجلس الأمن ضد القرارات التي لم تنفع اليمن منذ 12 يوم، والتي لم تنفع القضية الفلسطينية منذ 70 عام، والتي لم تنفع أيضا كل قضايا الدول المستضعفة في العالم كله.
7: نعم أستاذ، قبل قليل القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن العمليات ضد تحشيدات العدو في مأرب وفي حضرموت كانت استباقية، هذا بالنسبة للضربة حق صحن الجن وغيرها من الضربات التي كانت أمس وقبل أمس. اليوم تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وأكدت القوات المسلحة أن الإصابة كانت دقيقة، يعني مش أول مرة يتم استهداف أرامكو، وهذا يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيرات أجواء محافظتي صعبة وحجة. كيف تقرؤون ضربات القوات المسلحة اليمنية؟ ضربات استباقية على معسكرات المرتزقة، واليوم يعني تعلن القوات المسلحة صباحا عن استهداف مصفات أرامكو النفطية.
2: نعم، الضربات الاستباقية اليمنية هي نتيجة عن معلومات استخباراتية دقيقة جدا، وبالتالي هي لإجهاض بالأول والأخير. دعنا نعمل أنا وأنت نعمل خلفية لهذه العمليات الاستباقية. اليمن أجهضت مشروع خفي للعبة الأمم، وهي من أكثر ألعاب الأمم في المنطقة، وليس فقط إجهاض تصعيد كيان العدو السعودي أو إجهاض تصعيد المرتزقة في الداخل. كان الهدف من هذه اللعبة هو إشعال المنطقة بالحروب الداخلية وترك إسرائيل في حالة هدوء لتعيد ترتيب أوراقها وتعيد شحن بطارية صواريخها وترميمها، بينما الكل غرق في حروبها الخاصة ولا يلتفت ما تقوم به إسرائيل. هذا هي أساس اللعبة الدولية في المنطقة. لذلك التنبؤ والوعي اليمني لهذه الحالة كان متقدم جدا، وليس مسألة إنه اليمن تريد صراع وحروب مع الآخرين. يعني لو لاحظنا جيدا من الضربات الاستباقية هذه، يعني العملية العسكرية الواسعة وضرب صحن الجن وضرب الرويق والدنيا والعبر في حضرموت، لاحظنا هذه العملية واسعة كشفت مدى التطور الكبير في حاجات كثيرة. مثلا محاصرة العدو السعودي برا وبحرا وجوا، يعني الآن جوا برصد الطائرات السعودية، برا بنواجه المرتزقة، بحرا بالحصار والمنعسفة الإسرائيلية. أيضا الاستخبارات تشرت مدى أهمية وعمل الاستخبارات وجمع المعلومات، أيضا دقة الصواريخ والطيران المسير، سرعة القرار واليقظة العسكرية، تأييد وإثبات الداعم، امتلاك القدرة على الضربات الاستباقية، وهذا مهم جدا وعامل مفصلي سيحدد المعركة بشكل عام، وسيجعل العدو السعودي يتهرب تماما من أي تصعيد قادم، وسيكون تصعيده فقط من بعيد. فرض معادلة تحييد أدوات الاستباق والخيانة والعمالة، توضيح الواضح أن الحرب وليس الحرب بين ومرتزقة داخليين أو ميليشيات داخلية، وضع أساس البناء لتحرير كل شبر في اليمن. هذا معناه الضربات الاستباقية التي تقوم فيها اليمن، والحمد لله بفضل الله ونحمده كثيرا توفيق كبير جدا.
7: نعم.
2: والتصوير والدقة، وهذا فضل كبير من العالمين، وأيضا تطور ومهارة يمنية لا يمكن ليست موجودة في المنطقة ولا من العرب.
7: نعم أستاذ عبد الفتاح، هناك صوت يعني في الهاتف، نتمنى أن تقفوا في مكان أكثر هدوء. إلى السؤال الأخير معكم، وفقا للجاهزية العالية التي أظهرتها قوات النخبة في حرس الحدود وحدة المهام النوعية ورسالة التصعيد بالتصعيد، هل ترون أن السعودية ما زالت قادرة على المناورة أم أنها أصبحت عالقة فوق الشجرة بعد فشل حساباتها ودفع أدواتها إلى المحرقة؟
2: مستمعينكم الكرام وطاقمكم المتميز وقناتكم الرائعة وإذاعتكم الرائعة، نقول بالفم المليان على لسان كل مواطن يمني حر وشريف، فشلت الحسابات السعودية وهوزمت السعودية، والهزيمة واضحة منذ اتفاقية 2022. السعودية دولة غارقة بالتبعية والارتهان للأمريكي. وحساباتهما الأمريكي والإسرائيلي معا أفشل من حسابات الأمريكيين. فإذا كانت إيران تمتلك القوة والسيطرة على مضيق الهرمز كما وصفها روسيا بأنها تمتلك قنبلة كبرى، فاليمن أيضا يمتلك أكبر وأهم قطرة تجاه الاقتصاد العالمي. اليوم يا سيدتي والمجتمع الكريم أن يفهم، اليوم مؤشر أسهم أرامكو يقول أنها خسرت خلال أسبوع واحد من التصعيد اليمني 42 مليار. إذا استمر التصعيد اليمني وأخطأت السعودية في حساباتها فالأمر لا يحتاج إلى كم شهر وتبدأ أزمة الرواتب السعودية نفسها كما هي في اليمن، ومع هذا لم تخلف ولم تهرب من دفعنا عليها من استحقاقات لو لم يكن في جوفة ولو لم يكن في جوفة سوى نقطة أو نصف نقطة نصف واحدة. لا مكان آمن للسعودية في اليمن على الإطلاق بعد حرب، كل مكان في اليمن تحت المراقبة والرصد أن يتعرف هذا هو اليمن الجديد، وفشل السعودية قائم. وكما قال السيد القائد حفظه الله وأكد أن السعودية ينازعنا على حريتنا وينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروع لنا، فبالتالي لا يمكن أن أن أن أن نسكت عن ذلك ولا يمكن أن يستمر هذا الحال على ما هو عليه. وبالتالي الفتل السعودي محتوم إذا الكتابة السعودية كلها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وحتى العسكرية والأمنية كلها محتومة بالفشل، لأن التصعيد اليمني تصعيد عسكري وأمني وسياسي واقتصادي وفوق هذا كله تصعيد له، ولله الحمد والشكر.
7: فعلا انه كل شيء واضح، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. 12 عاما ليست بالفترة القليلة، والشعب اليمني ينتظر ان تفرج، لكن العدو السعودي مستمر في غطرسته وفي عنجهيته وفي اغلاقه لمطار صنعاء. امس احصائيات نشرت بملايين المرضى الذي فقدوا حياتهم بسبب إغلاق مطار صنعاء، مليارات الدولارات خسائر فادحة تكبدتها اليمن بفعل العدوان السعودي وبفعل الحصار السعودي، ملايين من المواطنين اليمنيين فقدوا أعمالهم، كل ذلك بفعل من؟ بفعل العدو السعودي الذي بدأ عدوانه علينا. كل الشكر لكم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
7: إذن مستمعين الكرام مستمرون معكم في آفاق الخبر وإلى المحور الثالث. نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث، بداية مع عبد الله الفرح. يقول عبد الله الفرح: الخلاصة أن اليمن سيستمر في فرض الحصار على الموانئ السعودية والسفن النفطية السعودية، وقد تتوسع هذه المعادلة قريبا سواء بتشكيل تحالفات دولية أو بغير ذلك. لن يتوقف أي تصعيد ضد الرياض عدا المفاوضات، غير ذلك لا يمكن أن تتوقف العمليات. الدكتور صالح العمدي يكتب: هذه المرة ليست نزهة وحربنا مختلفة تماما. نصحهم السيد القائد وحذرهم باكرا فاستكبروا وتجاهلوا، واليوم يتجرعون كؤوس الهزيمة ويرون بأم أعينهم ما حذروا منه، واقعا يحرق تحشيداتهم تحرق ويدكوا معسكراتهم. لقد أدركوا متأخرين جدا أن وعود القيادة أفعال تسبق الأقوال، وأن الميدان اليمني جحيم يبتلع الغزاة والمرتزقة ولا يرحم أحدا. مصطفى عامر كتب قائلا يتحدث عن المرتزقة: المشكلة ليست في ناطقكم بقدر ما أنها في باطلكم الذي لجلج، وأما الحق فإنه أبلج، ثم في التوفيق الذي نزعه الله منكم، وما توفيقنا إلا بالله. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. محمد الفرح يكتب قائلا: كل أعداءنا في الداخل والخارج عايشين على الوهم وبعيدين عن الواقع بشكل مفرط ومثير للشفقة فعلا. يكذبوا الكذبة ويصدقوها وبعدها يتعاملوا معها كأنها حقيقة منزلة، يبنوا عليها حساباتهم وخياراتهم وقراراتهم، ويستغربوا ليش نتائجهم دائما تجي عكس توقعاتهم، بما فيهم أكاديميين ومحللين ومراكز دراسات، ناس المفروض أنهم يشتغلوا على الحقائق والمعلومات الموثقة، لكنهم بدل ما يدرسوا الواقع كما هو يختلقوا واقعا على مقاس رغباتهم ثم يحللوا ويتخذوا قرارات بناء عليه. هذا مش مجرد غباء، هذا غباء مخلوط بسذاجة ومضاف له غرور يخلي صاحبه يرفض حتى الاعتراف بأن عايش داخل وهم صنعه. المحلل الاقتصادي رشيد الحداد يكتب: بفعل الحصار اليمني اتجهت السعودية لتحويل مسار بعض وارداتها إلى موانئ صلالة وصحار العمانية وميناء العقبة الأردني، ومن ثم نقلها عبر شاحنات نقل بري. هذا الاتجاه الإجباري يعد اعتراف غير معلن من الرياض بتعاظم أثر معادلة الحصار بالحصار على مختلف سلاسل إمدادات المملكة. وأخيرا مع حسين العزي يقول: عندما نقول شعبنا محاصر من قبل دول معادية فيجب على كل مرتزق أن يكفينا شره وأن لا يتدخل بيننا وبين الخارج الذي يحاصرنا. لقد بحت أصوات الشعب والقيادة وهم يناشدون أن تحترموا بلدكم وأن لا تموتوا نيابة عن الأجنبي. لا أحد في العالم يصفق لدول تقصف بلده وتحاصر شعبه إلا أنتم، وهذا خزي وعيب. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام في برنامجكم آفاق الخبر. قدمنا لكم فيها قراءة لأبرز المستجدات وأهم التحليلات، ونؤكد دائما أن وعي الشعوب وبصيرتها هما السلاح الأقوى في مواجهة التحديات ومخططات الأعداء. سيبقى اليمن شامخا بصمود أبنائه وثباتهم، ومستمرا في موقفه الإيماني والمبدئي حتى تحقيق النصر والحرية والاستقلال. في الختام تقبلوا تحياتي من قدمت هذه الحلقة: بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
2: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
2: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
3: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت.

0: مثل ما عطلت حياتنا، لا نجواك مثل ما اجواتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
1: والله ثم والله انا سنجتث حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
2: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
3: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
4: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
5: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاتل لك بالبنادق، ما نقاتل لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما لقانا.
4: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: وقفنا ثابتا مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. في مواجهة الأمريكي، أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذا حقنا من وقت هذه الحقات.
1: لا لا كلك بعدك موفى.
2: وينك تعرف منطقتنا وينها؟
3: جاهزين
0: سناخذ حقنا بايدينا،
4: وان احنا داخل وسناخذ حقنا بايدينا،
0: واننا لن نتراجع قيد انفنا.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها.

أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عسر الجواد الفكر وارجم لا يدي سيفا القصيد يا الهاجس اللي ما يثور اللام تاهيه ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيره عابره ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفله الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسره دي هد غزه هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائره دي دمرتنا الامس نفس الطائره واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعره الزهيد باعوه ذي باعون غزه للجناها العاشره ودارت الايام ودارت الايام وتربع على العرشه المشيد وبيضت يده وجيهه للوجيهه الغابره كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصره واليوم قوات اليمن بدات تقصف خصمها البعيد والبحر الاحمر في مناظير العيون الساهره واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد ان قلت لها يفتح فتح وان قلت حاصره حاصره اما البوارج ما يطعفر بالحديد الا الحديد ابو يمن جاهز يرجعها قطعها متناثره وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك للسما رقم الله الجروحه الغايره من الصواريخ الذكيه فوقهم هالمنا مزيد والهمه الهمه على صهيون نقطعها دابره انت الشجاعه والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره ملكت في بنك الكرامه والجهادك برا رصيد واصبحت هشتاق الشعوب المسلمه والكافره وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد هذا لان الله سخر لك قيادها نادره والشعب كله فوضك يا صاحب القوله.

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المشروع والهزيمة. أقول فيها: أثبتوا فقط، فإن الذين خذلوكم لا يملكون أي مشروع، وامتلاكهم للأرض كامتلاك القردة لسيارة، فهم وإن تسلطوا عليها لكنها ستبقى في أيديهم معطلة إلى أن يأتي صاحبها. في هذه الكلمة إشارة إلى الخذلان والهزيمة التي تلصق أو تحيق بمن لا يملك مشروع، وهنا مقارنة بين محور الجهاد والمقاومة والذين يمثلون ثلة قليلة من الأمة، وبين المتخاذلين والذين استعملهم الأعداء كأدوات لضرب المؤمنين. مثال بسيط: عندما ننظر في اليمن نجد الذين لديهم مشروع في اليمن، الإيمان اليمني أو الإيمان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله ونسبه لليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهذا الإيمان ما هو؟ إيمان فاعل، إيمان إيجابي، إيمان مؤثر، إيمان ثوري، إيمان أصحابه يمتلكون الشخصية الإيمانية القوية التي جعلت العالم جميعا ينظر إليهم بدهشة ويقول: هل هؤلاء بشر؟ كيف هؤلاء يواجهون أمريكا، يواجهون الكيان الصهيوني، يتخلون عن مصالحهم في سبيل أخلاقهم ومبادئهم ودينهم؟ هؤلاء لهم مشروع ثوري، مشروع حضاري، ولذلك استطاعوا أن ينالوا كل هذه المكانة في قلوب جميع المؤمنين، بل في قلوب جميع حرار العالم. وطبعا شعبهم، حتى شبابهم، كلهم لهم شبابهم وأطفالهم ونساؤهم كلهم بهذه الشخصية. الذين ليس لديهم هذا المشروع، المرتزقة، المنافقين، الذين بدل أن يمدوا أيديهم لإخوانهم صاروا أدوات في يد أعدائهم. يعني ما هو مشروعه؟ فقط كم سيملك من المال، كم سيصب في رصيده من الدولارات فقط. ثم يرى الصراع، رأينا الصراع بين الإمارات والسعودية وغيرها، يعني مثل ما حصل في السعودية في سوريا. وبالتالي هؤلاء لا مشروع لهم. عندما يتذكرون القيامة لا مشروع لهم بالقيامة. أهل الإيمان اليمن، الإيمان والحكمة، يفكرون أو يتذكرون مصيرهم العظيم، فلذلك إذا استشهد أحدهم يفرح بذلك، ويفرح أهله، ويعلمون طبعا يعلمون أن هذا شهيد لأنه استشهد في سبيل الحق وفي سبيل القضية. لكن ذلك المرتزق الذي باع دينه وباع دنياه من أجل حفنة من الدولارات، من أجل حفنة من المال، من أجل أن يرضى عنه السعوديون وغيرهم، ماذا سيتخلون عنه؟ مثل ما تخلوا عن غيره، مثل ما تخلت أمريكا عن المرتزقة في أفغانستان وفي كل محل، فيتنام وغيره، تخلت عن عملائها، تخلت عن الخونة. وبالتالي هذا عندما يموت ماذا يقول أهله؟ هل سيعتبرونه شهيدا؟ هل سيفرحون به؟ أم يذكرون أنه منهزم وخاسر؟ فلذلك أصحاب المشروع وحدهم

من ينتصرون، أما غيرهم فمنهزم. يعني اليمن الآن عندما نقارن بين المنطقتين، المنطقة التي يملكها أصحاب المؤمنون الصادقون أصحاب المشروع، وعندما ننظر إلى المنطقة الأخرى نجد الفرق كبيرا جدا. بل لو قارنا بين الأمة جميعا، المساحة التي لدى الآن لدى اليمن الإيمان والحكمة مقارنة بالأرض الشاسعة طويلة العريضة للمسلمين، فنجد فروق كبيرة جدا. عدد المسلمين الذين يتبنوا هذا المشروع في محور المقاومة في اليمن وفي إيران محدود جدا، ربما لا يساوي 10 أو 1 من 20 أو حتى ربما 1 من 100 من سائر المسلمين. ومع ذلك من له التأثير، من له يعني ظهور أو إظهار الدين بصورته الجميلة، هم هؤلاء. لذلك إذا امتلك هؤلاء يعني الأرض يعني التي يسعون ربما إلى هؤلاء لن يفعلوا بها شيئا، يعني مثل ما حصل في سوريا، يعني عندما امتلك هؤلاء الأرض وتسلطوا عليها، هؤلاء ليس لديهم مشروع، فلذلك حالهم كحال القردة عندما تسيطر على سيارة هي لا تعرف كيف تسوق وليس لديها علم بالسياقة، وبالتالي فقط استولت عليها هكذا. يعني سوريا كانت سابقا كانت محل ممر لوجستي للسيارة للأسلحة للمقاومة، وكان تدرب فيها المقاومة الفلسطينية. الآن بعد أن جاء هؤلاء ماذا فعلوا؟ لم يسمحوا لهؤلاء، لم يسمحوا للمجاهدين، مع كونهم كان بعضهم يدعمهم، يعني بعض أفراد من حماس كانوا يدعمون هذه الثورة، ولكن مع ذلك هؤلاء تخلوا عنها. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لديهم مشروع. المشروع يعني شخص له مبادئ يسير عليها. عندما نقارن مثلا إيران، بمجرد أن جاء الإمام الخميني وفي فترة الثورة وقبل الانتصار الكلي وبعد الانتصار مباشرة، أول شيء قام به هو تبديل السفارة الإسرائيلية الصهيونية بالسفارة الفلسطينية، وصرح بمشروعه وأن المراد هو نصرة القضية الفلسطينية رغم كل العالم ربغ، مع أن الثورة كانت جديدة مثل ما حصل في سوريا. كان في إمكانهم أن يقولوا هذه ثورة جديدة ونحن نحتاج إلى التريث، ولا نريد أن تغضب علينا أمريكا، ولا نريد أن يغضب علينا الكيان الصهيوني، ولكن الإمام الخميني لم يفعل ذلك، وهكذا لم يفعل السيد عبد الملك ذلك، لم يفعل. لماذا؟ لأن هذه مبادئ، فلذلك لم تضع هؤلاء أصحاب مشروع. فرق كبير بين من ينطلق من أجل الأرض قطعة تراب الأرض، ومن أجل أن يحقق المشروع الإلهي ويحقق القيم الإيمانية ويشعر أنه يؤدي تكليفه الشرعي ومسؤولياته الشرعية. فلذلك المتخاذلون هؤلاء لا يختلفون عن القردة، لأن عقولهم فارغة، حتى لو ملكوا السيارات، حتى لو ملكوا الأسلحة، حتى لو ملكوا الصواريخ المتطورة، حتى لو أمدتهم أمريكا بما أمدتهم، فهم يظلون مجرد قردة لا مشروع له، فقط همهم أن يأكلوا الموز أو يأكلوا الفواكه كما تأكلها القردة، همهم الحياة المحدودة القصيرة، بخلاف غيرهم الذين يؤمنون بالنبوءات النبوية، يؤمنون بالله ورسوله، يعلمون تكليفهم الشرعي، ويعلمون أنهم سينتصرون لا محالة، ولذلك لا ينهزمون أبدا، حتى لو لم يبق منهم إلا أفراد معدودون يستمرون في المسيرة، بخلاف الآخرين الذين سرعان ما يثبطوا وسرعان ما تنهار عزائمهم، لأنهم يملكون الجسد ولا يملكون الروح، يملكون القوة السلاح ولا يملكون من يحمل السلاح. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: تتابعون
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعتكم آفاق. في زمن الرهانات الخاسرة والحروب الاقتصادية الشرسة، وفي ظل الحصار الذي أرادوا به تركيع هذا الشعب العزيز، يبرز الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي لا رجعة عنه: أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. لقد أطلق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله الصيحة التاريخية والمسار الإيماني الذي أصل لمفهوم الاكتفاء الذاتي، ليس باعتباره مجرد خيار اقتصادي بل كواجب ديني ومسؤولية جهادية وإيمانية تمس كرامة الأمة وسيادتها. يقول السيد القائد: إن الأمة التي تعتمد على غيرها في قوتها اليومي هي أمة مرهونة القرار مسلوبة الإرادة. من هذا المنطلق مستمعينا الأعزاء، لم تعد زراعة أرض المعالي مجرد حرفة، بل أصبحت جبهة من أشد الجبهات. في هذه الحلقة نفتح ملف الأمل والعمل، ملف البناء والمواجهة، لنستعرض نموذجا يمنيا مشرقا تجسدت فيه توجيهات القيادة إلى واقع ملموس، مع ضيفتنا المجاهدة بالعمل والإنتاج الأستاذة نسيم الخالد صاحبة مشروع الأرز البلدي، لنعرف كيف تحول التحدي إلى زراعة، وكيف أصبحت السنبلة سيفا في وجه الحصار. مستمعينا الكرام، قبل أن ندخل مع ضيفتنا لهذه الحلقة، سوف نبقى مع الزميل محمد عز الدين من ميدان التحرير من سوق الخميس، ليطلعنا عن آخر ما تعرضه الأسر المنتجة اليمنية في هذا السوق. تابعونا في هذه الحلقة.

0: إذن معنا الآن الزميل محمد عز الدين من سوق الخميس في ميدان التحرير. طيب الله أوقاتك محمد.
1: حياكم الله أيوب وجميع مستمعينا مستمعي ذات صوت الله البصري.
0: أهلا محمد، كيف الأجواء عندك؟ حدثنا عن المنتجات اللي تعرضها الأسر المنتجة في هذا السوق في هذا اليوم بالتحديد، هل هناك جديد؟ كيف إقبال الناس يعني الذين يبتاعون من هذا السوق؟ حدثنا عن كل ما تراه.
1: نعم، الأجواء اليوم مختلفة، هناك المعروضات متواجدة من قبل الأسر المنتجة الوافدين لهذا السوق. الحركة اليوم نراها ملموسة وغير معتادة، نتمنى التوفيق لجميع المتواجدين هنا، وهي دعوة نوجهها لجميع المستمعين مستمعي ذات أفق صوت البصيرة أن نتوجه إلى السوق لدعم هذه المنتجات المحلية. في الحديث عن هذا أكثر تفصيلا من استضافة السوق بطريقة العلاقات هناك الأستاذة يسرى المطاع. أستاذة يسرى، ما هو الجديد المتواجد اليوم في هذا السوق؟
2: السوق اليوم بدأ يحتوي مشاريع جديدة خاصة أو منتجات جديدة خاصة مع قرب المولد النبوي الشريف، منها منتجات زينة المولد والمنتجات الخاصة بالمولد. طبعا بدأت بعض الأسر أو بعض المشاريع تعمل عروض خاصة بالمولد، تخفيضات منتجين ومنتج إضافي وما إلى ذلك من هذا العروض.
1: الجديد الخاصة في زينة المولد إيش كمان؟
2: وفي مشاريع جديدة وفي عروض خاصة بالمولد. بالنسبة للمشاريع المشاركة من قبل، في بعض الأسر أو بعض المشاريع بدأت تعمل عروض خاصة بالمولد كتخفيضات أو منتجين ومنتج إضافي كدعاية. في عروض جديدة جدا يعني بمناسبة هذا المولد.
1: إذن نعمل بعض هنا لدينا في سوق الخميس بعض
0: نعم الدينة. نعم محمد، أرجو أن محمد أرجو أن يكون الهاتف قريبا منكم عشان الصوت يكون واضح واصل حبيب. نعم،
1: سنعمل بعض اللقاءات هنا، لدينا بعض الأسر المنتجة التي تنتج الزينة النسائية، نعمل معها بعض اللقاءات. السلام عليكم.
3: الله
1: حياك، عرفنا على منتجك واسمك.
3: حياكم الله، معكم أنا قتل بطول معكم أنا قتل بتول في سوق الخميس. احنا كل خميس احنا متواجدين هنا. البتول اللول والمرجان والعقيق الطبيعي من خيرات بلادي.
1: طبعا تودي هذا المنتج من منتجات سوسو الى البتول صح؟
3: منتجات سوسو بعدين يعني لانه قلنا نطور المشروع، طورناه انا قتل بتول باسم بلدي ودخل فيها العقيق والنحاس وال المرجان الطبيعي والعقيق الطبيعي واللون الطبيعي كله.
1: ايش اللي بتبيعي؟
3: ببيع كل الحجارة الكريمة، حجر الجرانيت، حجر العقيق اليماني، منبيع الخواتم، الأساور، النحاس مع العقيق، كذلك منبيع الأسماء. إذا في اسم معين تشتري الزبون احنا بنجهزه بالنحاس، أول شيء بنطليه. في معنا المرجان الطبيعي وفي مرجان قديم، في اللون الطبيعي، في العقيق اليماني بالنحاس وقوالب النحاس. في معنا كذلك الفضة، قدومات الفضة مع العقيق اليماني. في معنا المرجان الحجر الجنانيت والحجارة الكريمة. في معنا كذلك أساور للبنات، معنا تهدف من عمر سنة إلى عمر 20 سنة. أساري بتكون من 100 إلى ما فوق، يعني على حسب العقيق والمرجان الطبيعي واللون، بس بيكلف شوية. لكن أنا أي زبون بيجي عندي ما من رجعش بصراحة، ومش عشان نحن نأخذ نشتري نبيع، لا بس احنا نشتري نخلي كل واحد ياخذ قطعه وهو مقتنع فيها وبسعر الذي يرضي.
1: طيب انتم منتجات البتول تتواجدون هنا فقط في سوق الخميس ام لديكم محلات او نقاط بيع غير هذه الخيل؟
3: والله نقاط بيع حاليا على حسب طلب الزبون عن طريق الفيسبوك او السوشيال ميديا، بنعمل التوصيل داخل صنعة 500 خارج من بعد دارس من فعلها بألف. نقاط محل ما بش محل الآن هو في البيت أونلاين. النقطة الرئيسية والأساسية هو سوق الخميس، وفي معنا المهرجانات الوطنية اللي في خيرة بلادي العسل، هذا احنا متواجدين في أي معرض احنا متواجدين. أنا قلت البتول 775-929-275-775-275 لحظة 0375 929 2375. وعفوا بس لانه نسيت الرقم.
1: طبعا عيد الرقم مره ثانيه لرب المستمعين الاعزاء اللي من اراد التواصل معنا قبل البطوله 0375 929 2375. انت فقط تبيعون هنا الزينه النسائيه، هل لديكم الخواتم الرجالي وغيرها؟
3: ايوه في معنا الطباء على حسب الطلب. ارسل لهم كولكشن في اي بي نوعيه حلوه في اسعار بتكون اقل من السوق، يعني لو شوف اي السوق انا بيكون معي فارق ولو حتى قليل من دائم ولا كثير من قطع الاسعار. الخواتم العقيق اليماني مع الطباء والخواتم العقيق اليماني مع المحل، وعلى حسب الطلب اذا هو يشتي ميداليه للسياره نعمل هذا الاسماء، يشتيها بالنحاس يشتي كذلك حق السياره ولا حق المفاتيح نعمل هذا الفضة والنحاس كذلك على حسب طلبهم. يعني انا بفتكر وحتى يجي زبون عنده شيء معين انا بفعل له حاجه احلى من الذي هو بعتقد انه هيطلع له.
1: طيب هذا
3: عقود قديمه الكهرمان والكرب والدقومات القديمة التي هي بتكون تراثية، بس أنا بعملها بشعاري تراثي بطابع حديث تنبسه جميع الفئات، يعني كل سنة وأنا بجدد فيهن عشان جميع الفئات تلبسهن وهو تراثي بطابع يمني. أسعارهم معانا كذلك من 1500 إلى 7000 أقصى حاجة مع الإخراط مع الإسوارة وخاتم هدايا بدينا لنا الزبائن عشان منها يشوفوا أن الطقم متكامل. في معنا العقيق اليماني، في معنا الكرب اليماني، في معنا على حسب الطلب، في معنا كذلك خامات بتجي من الخارج يعني بنعملها عشان الأسعار، لأنه في الناس لما تجي لهم أسعار فالية بالذات العقيق وهذا بنجي لهم أشياء بتكون أقل سعرا، بابع من 100 إلى ما فوق 100 ريال، من 100 ريال إلى ما فوق
1: 100 ريال إلى ما فوق، يعني الأسعار بتطيح الجنة. طيب في نهاية هذا اللقاء رسالة توجيهية للجميع المستمعين من استمع لك عبر أثير إذاعة الأصوات وطلع البصر.
3: والله الذي هو معه فكرة ولا فكرة مشروع ولا يخرج السوق، فأنا أنصحه أنه يعمل منتج وطني ويخرج، وهذا بيكون بيساعد السوق اليمني أنه يزدهر ونحارب الأسواق الخارجية ونكون إحنا متطلعين وإن شاء الله نحن نوصل للخارج بإذن الله بمنتجاتنا الفريدة والنوعية. وكذلك أننا أنصح بأنهم يزوروا سوق الخميس الذي هو في التحرير في موقف السيارات، سوق بيكون كل خميس منتجات وطنية أكل بلدي، كذلك كل الأشياء اللي هنا بلدي ما بشفيها دقيق، العسل البلدي، السمن، الشنيز، الحقائب، كذلك كل أنواع المنتجات الوطنية التي صنعت بأيدي يمنية. وزوريني أنا ناقة البتول، وكل من جاء عن طريق الإذاعة إن شاء الله معهم تخفيض 20%.
1: شكرا لكم من عقد البتول، نتمنى لكم التوفيق. مستمع الأعزاء من أراد التواصل معهم طب الله أن 725 929 275. نكرر مرة أخرى لمن أراد أو لمن استمع علينا عبر أثير إذاعة الأصوات والطباعة البصيرة أن يزور سوق الخميس ويحصل على كل هذه المنتجات الوطنية. هذا كان ما لدينا أيوب، نعود إليكم في الاستديو.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر زميل محمد عز الدين من سوق الخميس ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء على كل هذه الأخبار وعلى كل هذه اللقاءات التي أجريتها. مستمعين الكرام سوف ننتقل إلى ضيفة هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يعي ذلك. الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية لها بركتها تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسول مع الاهتمام بالزكاة مع الاهتمام بالصدقات مع الاهتمام بالإنفاق. كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من جديد نواصل معكم هذه الحلقة بأياد يمنية من إذاعة آفاق، والآن نرحب بضيفتنا الأستاذة نسيم الخالد صاحبة مشروع الأرز البلدي عبر الهاتف. مرحبا وسهلا أستاذة نسيم،
2: حياكم الله.
1: بداية أستاذة نسيم، يعني حدثينا عن هذا المشروع، حدثينا عن بداية الفكرة، كيف كانت، كيف بدأت؟
2: بداية الفكرة هي يعني قبل ما يقارب 3 سنوات اللجنة الزراعية حصلت مخزون بذور الأرز اليمني عند أحد كبار السن في محافظة حجة مديرية أسلم، ثم نسقت مع الجمعيات والمزارعين لتكسير هذه البذور، ومن ثم انتشرت في منطقة أسلم ووزعوا بذور كذلك في مديرية المغربة وفي محافظة محويد. فتم زراعتها والحمد لله كانت نجاح، وبدأوا بتسويقها، كان في أول تسويق لها في رمضان المحلي. جاءت الفكرة في مجال التسويق، احنا نقوم بالتسويق.
1: يعني أنتم جهة تسويقية ليست منتجة؟
2: أيوة.
1: نعم، تشتروا يعني من المزارعين وتسوقوه؟
2: مش من المزارعين، عبر الاتحاد التعاوني الزراعي اللي هو ينسق مع الجمعيات.
1: نعم
2: أيوة، ينسق لنا مع الجمعيات وبنشتري عبره. كان الفكرة نحنا ناخد اسم تجاري زي التسويق المنتجات الزراعية متخصص في هذا المجال، بحيث يسوق الأرز درجة رئيسية وأي منتج زراعي درجة يعني زراعي محلي.
1: إيش اسم نعم إيش اسم العلامة الآن التجارية أو اسم المعمل؟
2: زيد التسويق المنتجات المحلية.
1: زيد؟
2: أيوه.
1: زيد
2: من البركة
1: يعني
2: معنى الاسم.
1: نعم جميل. طيب ما هي المحافظات اليمنية والمناطق اللي لحد الآن جربت فيها زراعة الأرز وكانت النتائج فيها مشجعة وناجحة، وأيضا أنواع الأرز المزروع، يعني هل به عدة أنواع أو ولا نوع واحد؟
2: نوع واحد هو محافظة حجة، بدأوا بزراعتها وكانت ناجحة. الآن في محافظة المحويت بيزرعوا لكن عادهم بيكاثروا البذور، ما قد تمش الوصول إلى التسويق، لأن المراحل الأولى للزراعة هم يركزوا على اختيار البذور مش بتكاثرها. فالزرعين اللي بنسوق حتى محافظة حجة مديرية المغربة وأسلم.
1: طيب جميل. من الناحية الصحية والغذائية، ما هي الميزات اللي يمتلكها الأرز البلدي مقارنة بالأرز المستورد المعالج كيميائيا والمخزن بعضه لفترات طويلة؟ يعني أنتم أكيد أنكم لديكم معامل أو لديكم تجارب معينة بحيث أنه هناك مقارنات، يعني من الناحية الغذائية، حتى من ناحية التذوق، من ناحية الشكل يعني بعد الطباخة إلى آخره. حدثونا عن مزايا الرز اليمني مقارنة بالرز الخارجي.
2: الأرز اليمني عاده محتفظ كل قيمته الغذائية الذي خلقها الله فيه، من فيتامينات، صح بنسب قليلة، ولكن الكمية اللي أعطاها يعني موجودة به كما هي، لم يعصر له أي معالجات. بينما الأرز الخارجي بيجيهم يستخدموا غاز الفسفين، التبخير الغاز الفسفين الذي هو اللي يحافظ من تسوسه، اللي يجلس معاهم فترات سنوات طويلة. بينما احنا طازج يعني، وما فيش أي معاملات كيميائية تضر بالصحة على المستوى البعيد أو القريب. هذا شيء. الشيء الثاني القشور اللي هي قيمة الغذائية دي عالية، الآن بيطالبونا كثير من المجتمع تسويق الأرز بقشوره. يعني إحنا حتى لما تجي تشوف الأرز عاده يوجد فيه كمية بسيطة ما هي من القشور اللي هي تعطيك ثقة بأنه لم يحصل له أي معاملة، فهي عادة محافظة على كل قيمتها الغذائية. ويعني إنتاجيته ما تتعداش أشهر من وصوله لعند المستهلك، يعني إذا كان مش أقل من شهر أحيانا،
1: ما شاء الله،
2: من زراعته إلى عند المستهلك.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني نقدر نقول كأنه منتج طازج، يعتبر طازج. نعم، مقارنة بالأي نعم الرز الخارجي اللي بيمكث يعني أحيانا شهور في البحار وفي المخازن.
2: القيمة الغذائية قدها مسحوبة منه بشكل كبير، يعني ما عاد فيه إلا الشكل.
1: نعم.
2: ونوعية الأرز هو نوعية واحدة، يعني ما بيش عدة أنواع الأرز.
1: طيب،
2: لا، نوعية واحدة.
1: هل له اسم أم لا يوجد؟
2: الأرز اللي يعني ما قد بقيش اسم.
1: طيب.
2: خاص بالأرز، لكن الاسم التجاري أو اللي احنا بنسوق باسمه اللي هو زي تسويق منتجات زراعية، وهو مطلب يعني ممكن نسوق الآن باسم ثم نسوق الشعيرية البلدي.
1: طيب الشيء. طيب جميل. طيب البذرة الأصل للرز هذا هي بذرة خارجية وبعدين تم توطينها، ولا هي بذرة يمنية من زمان؟
2: يمنية. الشيء اللي تفاجأت به لما انطلقت بهذا العمل انني بكلم امي اقول لها في رز محلي ليش نسوقه، شافت لي بتعجب، قالت لي انت ما انتش عارفة ان جدش كان اكبر مزارع للارز ومسوق ومتاجر. فانا تفاجأت يعني ان احنا عندنا ثقافة بسيطة عن أجدادنا، مش هرك الجد البعيد، الجد يعني القريب اللي هو أبو أبي. فتفاجأت إن إحنا موجود أرز يمني أصيل.
1: الله.
2: وكان يعملوا عليه، وكيف اندثر، وكيف إن إحنا تخيلنا إحنا اللي جيل هذا إنه ما كانت فيه أرز. العكس، كان الأرز اليمني يزرع بكميات كبيرة في اليمن، وتقريبا كان عندهم اكتفاء ذاتي في هذا.
1: في أي مديرية؟
2: احنا من المحافشة.
1: ها، يعني معناها حجة كانت بتزرع الأرز منذ فترات. نعم، يعني يعلم الله ايش الأسباب اللي أدت الى اندثار هذا الشيء او انقراض الزراعة او تراجع الناس عن هذا الشيء، لكن الحمد لله الآن في هناك خطوات وفي هناك محاولة لاستعادة هذا الشيء الجميل، يعني لأنه منتج غذائي. واليمن يعني تقريبا، أنا ما عنديش الآن إحصائية، تقريبا مبالغ باهظة كبيرة، يعني
2: معي إحصائية.
1: نعم.
2: في عام 2022 كمية الأرز
1: المستورد
2: 307,712 طن اللي بيستورد،
1: أكثر من 300,000 طن
2: بتكلفة 278 مليون و 856 ألف و 140 دولار.
1: الله.
2: هي خرجت من غرفة التجارية.
1: يعني
2: 2022.
1: ربع مليار
2: يعني
1: دولار.
2: ما يقارب 300 مليون دولار.
1: يعني قراب.
2: سنوياً.
1: أكثر من ربع مليار دولار. نعم يعني قيمة الأرز المستورد. نتخيل فقط لو يتحول هذا المبلغ للداخل اليمني، هذه الملايين من الدولارات اللي بتصير للهندي والباكستاني ومش عارف إيش، لو ترجع للمزارع اليمني كم يستصلح أراضي زراعية بها، كم تتشغل أيادي عاملة بها، كم تفتتح مصانع، كم تكتفي أسر، كم نقضي على نسبة من البطالة، كم يعني نرفع من دخلنا من اقتصادنا، اشياء كثيره جدا لا يمكن انه نتكلم عنها الان. هذا في منتج واحد وهو منتج الارز.
2: هذا كذلك نحافظ على صحتنا.
1: الله يحتاج
2: الى حتى الارز اللي بيوصلنا بيعالج بغاز الفوسفين اللي هو عباره عن غاز عشان التسوس والتدوير. كيف يعني المحافظة حتى على صحتنا؟ قال السيد في المحاضرات الأخيرة له من الغباء أن تدفع قيمة ما يضرك.
1: الله الله، هذه من النقاط المهمة جدا. يعني فعلا في معنا منتجات بندفع لها ملايين الدولارات ويا ليت وهي تدي لنا فائدة وقيمة غذائية، بالعكس بتجي لنا بأمراض وتجي لنا بأشياء يعني ما لهاش أي داعي. أكيد إن المرض ما لها أي داعي، فبالتالي هذا ناتج عن جهل وناتج عن تقصير. لكن إن شاء الله هناك يكون هناك تشجيع ويكون هناك دعم لهذه الخطوة، وهي تشجيع إنتاج الأرز اليمني، زراعة الأرز اليمني وإنتاجه في بلادنا. يعني الآن في معنا تجارب ناجحة في حجة، يمكن أن يكون هناك تجارب في أخرى في أماكن أخرى، مثلا زي الجوف، الأجواء اللي هي مقاربة لهذا الجو، يعني من ناحية التربة، من ناحية المناخ وتوفر المياه، لأن الرز تقريبا يحتاج إلى مياه كثيرة، صح أستاذة؟
2: أيوة
1: نعم.
2: هم الآن لما طلعت على تاريخ الموضوع الأرز لقيت أنه استغلوا المناطق التي بتدفق فيها الماء وبيخرب المزروعات الأخرى، يعني المزروعات الأخرى ما تناسبها هذه الكمية الماء، تستغلوها كانت بتهدر هذه الأماكن، يعني ما بتمشي زراعتها لأنها بتجي وهي أماكن غير صالحة لزراعة المحاصيل الثانية، هم استغلوها لزراعة أرض بجواهي بيئة الأرض، أنها الأماكن هذك بتم فيها تجميع الماء أيام الأمطار بشكل كبير، فهي ما لا تناسب أي مزروع آخر غير الأرض.
1: نعم طيب،
2: استغلال هذه المناطق.
1: جميل التوسع في الانتاج شيء جيد. هل الان استاذه هل لديكم احصائيه نقدر نقول كم قد هم بيزرعوا ولا عادها الكميات محدوده؟
2: عاد ما قد عنديش احصائيات بالضبط، ولكن حسب ما وصلنا بالاتحاد التعاوني حجه فهمنا انهم بيصدروا لصنعاء بينما بيصدروا لمحافظات اخرى، يعني فيه كميات لا باس بها، لكن ما قدرش اعطيك احصائيات دقيقه.
1: نعم طيب.
2: والان قد محافظه المحويه بدات تزرع ولكن ما بدهاش مرحله التدويق، وبتدرس جمعيات كثيره في المديريات الزراعيه الريفيه تدرس موضوع امكانيه زراعه الارز عندهم، وان شاء الله فتره قريبه وينتشر بشكل اكبر باذن الله.
1: نعم يعني الآن الرز الموجود هو من نوع مزة صح اليمني؟
2: يشبه في شكله يشبه الأرز المصري، ولكن في المذاق يتميز عن كل الأرز، مش عشان بسوق له أو نوع عبارة من عبارة تصديق، ماشي من تذوقه بيرجع لنا.
1: جميل، خصوصا فيما يتعلق لبعض، أنا طبعا ما قد جربته لحد الآن، لكن ممكن نجربه. كلموني بعض الشباب اللي قد أكلوا منه، قالوا ينفع في الهريش، ينفع في إصلاح الهريش تقريبا
2: في الهريش، وكذلك يعني وقد تم التجربة في الكبسات والكل.
1: نعم حتى في الكبسات
2: الناس يخافوا من انه يتعجل.
1: ايوه ايوه ايوه يعني القوام حقه بيعتصد قالوا بيعتجن.
2: ايوه هذا بس طريقة الطبخ ما قد عرفوش. الارز يحتاج الى انه ينقع بين الماء الحامي مدة 10 دقائق عشان يكون غير معجن اللي هو منتو يعني فقط. ولما يتم تزيد الماء عليه في كعب ماء فائر كذلك عند استخدام الماء البارد معه يتعجل، أما عندما تستخدم معه الماء الحامي سواء في نقع أو في أثناء طبخه بقع غير معجن. وهذا من تجربة طبعا، احنا ما عاد بنستخدم في الأسرة كامل لا منه
1: ما شاء الله.
2: وينفع أنواع الطبخات بشكل عام، قاع طعم جيد. كبسة قد جربناها، الزبني كله يعني.
1: نعم الآن الموجود حبة قصيرة، أنت زي ما ذكرتي
2: حبة قصيرة
1: وأيضا ثخينة شوية غليظة. نعم طيب ما نقدرش إنه يعني نحسن من، ما مش عارفة، ربما هذا يحتاج إلى مركز البحوث.
2: زي ما حصل واحتمال كبير نوصل لهذا الشيء، زي ما موضوع الثوم البلدي، الثوم البلدي كان معروف بالحبات الصغيرة. الآن مع الدراسات مع دخل البحوث المراكز البحوث والباحثين في هذا الجانب، الآن انتجت ثوم بلدي بشكل كبير.
1: نعم جميل.
2: فإن شاء الله الأرز يوصل لهذه المرحلة.
1: يوصل نعم إن شاء الله يقدروا يحسنوا من من من شكله من جودته إلى آخره.
2: ليس معيار مقابل صحة الواحد
1: بلا شك.
2: الاقتصاد الوطني يعني لا يمكن أن يقع سبب في عدم شراء له.
1: صحيح أكيد. لا بلا شك بلا شك هذا الجزئية يعني لو لم يكن إلا الجانب الغذائي وأيضا الجانب الاقتصادي إنه دعم للمنتج البلدي، يعني هذا من منطلق ديني وإنساني واجتماعي ووطني وسيادي وإلى آخره، إنه الواحد يدعم أبناء بلده والأسر المنتجة والمزارع اليمني أفضل ما يدعم المنتج الخارجي. لكن مع ذلك ما فيش مانع إنه يكون هناك تحسين لشكله.
2: لا لا ما هذا أكيد إن شاء الله ويتم.
1: نعم نعم
2: على هذا الشكل.
1: طيب الآن ما بش عندكم فكرة أستاذة، أنتوا أكيد بلا شك بتشتغلوا في التسويق، لكن بما أنكم متصلين بالجهات المعنية في مثلا وزارة الزراعة الجمعية التعاونية، هل تعتقدوا أنهم ناويين مثلا يدخلوا أصناف جديدة مثلا أصناف كويسة محسنة ويبدأوا يوطنوها داخليا، إذا في مثلا بذور خارجية لكن يبدأوا يخلوها متكيفة يعني يمنية، يوطنوها يخلوها مستوطنة يمنية بعدين ترجع تتكيف مع الظروف والبيئة والمناخ اليمني.
2: هو ما عنديش أي خلفية على هذا وما أعتقدش أنهم بيعملوا على هذا، لأن بيركزوا على تكاثر هذا الأرض. والمرحلة الثانية عند استقرارة وانتشارة ينتقل لهذا الشيء في تحسينه، أما أنه الآن ما أعتقدش أنها عندهم.
1: طيب مادام قد معنا نموذج ناجح وجيد نركز عليه، لو ما ينجح ونحسن من جودته ومن حتى الأشكال الفنية له، يعني إذا جاز التعبير نسميه الشكل الفني أو القوام أو فيما يتعلق أيضا استخدامه لطبخات معينة، تمام يكون هناك تحسين في هذا الجانب، وبعدين في المستقبل يتوسعوا ممكن في هذا الشيء. هم أخبر يعني فيما يتعلق برؤية وزارة الزراعة والجهات التابعة لها. طيب أستاذة نسيم الخالد، وأنت مسوقة لهذا الأرز المحلي اليمني، كيف بتلاحظي إقبال المواطن اليمني على المنتج البلدي اليوم؟ هل بتشوفوا أنه قد في إقبال عليه؟
2: لا في إقبال عليه
1: إقبال
2: كبير، حتى أقول ذلك
1: أنه
2: في بعض الأسر بتطلبنا بالقشور، يعني كثر ما علمهم بالقيمة الغذائية له.
1: القشرة حقته قاع بنية؟
2: ايش؟
1: انا طبعا قد شفت صورته في مواقع التواصل، ابيض يعني زي نعم يشبه الرز المصري فعلا. لكن القشور انتو الحين اللي الرز اللي موجود في السوق اللي بتبيعوه مع القشور ولا بدون؟
2: لا بدون القشور، هم بيطالبونا يشتوب القشور
1: عشان القيمة الغذائية.
2: عشان القيمة الغذائية الأكثر
1: يعني. طيب
2: هذا يعكس على وعي المجتمع لهذا الشيء. الصعوبات ان احنا ما بنقدرش، ما معناش نقاط بيع أكثر بحكم ان تاجر التجزئة كان قد حاول نوزع على تاجر التجزئة، فهو يشوف تاجر التجزئة معايا مكدس رز خارجي، كيف أسوق البلدي جنب الخارجي؟ كثير منهم رفضوا. فالمشكلة في وعي مجتمعي، بس المشكلة بعد نقطة البيع عنهم، ما معنا نقطة بيع إلا في سوق الخميس أو خدمة توصيل.
1: طيب ليش ما يكون هناك تنسيق عبر وزارة الزراعة في معهم الآن الأسواق، أسواق الحبوب في معنا هانا اللي في الحصبة سوق أيوة سوق الحبوب هذا؟
2: أيوة من أبلسك مع محل تهامة، مزارع تهامة أو حيرات تهامة، بنعطي لهم كميات وبيبيعوها. بس يعني عرفت مش بهذه الكمية الكبيرة، ولا بأنه بنسق مع محل حيرات تهامة.
1: طيب الآن في إنتاج جيد الآن بكميات جيدة بحيث إنه ممكن يتوزع على حتى نقاط التجزئة والبقالات والسوبرات؟
2: لا موجود بكميات كبيرة موجود.
1: يعني الآن بحاجة إلى التسويق، يعني اهتمام من وزارة الزراعة والجهات التابعة لها يهتموا بتسويقه، يقنعوا يعني مش حتى إقناع يعني.
2: يقنع ماشي ما في الفكرة. أنا كتاجر تجزئة مش رابح إنني أبيع، رغم إن إحنا بنعطي له مبلغ
1: مش ربح يعني. نعم
2: أيوه مش ربح، لكن أنا معايا مكدر مش من صالحي، يعني المكدر أنا ما عاد أفعله، خارجي مستورد خارجي. قال أنا هكذا، يعني يقولوا لنا هكذا، أنا معايا أكياس داخل إيش عملت؟
1: أيوه فاهم.
2: والمجتمع يقبل على هذا وهذا ولا ما فعله، يعني الفكرة في ضبط المستورد إنه طالما نبي منتج محلي ليش ما كمية الاستيراد توزعوها لهنا، يعني تحويلها زي الزراعة العقدية أو.
1: طيب مهم جدا إنه يكون هناك تركيز على الجانب التسويقي. وما دام قد عندنا إنتاج لا بأس إنه الدولة بل من واجبها إنه تبدأ شوية تكلم المستوردين للرز إنه خففوا الكميات المستوردة وأدخلوا هذا المنتج المحلي بجانب حقكم المخازن وبدأ نقاط التوزيع والبيع والتسويق إلى آخره، وهكذا نبدأ بتقليص وتقليل فاتورة الاستيراد في منتج الرز أو الأرز بشكل تدريجي لصالح المنتج المحلي، وهكذا نبدأ نقلص من الخارجي وندعم المحلي، لو ما يكبر ويتوسع المنتج الرز اليمني في حجة وفي محويت الجوف إلى آخره حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء يعني. نعم
2: إن شاء الله نحن نوصل
1: لمرحلة
2: الاكتفاء في الجانب الزراعي بشكل عام.
1: طيب الآن إذا به واحد يا أستاذ نسيم يشتي يتواصل معكم، هل لديكم ما يعني أنت ذكرتي لي ما بش نقاط بيع ما بالله أونلاين ولا كيف؟
2: خدمة التوصيل
1: أيوة
2: سوق الخميس.
1: سوق الخميس كل يوم خميس موجود،
2: وخيرات تهامة في سوق الحبوب.
1: أيوة. خيرات تهامة في سوق الحبوب الواقع في الحصبة.
2: أيوة.
1: جوار وكالة سبا.
2: أيوة.
1: نعم. طيب أيضا خدمة توصيل لديكم رقم؟
2: على رقم 777-22-99-94.
1: عيدوا الرقم لو سمحتم.
2: 777-22-99-94.
1: من جديد 777-22-99-94. هذا الرقم نعم اللي يشتي يطلب رز بلدي يجرب الطعم يجرب نكهته قيمته الغذائية خصوصا للأطفال، يبنيهم بشكل جيد لما يحتويه من يعني عناصر غذائية خصوصا يصلح يعني مع على قدر الاسلوب اسلوب التعامل والطباخة عيوقع
2: يتشجروا ويستخدموا الماء الساخن ويتنفع لكل الطبخة.
1: نعم
2: يعني هذا كل مرشاك
1: هذا مجرب نعم هذه طريقة مجربة بحيث انه يحافظ على قوامه ما يعتصدش ولا يعتجن
2: استخدام الماء الساخن
1: 10 دقائق يعني ماء ساخن تنقيعه بماء ساخن 10 دقائق وبعدين يطبخوه
2: اي او اثناء الطبخ لما يزيد الماء بماء ساخن ما يستخدمش الماء البارد معه لان الماء البارد يعمل على تعجين
1: ماء ساخن. طيب اذا جميل جدا. انا اعيد التذكير بالرقم مستمعين الكرام يعني انا الان لو قلتوا لي متعصب انا متعصب نعم مع المنتج البلدي مع المنتج المحلي لو جاء واحد يقول لي مشو زي الباكستاني مشو حبة طويلة ما بيوقعش حالي مش عارف ايش. طيب احنا الان الاستاذة نسيم الخالد وهي مسوقة الرز وبتستخدمه وتطبخ منه مجربة لهذا الطريقة انه يحافظ على قوامه ما يعتجنش ولا يعتصد كما يقال. هذه نقطة. النقطة الثانية قيمتها الغذائية يعني النقطة الثالثة منتج بلدي يا اخي منتج بلدي انت بتدي زلطك لصاحب بلادك لابن عمك لجارك بتشغل ايادي عاملة بتقضي على بطالة بتلف ناس من الشوارع متسولين بتدعم المزارع اللي بيعاني ويتعب ويعرق ويشقى ويسهر ولو ما يخرج لك هذا الرز وانت ما تشتريه منه ما يجوز يعني من الناحية الدينية امانة من ناحية اقتصادية من ناحية وطنية يا اخي اللي بيقول حنا نفديك يا وطن ولن ترى الدنيا على ارضي وصية وبلادي بلادي مش عارف ايش هذا بلادك هذا منتج بلدي ادي زلطك لصاحب بلادك. وإذا في ملاحظات احنا نوصلها لوزارة الزراعة للمزارع يحسنوا من جودته يحسنوا من نوعيته من قوامه من شكله واحنا نحاول نتعود مع الرز اليمني. يا جماعة كان من قبل كيف بدأوا يغزونا فيما يتعلق يا أستاذة نسيم فيما يتعلق بالحبوب يعني الذرة.
2: كنت أقول لك إن يعني لدرجة ان احنا وصلنا المرحلة بالنسبة للحبوب ان احنا حتى الحلويات انا حاجة مستحيلة ان ما تنفع الا بدقيق
1: ما تنفع الا بدقيق ابيض وهذه فكرة خاطئة
2: كان مفهوم انا هكذا لكن لما دخلنا وبحثنا والان تعلمنا كيف افضل من طعم من قيمة صحية
1: صحيح.
2: بالبر البلدي
1: البر.
2: هذا ناحية من ناحية حتى الان والمجتمع هو في البداية يقاوم بعدين يشوف مصلحة صحية ويرجع
1: صحيح
2: يعني كانت يعني كان علينا فترة اختفت المخابز بالكدم فترة الآن انتشرت بشكل كبير
1: صحيح.
2: والآن بدهم يتناقشوا في الروتي الأسمر
1: وإدخال إدخال حبوب رفيعة يعني الذرة والشامية والزعر والغرب والرومي إلى آخره والدخن.
2: وليش لأن المجتمع بدأ يطلبها بشكل كميات كبيرة الآن قدهم يتحركوا يعني المجتمع بس يوصل الوقت الصح ويقع الأسعار مناسبة له وهو يتقبل
1: صحيح. الإنسان هو الإنسان عادة أستاذة نسيم الإنسان بطبيعته بيكره البعض التغيير إنه يجرب حاجة ثانية
2: في البداية وبعدين
1: أيوة لكن الآن في معك ترتة تمام ومعك حلويات مصنوعة بالدخن مصنوعة بالحبوب المخلوطة ماشي كان من قبل خصوصا بعض النسوان كان يقول إن ما ينفع إلا دقيق الدقيق يخليه متماسك يخلي شكله أبيض يخلي حالي يخليه مش عارف إيش. لو ما جربين مرة بعد مرة وطعموا الناس وهن جربين ونجحين في صناعة هذه الحلويات وحتى المعجنات والمخبوزات بشكل عام يعني اتضح لهم ولنا جميعا انه افضل واجمل وقيمة غذائية واطعم والذ واشهى وكل شيء. طيب استاذة نسيم يعني هل لديكم رسالة في الاخير في نهاية هذا اللقاء توجهها للمرأة اليمنية المكافحة المناضلة المجاهدة المجتهدة النساء شقائق الرجال وان المرأة اليمنية مبدعة والمرأة اليمنية في كل الميادين في كل المجالات مؤمنة شريفة مجاهدة مجتهدة ذكية مبدعة يعني المرأة في الجامعة المرأة في المدرسة المرأة في المستشفيات في المزرعة بجانب زوجها المرأة تبني الأسرة تربي الأطفال شقائق الرجال يكفينا هذا يكفيكن هذا الوصف والمرأة نصف المجتمع كما يقال الآن هناك نساء
2: المرأة المجتمع كله لأنها تربيت نفس الأمر.
1: بل هي المجتمع كله صحيح. طيب هل لديك رسالة للمرأة اليمنية تتجه في بناء مشروعها الخاص، تتوكل على الله بدل ما تجلس مثلا تنتظر للظروف لما تتغير وتصبر لنا أحوالنا؟ إذا واحد معاها رأس مال ولو شوية يتوكل على الله، يدرس الموضوع قبل ما يتهور ويشوف الحاجة اللي يقدر يشتغل فيها. وجه لهم رسالة في هذا الجانب أستاذة نسيم، وإيش تقولي لهم أو لهن؟
2: رسالة

0: نوصي لكل امرأة انها نعود الى ثقافتنا الاصيلة. كان ثقافتنا الاصيلة ان وقت العصر هذا او ذاك القيلولة تجيب النساء عاملات. يفترض ان كل امرأة وقت الفراغ يكون لها مشروعها الخاص. كان من قبل امرأة ما معهاش مشروعها الخاص من خياطة من اي عمل، كانت ينظروا لها الى انها امرأة يعني مش هي نسميها مشحوطة. بينما دحين النساء قد اثناء هذا وقت العرض وقت الفراغ يقضيناها في الجلسات والقالوا وضيعين وقتهن وانتهن لآثمن وآثم ومع ذلك
1: وما بش أي ما بش أي إنتاج يعني.
0: أيوه ما بكش أي. أنا أنصح كل الأخوات إنه يستغلن كل وقت لهن في مشاريع خاصة على حسب ظروفها وعلى حسب البيئة الموجودة حولها. تشوف ما هي الموارد الموجودة حولها وكيف يمكن تستثمرها. أحيانا دور المرأة مش شرط إنها تخرج من البيت أو إنها تتحرك. أحيانا تساهم في عملية الاقتصاد. على فكرة الجبهة الاقتصادية دور المرأة فيها أكبر بكثير من دور الرجل، وهي من وسط بيتها دورها كبير. من ناحية لما تختار المنتجات تختار منتجات محلية، تفضل منتجات محلية، هذا بتأثر في الجانب الاقتصادي. لما يقع إنسانة عندها تمتلك تصنيع الغذاء المنزلي، العطار الأشياء هذه كامل الأجبان هذه الأشياء توفرها في البيت.
1: نعم.
0: ما تفضل المستورد. الآن تبدي معانا مزارع أبقار كبيرة، يعني ممكن تشتري الحليب الطازج وتصنع الأجبان تستخرج السم كله يعني الأشياء.
1: نعم.
0: تاع امرأة تمتلك صناعات الغذائية المنزلية، مش كل شيء من البقالة من البقالة من البقالة، لما أمراض وزيادة فاتورة الاستيراد. كذلك إنسانة مقتصدة، يعني مش كل مش مبذرة.
1: صحيح والله.
0: ما فيش الأشياء اللي ترجم بها للكمامة يترز الأشياء اللي قد ما فيش أي مجال لتحويلها، عرفت، أو الاستفادة منها. تقل حتى النفايات، وممكن حتى من نفاياتنا مثلا لو حاجة زادت ممكن إن إحنا نبرد ونخليها مشاريع اقتصادية لإعادة تدوير عند أسر أخرى.
1: نعم. إذن
0: من خلال خلينا أكمل.
1: تفضلي.
0: من خلال زراعتها المنزلية.
1: الله.
0: من خلال الرجوع إلى ثقافتنا الغذائية الأصيلة.
1: الله.
0: يعني الآن قد دخلت علينا هم على فكرة العادة لما استهدفونا اقتصاديا غيروا ثقافتنا الغذائية أول.
1: صحيح.
0: حاجة.
1: صحيح.
0: إحنا نرجع إلى ثقافتنا الغذائية الأصيلة. كذلك يعني تنطلق إلى بناء مشروع خاص بها. مش خاص بها، خاص بأسرتها. يفترض إنه إشراك جميع أفراد الأسرة والتغريد وغرس هذه الثقافة في أفراد الأسرة، إن كل شخص يفترض إن معاه ثقافة يعني ثقافة المشروع الخاص. حتى لو أنا موظف، حتى لو أنا مصدر دخلي جيد، حتى لو أنا تصبح ثقافة لدى المجتمع وينطلاقا من المرأة، بدءا من المرأة.
1: نعم.
0: يكون كل أسرة مشروع اقتصادي سواء متوسط أو صغير، أهم إنها مشاركة في هذه الجبهة، الجبهة الاقتصادية، لأن أعداءنا ما يرحموش وأول ما يحاربون يحاربونا اقتصاديا.
1: اقتصاديا نعم، وقد ثبت لنا إجرام عدونا فيما حصل في غزة، الحصار الشديد الذي أدى إلى موت الناس جوعا، والحصار أيضا المستمر على بلادنا منذ 12 عاما. خير برهان وخير دليل أن هذا العدو لا يرحم أحدا وليس له ذمة ولا ضمير، لا يخاف الله أبدا، عدو مجرم، لو استطاع أن يمنع عنا الهواء والتنفس والأكسجين لفعل ذلك، لكن احنا قوتنا بالتوكل على الله، قوتنا في سواعدنا، في تفكيرنا، في علمنا، في معرفتنا، في التوجه إلى الزراعة، بحيث أنه نكتفي ذاتيا، وبعدين إذا قد جاء حصار، إذا جاء شيء يحاصر، لو ما يشبع وقد معانا ما ناكله وما نلبسه وما نتعالج به، خلاص حصاره ما عاد ينفع. لكن
0: أيوة الورقة هذه ما عاد

عندنا مهارات وخبرات وعندنا حضارة وأيضا لدينا عقول مبدعة جدا. هناك أطباء وعلماء يمنيون في أوروبا في أمريكا في الخليج هنا وهناك، إذا ما كان هناك نهضة داخل بلادنا يمكن استخدام هذه العقول ولننهض جميعا ببلدنا. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نسيم الخالد، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، وأنت صاحبة مشروع الأرز البلدي، أرجو أن يوفقكم الله جميعا ويوفق كل المزارعين وأن نرى نهضة زراعية اقتصادية شاملة. شكرا جزيلا أستاذة نسيم. إذا مستمعين الكرام الشكر لكم أنتم أيضا على طيب الإصغاء والمتابعة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بأياد يمنية من إذاعة آفاق. تقبلوا خالص التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. مسيرة الحياة تتجه بنا جميعا نحو آجالنا، فوجودنا في هذه الحياة هو وجود مؤقت، ووجود نحن فيه في ميدان مسؤولية واختبار نتحمل المسؤولية تجاه أعمالنا وتصرفاتنا أمام الله سبحانه وتعالى. الله هو ربنا ومالكنا وملكنا وإلهنا المنعم علينا، وهو سبحانه وتعالى الذي يجازينا على أعمالنا وتصرفاتنا. ونحن في هذه الحياة التي وهبها لنا نعيش على أساس فترة محدودة مؤقتة، وحتمية الرحيل لكل منا من هذه الحياة مسألة معروفة ومعلومة. وإذا أدرك الإنسان شهر رمضان فهي فرصة تجددت، فرصة عظيمة وثمينة ومهمة تجددت. ما يدريك، قد لا تدرك شهر رمضان في من عامك القادم، أو ما يدريك قد تعيش في واقع حياتك وتدخل في كثير من الإشكالات وتتأثر بكثير من المؤثرات، فيأتي ذلك الشهر من عامك القادم وقد تغيرت نفسيتك كثيرا، وأصبحت بعيدا كثيرا عن التمكن من إصلاحها والتمكن من العودة إلى جادة الطريق، إلى جادة الصراط، إلى إصلاح النفس وتزكيتها، إلى الاستقامة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وأصبحت مسألة تزكية النفس والعمل لإصلاحها مسألة عسيرة جدا. إذن فينبغي ألا يسوف الإنسان. أكبر المخاطر التي تؤثر على الإنسان فيفوته بسببها الكثير من الفرص المهمة وما هيأه الله له هو التسويف. الإنسان أحيانا يسوف، تأتيه فرصة عظيمة هيأها الله له فيؤجل الموضوع ويسوف ويلهيه الأمل، يلتهي بالأمل. لا زالت الحياة أمامي طويلة، لا زال العمر طويلا، لا تزال عندي أولويات أخرى، اهتمامات أخرى، إلى آخره، فيفوت الفرصة. وهذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان. الإنسان لا يضمن حياته ولا يتأكد ولا يتيقن إلى متى هي، ولا يضمن نفسه. بعض من الناس بتسويفه ولا مبالاته وغفلته يضيع نفسه، لأنه يتركها حتى تتأثر سلبا وتتغير عن فطرتها وعن حالة التقوى والإيمان كثيرا، ثم قد لا يتمكن فيما بعد ذلك من إصلاحها، قد يخذل والعياذ بالله في حالة خطيرة، حالة الخذلان التي حذر الله منها في القرآن الكريم. أول ما يجب أن نلتفت إليه عندما وفقنا الله سبحانه وتعالى وأدركنا شهره الكريم شهر رمضان هو أن لا نفوت هذه الفرصة، وأن نحسن الاستثمار لها والاغتنام لها والاستفادة منها. الله سبحانه وتعالى وهب لنا شهره الكريم وأنعم علينا به بما جعل فيه من البركات والخيرات، هيأ لنا فيه فرصة الاستقامة، فرصة الصلاح للنفس، فرصة التزكية للنفس، فرصة التروض على الصبر والسيطرة على الشهوات والرغبات، وفرصة الحصول على الأجر العظيم، وفرصة الارتقاء في إيماننا وأخلاقنا والقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. هي فرص عظيمة جدا ومهمة للغاية، إذ يتيسر في ذلك كله في شهر رمضان ما لا يتيسر في غيره. هي وسيلة تعين الإنسان وتساعده على تزكية نفسه وإصلاح نفسه والسيطرة على شهوات نفسه ورغبات نفسه، والتعود على حالة الصبر والتحمل، وتكسبه قوة الإرادة وقوة العزم، وترتقي بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، فيحس بالقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى، ويحظى برعاية أكثر من جانب الله سبحانه وتعالى. الإنسان كلما أقبل إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يزيده من الخير والهداية والتوفيق، كما قال جل شأنه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلنتجه في شهر رمضان المبارك بكل جدية إلى استثمار هذه الفرصة، إلى اغتنام هذا الشهر المبارك في مجال تزكية النفس والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنحذر من حالة الهدر للوقت والإضاعة للوقت كما يفعله الكثير من الناس الذين يمضون ليالي الشهر المبارك في السمرات الفارغة، في اللغو واللهو والكلام الفارغ والانشغال بالأشياء التافهة أو الانشغال الشديد بالأشياء الروتينية التي ينشغل بها الإنسان في بقية عمره، مما لا يحتاج أن يفرغ كل وقته له، الحديث طوال الليل مثلا عن أمور المعيشة وهموم المعيشة ومشاكل المعيشة إلى آخره، لا يحتاج من الإنسان أن يعطي لذلك كل وقته. يستطيع الإنسان أن ينظم أوقاته في اهتماماته وشؤونه واهتماماته المعيشية والحياتية، يستطيع أن ينظم وقته فلا يضيع شهر رمضان. إنسان منشغل طول عمره طول حياته، فليأخذ بعين الاعتبار مستقبله عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يعود بالخير والصلاح على حياته هذه. التقوى والإيمان والاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على منهج الله، لذلك كله الأثر المهم في حياة الإنسان، لأن حياتنا ومستقبلنا وحاضرنا مرتبط بالله سبحانه وتعالى، هو ربنا، هو المنعم الكريم، هو الذي بيده رزقنا وبيده كل شؤوننا. إقبالنا إلى الله سبحانه وتعالى وتنظيمنا لاهتماماتنا وشؤون حياتنا لن يكون له تأثير سلبي على حياتنا، بل تأثير إيجابي، هو لمصلحتنا ولمنفعتنا، فنحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ليحذر الإنسان من المعاصي في هذا الشهر المبارك، ليحرص على أن يلتزم حالة التقوى لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من خلال تجنب المعاصي والحذر من المعاصي والحذر من خطوات الشيطان ومن الوسائل التي تجر الإنسان إلى الخطايا، تجر الإنسان إلى المعاصي، تنزلق به نحو الجرائم والمفاسد والعياذ بالله. فليحرص الإنسان على أن يكون حذرا متنبها في نهاره وليله من ذلك، ليلتزم حالة التقوى، لأن هذا غبن كبير على الإنسان عندما يمنحه الله فرصة لصلاح نفسه، لتزكية نفسه، لتعزيز وترسيخ حالة التقوى التي فيها خير له. ثم لا يكتفي فقط بأن أضاع هذه الفرصة من حيث عدم الاستفادة منها، بل أن يحولها هي إلى معصية، أن يعصي الله فيها، يفرط في حالة التقوى فيها. فالإنسان أن يحذر من ذلك وأن يسعى لالتزام حالة التقوى. حالة التقوى ضرورية حتى لتقبل العمل، لكي يتقبل الله منك الصيام ويتقبل منك ما تتقرب به إليه، من العبادات من الأعمال. فالإنسان بحاجة إلى التقوى لقبول العمل. لذلك من المهم أن يسعى الإنسان هو في بداية الشهر إلى التخلص مما عليه من الذنوب والمعاصي، وأن يقيم واقعه، وأن يتفقد حال نفسه في ما هي الجوانب التي قد يكون عاصيا لله فيها أو مقصرا تقصير يصل به إلى حد المعصية في أي جانب من الجوانب، في أي مجال من المجالات، في أي شيء له علاقة بأوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمرنا به أو نواهيه، ثم يحاول أن يتخلص من ذلك حتى لا يكون عائقا له يبطل عليه أعماله، يحول بينه وبين قبول العمل وقبول الدعاء وقبول الذكر وقبول ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. كلاهما يدين بدين الله وينتسب إلى ملة التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولكن بعد أن قربا قربانا لم يتقبل من أحدهما، لم يكفه انتماؤه إلى ملة التوحيد، انتماؤه إلى الدين الإلهي، لم يكفه ذلك في أن يقبل الله منه قربانه. ومعنى أنه لم يقبل منه قربانه أنه لا يتقبل منه أصلا بقية أعماله، كان هذا مؤشرا حتى تجاه بقية الأعمال. وكانت مشكلته هي في ماذا؟ في انعدام حالة التقوى لديه، ولهذا كانت ردة فعله تجاه أخيه مبنية أو منبعثة من حالة الحسد، هذا يدل على بعده عن حالة التقوى. فالإنسان ليحذر، فليحذر الإنسان يعني يكون بعيدا عن حالة التقوى التي يخسر بسببها قبول الأعمال، قبول صلاته، قبول صيامه، قبول ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وليحرص على تحقيق حالة التقوى ليتقبل الله منه أعماله، إنما يتقبل الله من المتقين. شهر رمضان في صيامه الذي هو فرض عظيم وركن من أركان الإسلام وفرض لازم يجب على الإنسان المستطيع أن يصومه، جاء في القرآن الكريم وفي الشريعة الإسلامية التسهيلات المتعلقة بالمريض والمسافر والشيخ الهرم ومن يتضرر صحيا بشدة من الصيام فلا يطيقه بأحكام معروفة في الشريعة الإسلامية. لكن ما عدا ذلك الإنسان ملزم، الصيام فريضة من فرائض الله عز وجل في شهر رمضان، وهو أيضا ركن عظيم من أركان الإسلام. وغايته الأولى بالنسبة لنا في واقعنا العمل هي غاية تربوية، كما قال الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا ما يجب أن نتذكره وأن نستحضره في أذهاننا وجداننا أثناء أدائنا لهذه الفريضة العظيمة والمهمة، أن الغاية التربوية منها هي غاية مهمة جدا، هي تحقيق التقوى، تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، أن نتعود وأن نتروض على الصبر والالتزام العملي بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نسيطر على أهوائنا وشهواتنا ورغباتنا التي قد تؤثر على الإنسان أحيانا فتكون هي دافعا له إلى المعصية والمخالفة، المخالفة لشيء من أوامر الله سبحانه وتعالى أو لشيء من نواهيه جل شأنه. فتذكر هذه الغاية التربوية أمر مهم، والتقوى شأنها عظيم وأهميتها كبيرة جدا، والمشكلة التي يعاني منها المجتمع المسلم بشكل عام هي النقص في التقوى. الله سبحانه وتعالى من علينا ووفقنا للانتماء للإيمان والإسلام، وهو يخاطبنا في تشريعاته وتوجيهاته وتعليماته المهمة والعظيمة التي هي لمصلحتنا، ينادينا بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. نعمة عظيمة انتماؤك للإيمان، أصبحت متجها من خلال هذا الانتماء على أساس الالتزام بتعليمات الله وتوجيهات الله جل شأنه، وأصبح هذا الانتماء ميثاقا بينك وبين الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأن ثمرة انتمائك للإيمان هي الطاعة لله سبحانه وتعالى والاستجابة له والتمسك بهديه والالتزام بتعليماته. هذه هي ثمرة انتمائك الإيمان. فرق بين أن تكون مؤمنا أو كافرا، منتسبا للإسلام أو خارجا عن ملة الإسلام. إيمانك بهدي الله وتعليماته، إيمانك بالله وكتبه ورسله وأنبيائه، ثمرته ثمرة عملية، هي في التزامك العملي في طاعتك لله سبحانه وتعالى تجاه أوامره وتجاه نواهيه. فيبقى أن يكون هذا الانتماء الإيماني منطلقا نحو العمل، نحو الالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى وبتوجيهاته جل شأنه، وأن تبني مسيرة حياتك على أساس ذلك. هذا ما عليك أنت كمنتم للإسلام، كمنتم للإيمان بحكم هذا الانتماء الإيماني. التقوى فيما تعنيه للإنسان شخصيا وللمجتمع المسلم بشكل عام هي ذات أهمية كبيرة، ليست شيئا هامشيا يمكن للإنسان أن يستغني عنه وأن لا يبالي به وأن لا يحرص عليه. يقول شيء عادي، إن كنت أريد ذلك وإلا فالأمر عادي تماما. تقوى تعنيك أنت في نجاة نفسك، في الوقاية لنفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى، من الشقاء، من جهنم. فأهميتها للإنسان أهمية كبيرة. الإنسان الذي يريد لنفسه الخير يحرص على نجاة نفسه. الوقاية لك من عواقب مخالفتك لتعليمات الله سبحانه وتعالى وأوامر الله جل شأنه، التي هي عواقب وخيمة، عواقب سيئة جدا. نحن نؤمن بالجزاء، نؤمن بما وعد الله في القرآن الكريم وما توعد به، نؤمن بالوعد والوعيد فيما توعد الله به على المعاصي، على المخالفة لتعليماته، المخالفة لهديه، المخالفة لتوجيهاته جل شأنه، وما يترتب على ذلك من العقوبات العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة. وكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع البشري هي تعود إلى التفريط في التقوى. ما يتسبب به الناس من خلال أعمالهم من جرائم ومفاسد ومظالم، وما ينتج عن ذلك من عقوبات في واقع الحياة، وما يترتب على ذلك من عقوبات في واقع حياتهم المعيشية وغير ذلك، هو يعود إلى التفريط في حالة التقوى. فالتقوى هي نجاة، هي فوز، هي فلاح، هي خير للإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يقول الله أيضا عن الجنة: أعدت للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حالة التقوى يترتب عليها كل خير في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة. الفوز بما وعد الله به في الدنيا والآخرة مترتب على مسألة التقوى، فهي مسألة ضرورية لا يمكن أن يستهتر بها الإنسان ويتصور أنه لا ضرورة لها ولا حاجة إليها، لأنها تعنيه هو، تعني وقاية نفسه، الوقاية له من عواقب الأعمال السيئة على مستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع كمجتمع. والتربية على التقوى والأمر بالتقوى تكرر كثيرا في القرآن الكريم، حتى لأنبياء الله ولأوليائه ولعباده المؤمنين، واقترن في كثير من الآيات مع أوامر الله سبحانه وتعالى، يأمر بأمر ويأمر معه بالتقوى للحذر من المخالفة في ذلك الأمر، كما اقترنت أيضا مع كثير من النواهي في القرآن الكريم، ينهى عن شيء ويحذر منه ثم يأمر بالتقوى ليبين العواقب للمخالفة في ذلك النهي الذي ورد في القرآن الكريم. فالمسألة في غاية الأهمية، والتربية على التقوى والعناية بهذا الأمر أمر مهم جدا، كي لا يتعود الناس بشكل عام كمجتمع أو الإنسان شخصيا على التمادي في المخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى والاستهتار بالمعاصي والجرأة على التعدي لحدود الله وأوامر الله. الفرق بين الحالة التي تترسخ لدى الإنسان فيها التقوى وبين الحالة التي تنعدم فيها حالة الشعور بالتقوى وأهمية التقوى هي هذا، أن الإنسان المتقي لله سبحانه وتعالى يستذكر العواقب السيئة للمخالفة فيحذر من المخالفة، ويكون بعيدا عن الجرأة على المعصية، ويكون حريصا على الالتزام العملي، ويكون جادا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وحريصا على تنفيذ أوامر الله، على الاستجابة لله سبحانه وتعالى. فإذا فقد الإنسان هذه الحالة كان مستهترا جريئا على المعصية، جريئا على المخالفة، سواء تجاه شيء من أوامر الله سبحانه وتعالى أو تجاه شيء من النواهي. وإذا فقد الإنسان حالة التقوى أصبح جريئا على العصيان، على المخالفة، على الرد لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، فهي حالة خطيرة جدا، توقع الإنسان في الذنوب والمعاصي الكبيرة، تبعد الإنسان عن حالة الالتزام العملي والطاعة لله سبحانه وتعالى، يتحول إلى عاص مصر على معاصيه ومستهتر وجريء على التعدي لحدود الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهذا يجر الإنسان نحو الخذلان، أن يخذله الله، أن يسلب منه التوفيق، فلا يتوفق لا للتوبة ولا للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويصبح ممن حق عليهم القول، يعني استحقوا الوعيد الإلهي وابتعدوا تماما عن العودة إلى طريق الحق، ابتعدوا عن التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويسيطر عليهم الشيطان سيطرة تامة بعد زيغهم وفسادهم وانحرافهم وقسوة قلوبهم، لأن لهذا آثار نفسية في قسوة القلوب، في الجرأة، في انعدام حالة الخشوع والتذكر والحياء من الله سبحانه وتعالى والاستذكار للعواقب الخطيرة في الدنيا والآخرة، والتذكر لمآل ما يؤول إليه الإنسان، مآل عصيانه في الآخرة وهو جهنم والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم قصة مهمة تبين لنا خطورة التمادي في العصيان والاستهتار وانعدام حالة التقوى والجرأة على المعاصي والمخالفة في الأمور العملية وما يترتب عليها من عواقب في الدنيا والآخرة. هي قصة أصحاب السبت. يقول الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تلك القرية كانت قرية في الساحل، في ساحل البحر، وكان أهلها يعتمدون في حياتهم المعيشية على الصيد، وكانوا من بني إسرائيل. في المرحلة التي كانوا هم فيها أمة الرسالة الإلهية التي يجب عليها أن تقدم النموذج لبقية الأمم في التزامها بدين الله سبحانه وتعالى وتشريعاته وأحكامه، وأن تكون هي القدوة لبقية الأمم في تلك المراحل ما قبل بعثة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فتلك القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني قرية ساحلية، ويعتمد أهلها في واقعهم المعيشي وكسبهم على الصيد، كانوا يستهترون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى ولا يلتزمون حالة التقوى لله، ويتجرؤون على معصية الله سبحانه وتعالى، فكانوا يفسقون، يخرجون عن تعاليم الله سبحانه وتعالى ويتجاوزونها ولا يلتزمون بها، فحصل لهم هذا الابتلاء الخطير. وهذا مما يحصل للإنسان شخصيا أو للمجتمع كمجتمع إذا أصبح مستهترا، لا يلتزم بتعليمات الله سبحانه وتعالى، جريئا على المعصية، جريئا على الفسق، جريئا على المخالفة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى والرد لأوامره والتجاوز لمناهيه، فيبتلى بما هو أخطر، يبتلى بما هو أخطر. إذا تورط في ذلك كانت العقوبة عقوبة شديدة جدا. فابتلوا في كسبهم المعيشي، كان محرما عليهم هم الاصطياد في يوم السبت، فكانت تخرج الأسماك في يوم السبت شرعا على ظاهر الماء وبكثرة بحيث يسهل اصطيادها. فإذا كان في غير ذلك اليوم، في بقية الأيام التي يحل لهم فيها الصيد، تختفي إلى أعماق البحر ويتعسر عليهم جدا اصطيادها. لماذا؟ يقول الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. في حالة التقوى يأتي اليسر من الله سبحانه وتعالى، يأتي العون من الله سبحانه وتعالى، تأتي البركات من الله سبحانه وتعالى، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل الله بعد العسر يسرا. لكن في حالة المعصية والتجرؤ على المخالفة لتعليمات الله وهديه، يأتي الاختبار بشيء عسير على الإنسان، كان اختبارا خطيرا لهم هذا، لما كانت تظهر في اليوم الذي يحرم عليهم اصطيادها على وجه الماء، وفي بقية الأيام تختفي في أعماق البحر ويتعسر عليهم اصطيادها. فما الذي حصل؟ خالفوا وتجرؤوا في مسألة عملية، يعني لم تكن مخالفتهم مثلا عبادة صنم من الأصنام أو خروجا من ملة التوحيد، لكن مخالفة في التزامهم العملي، فخالفوا وانتهكوا محارم الله سبحانه وتعالى وقاموا بالاصطياد في ذلك اليوم الذي يحرم عليهم الصيد فيه، وكان هذا في شريعتهم. عندما حصلت منهم المخالفة، كان البعض يعظهم ويحذرهم وينذرهم ويذكرهم ويحثهم على التقوى، فلم يكونوا يستجيبون، وكان البعض يتنصل عن النهي والاستنكار عليهم لما هم فيه والتذكير لهم ويتجاهل ما يعملونه. فكانوا ثلاثة أقسام: قسم يتجرع على تلك المعصية، قسم لا يشاركهم فيها ولا يحذرهم منها ولا ينكر عليهم ما هم فيه، وقسم آخر يحذرهم ينذرهم يذكرهم ويتق الله من الوقوع في ذلك المحذور. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. المقصرون والساكتون كانوا ينتقدون على الذين يذكرون ويستنكرون ذلك المنكر، يستنكرون قومهم ويستنكرون عليهم تلك المخالفة العملية، فهم يبينون لهم أن هذا أداء لواجب، أننا نعمل ما علينا مسؤولية أن نعمله أمام الله سبحانه وتعالى، نؤدي واجبنا تجاه الله سبحانه وتعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وتذكير لهم، إقامة للحجة عليهم، تنبيه لهم، ربما يتذكر منهم من يتذكر، ولكن دون جدوى استمر أولئك وتمادوا في المعصية في المخالفة. والتمادي في المخالفة والمعصية أمر خطير، خطير جدا على المجتمع كمجتمع وعلى الإنسان شخصيا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إنما أصبح ما ذكروا به من هدي الله من تعليمات الله لا قيمة له عندهم، لم يعودوا يبالون به ولا يلتزمون به ولا يستجيبون له، أتى العذاب. وكانت النجاة لمن؟ للذين كانوا ينهون عن السوء. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، عذاب شديد عذبوا به بما كانوا يفسقون. كذلك الإشكالية هي هذا، حالة الفسق، الجرأة على معصية الله، على مخالفة أوامر الله، على الرد لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. مع ذلك لم ينفع فيهم بعد أن ذكروا بالعذاب. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لم ينفع فيهم التذكير من هدى الله، لم ينفع فيهم حتى العذاب البئيس، عقوبة معينة تأتي قبل العقوبة الكبرى لتكون هي ذكرى لهم، فلم ينفع معهم ذلك، أتت لهم العقوبة الكبرى، وكانت هذه كعقوبة عاجلة، كانت عقوبة رهيبة. مسخوا إلى قردة والعياذ بالله، أمر رهيب عندما مسخوا من حالتهم البشرية إلى قردة. والسبب هو ماذا؟ تلك المعاصي، تلك المخالفات في الواقع العملي، لم تصل بعد إلى حالة أن عبدوا صنما أو خرجوا من ملة التوحيد، لكن التمادي في المعصية لله، في المخالفة لله من جانب أمة قد أنعم الله عليها بنعمة الهدى ووصلت إليها تعليمات الله سبحانه وتعالى، أصبحت من حيث الانتماء بينها وبين الله ميثاق على الالتزام بهديه والاتباع لكتابه وتعليماته سبحانه وتعالى. هذا الدرس يبين لنا الخطورة الرهيبة للتمادي في المعاصي والمخالفة لتوجيهات الله والمخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى، أنه يترتب على ذلك عقوبة، والعقوبات كثيرة ومتنوعة. فليحذر الإنسان عندما يتيقن ويؤمن أن المخالفة لتعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته وهديه يترتب عليها حتما عقوبات عاجلة في الدنيا، أما في الآخرة فنار جهنم والعياذ بالله، سوء الحساب ونار جهنم والعياذ بالله. هذا يبين لنا ما تعنيه لنا التقوى، أهميتها لنا، لأن بها نجاتنا، سلامتنا من عذاب الله سبحانه وتعالى، من عواقب أعمالنا في هذه الحياة وفي الآخرة. نتحدث إن شاء الله عن العواقب الرهيبة في عالم الآخرة التي تنتج عن التفريط في حالة التقوى، والعواقب الإيجابية للتقوى في الآخرة إن شاء الله في المحاضرات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله جل شأنه أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. الله

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
3: آفاق FM
2: مفردات القرآن الكريم.
4: العصف المأكول. وردت هذه المفردة في آخر آية من سورة الفيل، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو الجاف من ورق الشجر أو الزرع، والمأكول هو الفتات من الطحين والزرع حين يأكله الحيوان ويمضغه. وجاءت الآية في سياق الحديث عن أبرهة وجيشه وفيله العظيم، إذ رأى أبرهة أن الكعبة المشرفة يقصدها الناس من كل حدب وصوب، فاغتاظ لذلك وأراد هدمها كما تحكي الروايات، فأرسل الله عليهم أسرابا من الطير ترميهم بحجارة من طين مستحجر. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسيره: كانت الطيور تحمل الحجارة في أظافرها ومناقيرها، أكبرها مثل الحمصة وأصغرها مثل العدسة، فترسل ذلك عليهم فتصير أجوافهم كالعصف المأكول، وهو ورق الزرع الذي يسقط عليه الدود فيأكله. ولقد ارتبطت قصة أصحاب الفيل بحدث مهم في تاريخ هذه الأمة، إذ تزامن ذلك مع ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.

0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
4: السلام عليكم مستمعينا الأعزاء الأحرار، وحياكم الله إلى يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا استمرارا في حديثنا عن كسر الحصار الكلي عن بلادنا اليمن، وعن إعلان قواتنا المسلحة عن فرض حصار بحري على السعودية. تخيلوا ما وقع، ايش وقع يا زكريا؟ اي اسمعوا.
5: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. وتؤكد المملكة أن عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. كما استقبلت البوانئ في شمال اليمن الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.
4: يا سعوديين، يا يهود قعوا شجعان ولو لمر واحدة، مر واحدة فقط واعترفوا، واجهونا بدل البقبقة هذا. لو ايش والدول الخليجية الباقية بتمشي على نفس السمفونية حقكم. لا تحاولش يا سعودي، لا تحاولش انك تتملص وتتهرب. بعدك لما تنقلع من ارضنا وتفلت خيراتنا وثرواتنا لنا، طيب نجي للجد، وأيش خلف الستار؟ محاولة السعوديين تدليس الحقيقة وإنكار الواقع، عشان أيش؟ عشان تضليل الرأي العام والدولي وظهر اليمنيين بصورة الإرهابيين ومتعطشي الحروب. لكن ما سبرت لك يا سعودي يا يهودي، ما سبرت لك، كل شيء موثق، بس الصوت والصورة، والصورة والصوت. هاتوا أول مقطع يثبت أن مطاراتنا محاصرة من هبوط أي طائرة أو إقلاع.
6: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
4: أيامي يا عزيري، قل له خبرتك الجبنة. وهذا المبعوث الأممي يصرح أن اليمن محاصرة، اسمعوا.
7: فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه اليمنيين في حياتهم اليومية، أشير مرة أخرى وللأسف إلى القيود المفروضة على حرية الحركة بالنسبة للناس والسلع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على اليمنيين خاصة النساء. في تعز رأيت بأم العين إغلاقات الطرق ونقاط التفتيش والتي تعرقل قدرة اليمنيين على الحصول على الرعاية الطبية والتعليم وفرص التجارة. لابد من فتح هذه الطرق، كما لابد من إعادة فتح مطار صنعاء. العراقيل المفروضة على الواردات والتوزيع المحلي للوقود لا تزال تثقل كاهل المدنيين، ولابد من رفعها، بما في ذلك رفع القيود على ميناء الحديدة.
4: والسؤال الأهم من هذا بكله، دماء آلاف الشهداء وتدمير آلاف المنازل والبناء التحتية ومعاناة ملايين المواطنين والجرحى والأسرى والنازحين و إلى آخره. كده القلوب ملان ملان يا عيال اليهود، ملان منكم. وآخرتها أيش؟ آخرتها جايين تنكروا وتحاولوا تلفقوا التهمة للمرتزقة حقكم الذي لا يهشوا ولا ينشوا. المقاتلين حقكم نفوسهم ما سلموش من غضرستكم ونهبكم لحقوقهم.
8: معكم الجريح المعاق محمد جودم. احنا يا اخواني عملنا مناشدة للشرعية، تمام، وعملنا مناشدة للتحالف بقيادة الملك سلمان، قلنا باسمي ونيابة عن اخواني الجرحى المعاقين، لنا أكثر من سنة يا أخواني بدون راتب، تمام. ناشدنا وزير الدفاع، ناشدنا رئيسة الأركان، ناشدنا القائد حقنا اللواء.
4: جاي يقول لي بكل بساطة، الحصار سيقابل بالحصار. هذا قرار الشعب اليمني بكله، واللي ما جاش بالاتفاقيات لأربع سنوات وهو بيماضل عيديها الصميل. الصميل اليمني خرج من الجنة.
9: ناهد نهمن بعد اليوم حلم التصعيد الوهجوم لن يبقى اليمني محاصر.
4: مهمتكم يا كل الأحرار، مهمتكم بينوا وضحوا واثبتوا حتى استعادة كامل حقوقنا من العدو السعودي الصهيوني وسلامتكم.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

عندما ترى نفسك أنه لا ينضرب منك مواقف تثير أهل الباطل ولا تثير أهل الكفر ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كل فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون فقط كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله؟ أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد ولا أن تثير ضدك أحد ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها، هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواقع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، لست نقول هكذا، ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

0: بعمليتين نوعيتين، القوات المسلحة تستهدف تحشيدات سعودية في المخا وتقصف مصفات رامكو في جيزان رداً على التحشيدات والانتهاكات. مصرع وإصابة ضباط سعوديين وتدمير واسع في المعدات والأسلحة بعملية عسكرية نوعية في منطقة المخا. عضو السياسي الأعلى: بيان مجلس الأمن انحياز واضح للرواية السعودية ولا يسهم في خفض تصعيد ولا يدفع نحو سلام.
1: بدأ أخذ الجرأة للجرأة الخامسة وحصلت مو انتكاسة ما نفش، والحد الآن يعني تائب قوي، المناعة حقه صفر.
0: حصار العدو السعودي ينهش أجساد أطفال مصابين باللوكيميا، ويفقد 6,000 عامل في ميناء الحديدة مصدر رزقهم. مرضى غزة وجرحاها يطالبون بسرعة فتح المعابر، وكيان العدو يرفض وثيقة مجلس ترامب ويدشن مغتصبة جنوب جنين. عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية: السلطة اللبنانية تضمن الأمن الإسرائيلي على حساب أمن لبنان وشعبه واستقراره. وزير الخارجية الإيراني: تبادل الرسائل مع واشنطن ليس تفاوضا، ومفاوضاتنا مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. ماضون في المعادلات واستهداف التحشيدات، ذلك ما أكدته القوات المسلحة في بيانها وفوضها الشعب بملايينه، ويثبته اليمن أو يثبته في الميدان كاتبا رسائله بأحرف من نار. وما الصواريخ والمسيرات التي تنهمر تباعا على رؤوس وجحافل الأعداء المعتدين المحاصرين إلا ترجمة لإرادة إيمانية يمانية حكيمة تؤمن بأن الحقوق لا تسترد والسيادة لا تنتزع إلا بجهود المخلصين من أبناء الشعب وجهادهم، ضمن سياق مفتوح على خيارات أوسع. وضمن هذا السياق العظيم، أطلقت يد اليمن الضاربة حمم غضب شعبها المظلوم على غرف عمليات عدوانية تآمرية يديرها ضباط سعوديون في المخا، وأطاحت بالضابط والمضبوط محرقة آمالهم ومخازنهم وتحشيداتهم. والسياق طويل ضمن مسار طويل، ومثلما احترقوا في المخا كانوا على موعد مع حريق في مصفات أرامكو بجيزان، ليثبت اليمن من جديد أن من يجيز لنفسه انتهاك أرضها وسيادتها ويتلذذ بعذابات شعبها سيناله الرد والجزاء عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. وفيما تدفع صنعاء بجحافل المعتدين إلى جهنم وبئس المصير، تحذر المخدوعين من أبناء المحافظات المحتلة من سوء المصير، ليستنقذوا أرواحهم من محارق موت يجرجرهم إليه النظام السعودي بقليل من المال وكثير من العار، في صراع مفتوح مع عدو مشترك لجميع اليمنيين. ويعز والله على صنعاء وأهلها وقيادتها وقواتها ما يعانيه الشعب في جنوب البلاد كما في شمالها، وفي شرقها كما في غربها. لا فرق بين يمني ويمني إلا بالتقوى، والتقوى موقف قوي في وجه مملكة ظالمة. آن لها أن تكف أذى قرن من الزمن وأن تحمل عصاها وترحل من بلادنا إلى غير رجعة.
2: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيها آلاف الأطفال آلاف النساء. روضات الشهداء تشهد في كل محافظة. حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، مؤكدة دقة الإصابة بفضل الله، ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظة صعدة وحجة، وفق متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع. وفي السياق، قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من يوم الأحد في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات دون أن تذكر سبب الحريق. وتعالج مصفى جيزان 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتنتج منتجات مكررة تشمل البنزين ووقود الديزل منخفض الكبريت جدا. وقالت وكالة الأناضول التركية نقلا عن تقارير إنه سمع دوي انفجار قوي بالتزامن مع استهداف منشآت للغاز في منطقة الجبيل الصناعية بالسعودية. ويعيد استهداف مصفاة أرامكو بجيزان رسم معادلة الردع، رابطا بين حماية الأجواء اليمنية ونقل كلفة التصعيد إلى العمق السعودية.
2: مصفاة أرامكو في جيزان في دائرة الاستهداف مجددا. هذه المرة أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق طائرة سعودية مسيرة أجواء محافظتي صعدة وحجة، فيما اكتفت أرامكو بالحديث عن استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة بعد زعمها إخماد حرائق نشبت في المصفاة فجر الأحد.
3: أخمدت فرق إطفاء الأمن الصناعي لأرامكو حريقا وقع فجر اليوم في مصفاة بجازان دون إصابات.
2: هذه الرواية السعودية تترك أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة الأضرار وحجمها، خصوصا وأن مصفاة جيزان كانت قد تلقت في 25 يوليو ضربة أوسع نفذت حينها بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة ردا على غارات عدوانية على الحديدة وكمران، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية لاحقا استمرار الحرائق قرابة 5 أيام. وأكدت وكالة رويترز بعد يومين من العملية تعطل العمل في المصفاة. تتميز مصفاة جيزان وفق شركة أرامكو بتكامل التكرير العميق مع تغويز المتبقيات وإنتاج الهيدروجين والكهرباء والبخار والبتروكيماويات، إضافة إلى ميناء تصدير مباشر، ما يرفع كفاءة البرميل ويمنحها أهمية تشغيلية واستراتيجية ليس في السعودية فحسب بل في العالم. إضافة إلى ذلك، تقرأ عملية فجر الأحد في سياق معادلة أوسع تعمل القوات المسلحة اليمنية على ترسيخها، تقوم على التعامل مع اختراق الأجواء اليمنية باعتباره انتهاكا يستوجب ردا مباشرا، إما بإسقاط الطائرة المنتهكة للأجواء كما حدث مع طائرتي بريغدار أكينجي وكاريال، أو باستهداف منشآت وأهداف حساسة في العمق السعودي كما حدث في نجران وجيزان. وبالتوازي مع اتساع نطاق الحظر البحري الذي يفرضه اليمن على الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، تبدو هذه العمليات جزءا من مسعى لربط حماية الأجواء ووقف الغارات بملف الحصار في معادلة تسعى إلى رفع كلفة أي انتهاك للعدو السعودي وفرض قواعد اشتباك جديدة تعكس تغيرا في موازين الردع وقدرة اليمن الصابر لسنوات على نقل المواجهة إلى عمق المعتدين.
1: أكدت مصادر للمسيرة مصرع وإصابة ضباط سعوديين في العملية العسكرية الواسعة التي تركزت على غرف عمليات يديرها ضباط سعوديون في منطقة المخا، كما أكدت استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي ومراكز عسكرية ومخازن أسلحة في المنطقة ذاتها. المصادر أفادت للمسيران الانفجارات وأعمدة الدخان استمرت في مخازن الأسلحة التابعة لتحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي بعد ساعات من تنفيذ العملية العسكرية النوعية. وأشارت المصادر إلى مصرع عدد من ضباط الاستخبارات السعودية وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى السعودي الميداني في المخا، وذلك عقب قصف مركز استهدف غرف عمليات كانوا يديرونها في خطوط التماس ويشرفون من خلالها على ترتيبات دمج الفصائل التابعة للسعودية والممولة منها. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وأكدت مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون بالإضافة إلى تدمير واسع للمعدات والأسلحة. وفي بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون. وأوضح العميد سريع أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. العميد سريع وضع عملية المخا في إطار الرد على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز بهدف ثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عاما. وجدد العميد السريع التأكيد بأن القوات المسلحة لن تسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة، وأن القوات المسلحة ستستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر، وأن شعبنا وقواته سيمضون وفقا للمعادلة المعلنة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف أي تحشيدات تابعة للسعودية تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في صياغة معادلة الأرض لأهلها مسددة ضربات نوعية بدقة متناهية عبر صواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت تحشيدات العدو ومخازنه في المخا لترسخ ثابتا وطنيا مفاده أن السيادة لا تقبل التجزئة وأن حماية اليمن واجب حتمي لا مساومة عليه.
4: اليمن من قبل ومن بعد مقبرة الغزاة والطامعين، أرض لا تحب الزوار المدججين بالسلاح ولا تتقن لغة التودد لمن يطؤون أطرافها بجحافل الحشود. في جغرافيا تسكنها الحكمة وتصونها البنادق، تقف القوات المسلحة لتصوغ معادلة الأرض لأهلها، وما دون ذلك غزو واحتلال. وهيهات لمن قتل ودمر وحاصر اليمن أن يظل آمنا فيها مهما كانت التضحيات والأثمان. في المخا حيث الممر والبحر والأطماع القديمة أطلقت القوات المسلحة سهام نيرانها عملية عسكرية واسعة ونوعية، رسالة ممهورة بالحديد والبارود، صواريخ بالستية وطائرات مسيرة حطت رحالها بدقة متناهية في عمق التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي. تساقطت المعدات وانكشفت المخازن وسقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون. تؤكد قوات اليمن أن الساحل ليس نزهة وأن الحشود هناك صيد متاح وثمين. لم تكن هذه العملية النوعية سجالا على خريطة الميدان، لكنها تثبيت لحق وحقوق، فبسط السيادة الوطنية على كل شبر من التراب اليمني واجب لا يقبل التجزئة، وأي قوة قادمة من خلف الحدود مهما كانت لا تقرأ في قاموس اليمني إلا غازية تصدق عليها أحكام الدفاع عن النفس. تؤكد صنعاء أنها لن تدع أهداف العبث السعودي تمر ولن تسمح بسوق أبناء اليمن إلى محارق الموت خدمة لأجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي. الرصد مستمر والأعين لا تنام. معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد شعار ومسار عملياتي يتتبع كل تحرك ويحصي كل حشد، واليد التي امتدت إلى المخا قادرة أن تطال كل يد غازية في أي زاوية من زوايا البلاد بل وخارجها بعون الله وفضله وتأييده، والإشارة تكفي لمن يستوعب فحوى الرسالة قبل أن يتكلم البارود مجددا.
1: العملية العسكرية لقواتنا المسلحة في منطقة المخا كانت ردا يمنيا عاجلا على تصاعد انتهاكات العدو السعودي لأجواء البلد، وعملا استباقيا مقاوما لتزايد تحركات الاحتلال العسكرية في المناطق المحتلة. التقرير التالي يقرأ جانبا من الرسائل والدلالات.
5: عاجل غير مستعجل في التوقيت، دقيق بلا هامش خطأ في التصويب، تكتيكي ضمن مسار استراتيجي قصير ومتوسط وطويل، هذا ما تقوله أعمدة الدخان التي وثق سكان المخا تصاعدها في سماء مينائهم المحتل والمدجج إثر هجوم صاروخي خاطف استهدف فيه معسكرا للعدوان وقاعدة للحصار وبؤرة للاحتلال. العملية العسكرية الموفقة برعاية الله وتأييده، والتي جاءت ردا على استمرار العدو السعودي في تحشيد أدواته وتعزيزهم بالسلاح لاستهداف اليمن، تمت وفقا لعمل استخباراتي وأمني يقظ وخلاق، رصد توريدا ضخما للسلاح إلى الميناء وتكديسا عاليا للسلاح في المخازن، كما رصد اجتماعات مكثفة في غرف العمليات ووصولا متزايدا لضباط سعوديين وربما متعددي الجنسيات. كذا العملية نفذت ضمن مروحة أهداف مرحلية وتكتيكية مرسومة استباقية للتجميع والتسليح والتجيش التي يجريها العدو على نحو متسارع في الساحل، وإعدادية لمواجهة الزحوفات والهجمات والحملات التي يعدها لغزو متجدد قادم.
6: الشرعية من عوائد تناهز 12 مليار ريال يمني شهريا، فإن القوات المدعومة إماراتيا تستخدمه لمصالحها.
5: العملية المضفرة بفضل الله وعونه، كما أنها بعثت جملة من الرسائل، فقد أظهرت جانبا من القدرات، القدرات منها الذي يظهر تدريجيا بنمط مدروس لكل مرحلة، ومنها الذي يرجأ لمفاجآت ستفجر الحسابات المعقدة. أما الرسائل فمنها سطور بعيدة المدى يفهمها الكيان الصهيوني جيدا، ومنها قصيرة المدى إلى الجاري المتصهين، بأن لكل انتهاك منه رد مقاوم له، معاكس له في الاتجاه مضاعف له في الخسائر والأوجاع، وبأن الرد سيكون كما يريده اليمن تماما، عاجلا أو آجلا في الزمان، داخلا أو خارجا للتوقع والمكان. من بعد مظلومية قرن من الاستهداف والعدائية، ومن بعد مأساوية 8 سنوات عدوان ووحشية، ومن بعد انتظار 4 سنين خروقات للهدنة الإنسانية والخريطة السياسية، ما تزال السعودية في اليمن تصر على صناعة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفي المقابل ما يزال اليمنيون يصرون في اليمن على نيل أبجديات حقوق أي شعب في الحرية والاستقلال، وعلى تحقيق سيادة أي دولة في الثروات وفي القرار.
1: وفي وقت تترجم القوات المسلحة معادلة استهداف تحشيدات السعودية أينما كانت تقوم عملياتها على إنهاك البنية العملياتية والعسكرية والنفسية للتحشيدات السعودية وغرف قيادتها معا.
7: معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت تترجم في الميدان. شعاع عمليات القوات المسلحة يتمدد من شرقي البلاد إلى ساحلها الغربي في المخا ضمن مسارات تعطل الحركية الميدانية القتالية المفتوحة على احتمالات التصعيد ضد اليمن والمستخدمة لإبقاء الحصار، وتفرض قيودا متزايدة على تموضع العدو وتضرب مراكز إمداده ودعمه الحربية.
6: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن.
7: النيران اليمنية تطال في جديد عملياتها النوعية هذه الثكنة العسكرية التابعة للمحتلين، وإن تغيرت الواجهة الإماراتية إلى سعودية في الوقت الراهن في أعقاب انقسام وتشظي وكلاء الاحتلال الأجنبي ووراثة قرن الشيطان كل شيء في جبهة المخا وغيرها من الجبهات. طاولت صواريخ ومسيرات المظلومية اليمنية في عملية دقيقة ومركزة هذه البنية التشغيلية الحربية. مؤشرة طلائع العمليات اليمنية تؤكد أن مملكة قرن الشيطان تواجه تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة، بدأ بتفكيك استقرار قواتها العملياتي، وسيربك بشكل متتابع ومنتظم تعديلات متلاحقة على الإدارة العملياتية، ويشل خططها المرسومة في غرف العدوان والحصار، وسيخلق فجوة متزايدة بين الواقع الميداني ومتطلباته من جهة والخطط المعاد وضعها من جديد. هذه العمليات متعددة المستويات تقوم على إنهاك البنية العملياتية والعسكرية والنفسية للتحشيدات السعودية وغرف قياداتها معا، وتضعها أمام حالة استنزاف متنامية تعجز عن منع تمدد النيران اليمنية حيث تشاء وتختار. انتقال هذه العمليات من ضفة محتلة إلى أخرى يصعد مؤشرات القلق السعودي على فقد القدرة على احتواء خيارات اليمن المحسومة. وتماثل عملية استهداف التحشيدات السعودية في المخا ما سبقها من عمليات في مسرح امتد بين الوديعة وصحن الجن، ليس في طبيعة الأهداف ونوعها فحسب، وإنما في تحقيق إصابة دقيقة، وهو ما حد من فرصة النجاة عند التجمعات السعودية، وهو ما يجعل الكلفة مرتفعة مع صعوبة كبيرة بتثبيت الاحتلال، ويعدم جدول البقاء السعودي في هذا المستنقع. هذا الواقع متوقع له أن يتكثف في الأيام القادمة من معركة كسر الحصار وتثبيت معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، وهو ما ستكون معه مملكة قرن الشيطان في وضع معقد وأمام مشكلة مركبة، وسيتضاعف مأزقها كلما تراكمت صور نتائجها في المسرحين البحري والبري تحت طائلة الثار اليمني.
1: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن بيان مجلس الأمن لا يسهم في خفض التصعيد أو الدفع نحو سلام جاد، ويعكس انحيازا واضحا للرواية السعودية من خلال إدانة النتائج وردود الفعل وتجاهل الأسباب والإجراءات التي قادت إليها. بن حبتور أضاف أن تصوير الرد اليمني والتحرك المشروع لرفع الحصار باعتبارهما جوهر المشكلة مع تجاهل الحصار والعدوان يمثل قلب للحقائق والأولويات، وتابع أن تسيير الرحلات إلى مطار صنعاء وفتح المطارات والموانئ حقوق ومطالب مشروعة، ولا يجوز تحويلها إلى موضع إدانة مع تجاهل ما تعرض له المطار من قصف وتعطيل وقيود عرضت حياة المسافرين للخطر. وأكد أن السيادة الحقيقية تعني أن يمتلك اليمنيون قرار إدارة مطاراتهم وموانئهم ومياههم ومواردهم، ولا يجوز توظيف عنوان السيادة وتحويله كغطاء لاستمرار الحصار والوصاية. وتابع إذا كان مجلس الأمن جادا في دعم السلام وحماية السيادة فالمدخل الحقيقي هو رفع الحصار وإنهاء العدوان واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادته. ودعا القائم بأعمال محافظة الضالع عبد اللطيف الشغدري أبناء المحافظة في مديريات المحتلة إلى عدم الانجرار خلف دعوات العدو السعودي، وأن لا يكونوا وقودا لحربه ودروعا بشرية له. وفي رسالة نشرتها وكالة سبا أكد القائم بأعمال محافظة الضالع أو بأعمال محافظ الضالع أن عمليات القوات المسلحة لا تستهدف أبناء المديريات المحتلة في المحافظة، وأن صنعاء تخوض صراعا مفتوحا مع عدو مشترك لجميع اليمنيين في الشمال والجنوب وهو السعودية. ونبه الشغدري أبناء المديريات المحتلة إلى أن العدو السعودي يسعى للزج بأبناء الضالع في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل ضمن مخطط لإفراغ المحافظة من قوتها البشرية الشابة، مشيرا إلى أن ما يحدث استكمال لمخطط سعودي أمريكي صهيوني اسعى لاستكمال احتلال المحافظات الجنوبية واستنزاف الأحرار الذين يشكلون عقبة أمام أطماعهم. كما حذر محافظ المهرة القعطبي الفرجي من خطط العدو السعودي الرامية إلى عسكرة المهرة البوابة الشرقية لليمن وتحويلها إلى ميدان مفتوح لتصفية الحسابات واستنزاف طاقاتها البشرية لحماية مصالح القوى الخارجية. ودعا محافظ المهرة مشائخ وقبائل وأبناء المهرة وكافة المكونات الوطنية إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على العدو السعودي ومساعيه لتدمير النسيج المجتمعي، محذرا من المغريات المالية المؤقتة التي تستخدم كطعم للزج بالشباب في محارق الموت والدفاع عن المصالح السعودية على حساب أبناء الوطن. وأشار إلى أن النظام السعودي ينتهك السيادة الوطنية عبر عسكرة المحافظة ونهب منافذها وثرواتها وتدمير المقدرات الوطنية، مؤكدا أن معركة انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء الحصار واستعادة السيادة هي معركة كل اليمنيين، وأن مستقبل اليمن الحر المستقل لن يصنعه إلا أبناء الوطن بأنفسهم بعيدا عن الإملاءات والوصاية الخارجية، لافتا إلى أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على توجيه البنادق نحو العدو الحقيقي الذي يحتل الأرض وينهب الثروات.

0: تسبب العدوان والحصار السعودي لميناء الحديدة المستمر منذ 12 عاما في فقد 6000 عامل مصدر رزقهم، وخلف آثارا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتبعات صحية يصعب تجاوزها في المدى المنظور. التفاصيل في التقرير الخامس ضمن سلسلة تقارير المسيرة حول مراحل استهداف العدو السعودي لموانئ الحديدة.
1: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
2: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة الاتحاد
3: بحصار حقيقي على اليمن،
4: استهداف ميناء الحديدة،
5: يجب تعطيل هذا الميناء
6: ميناء الحديدة.

التيرين المدمر، ويراقب ذاك العامل رصيفا خاليا من السفن، وينتظر هؤلاء العمال وصول سفينة إلى الميناء منذ أشهر بعد أن كانت الأرصفة تزدحم بالسفن كل يوم. استهداف العدو السعودي لميناء الحديدة بالقصف والتدمير والحصار المستمر منذ 12 سنة أفقد 6000 عامل مصدر رزقهم في جريمة حرب مكتملة الأركان جمعت بين استهداف شريان الحياة لليمنيين والحرب الموجهة

0: شهريا، والآن كنا الآن ننتظر أكثر من 5 شهور 6 شهور، ونحن الآن نعاني الكثير والكثير. الواقفين لا يوجد معنا لقمة عيشنا، ولا نقدر نقلب يقوت يومنا، كلها بسبب الحصار والدمار هذا الذي حصل لنا.
1: فنرجو أن يوصل أخبارنا ويوصل كلامنا عن طريقكم إلى الجهات المسؤولة، إنهم يجعلوننا حل أن نسترزق. إحنا عددية كبيرة من العمال، مقارب 6000، فين نروح؟ وكل واحد من 6000 محمل أسرة، أطفال ومدارس وطلبة ومشاكل وعيشة وعلاج ومسببات الحياة.
2: لم يقتصر تأثر العمل في ميناء الحديدة على السلع والخدمات وآليات العمل. الأضرار المباشرة لاستهداف العدو السعودي لشريان الحياة في اليمن بالقصف والتدمير والحصار لحقت بأكثر من 6000 عامل فقدوا مصدر رزقهم بسبب هذا العدوان الهمجي البربري.
3: عمال ميناء الحديدة عددهم ما يزيد عن 6000 عامل في ميناء الحديدة، يحولون أسر، كل عامل لديه ما يقارب من 5 6 10 أفراد، وهم الآن أصبحوا يعانون معاناة وحياة مضعقة بنتيجة العدوان والحصار السعودي الصهيوني على ميناء الحديدة، الذي أصبح عمال ميناء الحديدة لا يجدون، يعني كان العمال بواخر باستمرار دخول البواخر دون حصار دون أي شيء، الآن أصبح عمال ميناء الحديدة يعني العامل يمسك الباخرة ما بين 6 إلى 5 أشهر، ما تصل الأحيان إلى ما يقارب سنة بدون عمل.
4: الحصار أشد وطئا من الضرب حق التواريخ. أنا الحصار معناه جوع، معناه إن العصر هذه في ميناء الحديدة ما يستطيعوا يوفروا لقمة العيش لهم ولأولادهم. العامل يجلس بالأشهر لما يجي زوره مرة ثانية، من فين يوكل أولاده؟ المهم أصبح معاناة ما بعد ذلك معاناة الذي يعانوها عمال الميناء.
2: حرب العدو السعودي على ميناء الحديدة وحصاره المستمر منذ 12 عاما أفقد 3031 عاملا رسميا في الميناء أعمالهم اليومية، و2600 عامل كانوا يواكبون الحركة التي كان الميناء يعج بها قبل العدوان والحصار السعودي، إلى جانب مئات العمال في السلسلة اللوجستية لتنزيل وتحميل وإيصال البضائع إلى مختلف محافظات الجمهورية. ولم يبقى لهؤلاء العمال اليوم سوى انتظار إجراءات رفع حصار العدو السعودي ووجع يحمل سنين من التعب وهموم تنوء بحملها الجبال. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
5: وفي ظل استمرار حصار العدو السعودي على اليمن تزداد معاناة المرضى وتتفاقم حالاتهم في كارثة إنسانية كبيرة.
6: وحدة علاج لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت صورة مصقرة لمعاناة شعب أطبق عليه حصار ظالم وجائر منذ 12 عاما. هنا لم تكن الطفولة بمنأى عن التداعيات الكارثية للحصار. الطفل محمد عقيل نموذجا.
7: عنده مرض سرطان الدم الحاد، يحتاج للسفر إلى الخارج لأنه يحتاج إلى زراعة نخاع. بدأ فترة العلاج حقه من 15 شعبان، وبعدين سوينا لأول جرأة لمدة 10 أيام، 6 أزهار مكثفة، وبعدها أخذ الجرأة للجرأة الخامسة حصلت معه انتكاسة ما نفعش، ولحد الآن يعني تائب قوي، المناعة حقه 0.
6: يوميا ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة بلوكيميا الأطفال يترددون إلى هذه الوحدة العلاجية لتلقي العلاج والجرع المناسبة على أمل إيجاد فرصة للتعافي.
8: للأسف معظم الحالات تفتقر إلى الأدوية الخاصة بالحالات المستعصية، ونفتقر أيضا إلى الكميات الكافية من المحاليل. تقريبا كل 3 أو 4 حالة تحتاج إلى سفر للخارج لعمل زراعة خلايا جذعية، وأيضا لبعض الحالات التي لا تستجيب للأدوية المعتادة. الإشعاعي غير مسموح له بالتوفر في نتيجة العدوان والحصار وغلق المطار.
6: وفي ظل هذا الواقع تزداد معاناة المصابين بلوكيميا الأطفال الذين يفتقرون للأدوية الموجهة والمحاليل المناسبة إزاء استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي والإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء، فتراكمات ذلك تتضاعف بشدة.
9: بعض إنسان يعالج ابنه 3 سنين ورجع انتكس على ثانية ورجع من جديد. تضاعفات وكل ساعة علاجات. أنا الآن أشتروك 50,000 الأسبوع على أول علاج. بعنا ما فوقنا وما تحتنا نعالج ابناءنا مصابين سرطان بالدم.
10: ما بلا المسكين حتى يموت وهو يتعذوه.
11: مطار صنعاء مفتوح. لو كان مطار صنعاء مفتوح الآن لو كنت أسافر ابني وعالجه في خلال 5-6 شهور بدل البعض هنا الحين 3 سنة و6 شهور الآن عالجه. ما فيش معي في اليد علاج.
6: مع مرور كل يوم في ظل استمرار الحصار السعودي الأمريكي على اليمن تتفاقم المعاناة ويشتد الخناق على المرضى أكثر فأكثر، فهنا يقف المرضى بكل ألم في طوابير الانتظار، والانتظار هنا إلا للموت في ظل الحصار. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
5: أكدت وكالة الأنباء الجيبوتية تحطم طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 اليوم الأحد بالقرب من قاعدة شابلي الجوية الواقعة جنوب غربي العاصمة جيبوتي. وأفادت وسائل إعلام جيبوتية أن السلطات والسفارة الأمريكية طلبت من المواطنين تجنب الاقتراب من محيط القاعدة حتى إشعار آخر، بينما لا تزال أسباب السقوط مجهولة.

0: في قطاع غزة، ومع تجدد خروقات العدو واعتداءاته، أصيب 5 فلسطينيين بعضهم في حالة حرجة جراء إطلاق نار من دبابات العدو في منطقة الإقليم بمواصي خان يونس، بينما وصل إلى المستشفيات جثمان شهيدين و8 جرحى. وتعرضت منازل وخيام الأهالي والنازحين لإطلاق نار في دوار بني سهيلة ومنطقة الشاكوش شمال مدينة رفح. وأطلقت الزوارق الحربية نيران مكثفة من عرض بحر مدينة خان يونس، كما أطلقت الآليات المتمركزة شرق حي التفاح نيرانها شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات كواد كابتر. وفي وسط القطاع طال قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج مع إطلاق نار شرق المخيم. ووفق الصحة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1258 شهيدا و4139 جريحا، إضافة إلى 807 حالات انتشال. بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73386 شهيدا و174250 جريحا. ووثق مقطع فيديو اختتام طواقم الدفاع المدني لعملية انتشال الشهداء في عمارة كرم بشارع الصناعة بمدينة غزة، وذلك بعد أيام 4 متواصلة من الجهود الميدانية التي أسفرت عن انتشال 19 جثمانا. أعلنت منظمة حقوق الطفولة اليونيسف عن استشهاد ما لا يقل عن 300 طفل في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر العام الماضي، قصص مؤلمة لدى الأهالي وأطفالهم نتيجة العدوان الإسرائيلي الممنهج بحق الطفولة. مراسلتنا دعاء روقة رصدت جزءا من المشهد الإنساني لهذه الاعتداءات.
1: قصيرة هي لحظات الفرح التي عاشها هؤلاء الأطفال خلال إعلان وقف إطلاق النار. لم ينعموا بالأمان المنشود، فقصة أمجد لا زالت حاضرة بتفاصيلها المؤلمة، حيث تعرض للاستهداف برفقة والده أثناء محاولته الحصول على جزء قليل من المساعدات الإنسانية.
2: صابت مسري من روحت أيام المجاعة، روح تكون تخبي بالجورة. الاحتلال كان فيه 4 دبابات، دبابة شرق، دبابة غار، دبابة شمال، دبابة جنوب. قاعد يطخوا في واحد على القبة، قاعد أنا عشان يضل أطلع رأسه ومرقها، ضلوا معلق علي، أكيد طلق بطني ومترحسها. أول ما صوبت استشهد أبوي، ما كنت في المستشفى راح أبوي استشهد، وأنا قاعد عايت عليه. تاني يوم أجونا حكول أبوك استشهد.
1: قصص الوجع توسعت خاصة خلال الأشهر الماضية، فوالدة الشهيد الطفل محمد لا زالت تتأمل حتى الآن صورة نجلها، والذي استشهد خلال الأسابيع الماضية بعدما كانت تحلم له بمستقبل مشرق على الصعيدين العلمي والمجتمعي.
3: يعني كنت أتمنى أشوف ابني عالم من علماء الدين والإسلام، كنت دائما أحلم أشوفه كبير على المنابر، كنت أحلم أنه يعني يكبر وأصلي وراه، يعني وأكون يعني أم الإمام هذا، أم العالم هذا. كنت كتير أحلم لإله يعني بشغلات، لأنه هو ابني الكبير وكان هو سندي يعني من بعد أبوه في الدنيا. استشهدوا واستشهد أبوه، حسبنا الله عليهم. يعني هم إذا هم باعتقادهم إن هم إذا أدوا على الأطفال إنه يعني القضية حتنتهي أو إنه كل شيء حينتهي، هذا هم فاهمين غلط. هذا ابني حيأخذ طائر أبوه أخوه بكرة بس يكبر، هذا ينحرم هيو من إلا إنه يكون له أخ وإنه يكون له أبو.
1: وفقا لتقارير دولية، فإن الاحتلال قتل نحو 300 طفل في غزة منذ أكتوبر الماضي، أرقام تشير إلى انتهاج الاحتلال سياسة ممنهجة في قتل الأطفال، متجاوزة كافة القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حمايتهم.
4: ما بين الجوع والمرض والقتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعيش أطفال غزة أسوأ أيامهم. سياسة يسعى الاحتلال من خلالها إلى قتل أحلامهم وتدمير طموحاتهم الإنسانية. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: طالب عشرات الجرحى والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة بالضغط على كيان العدو الإسرائيلي لفتح المعابر وإجلائهم إلى الخارج للعلاج في ظل انهيار القطاع الصحي نتيجة جرائم الإبادة الجماعية. واحتشد عشرات الجرحى والمرضى إلى وقفة احتجاجية أمام مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، ولسوء حالهم منهم من افترش الأرض ومنهم من شارك على كراسي متحركة أو بعكازات. وخلال الوقفة طالب الجرحى والمرضى بسرعة تمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، وحذروا من أن تأخر الإجلاء يهدد حياتهم في ظل تدهور الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات وانهيار القطاع الصحي بسبب استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار منذ 3 أعوام. وفي تعنف للعدو الإسرائيلي واستخفاف واضح بالوسطاء والضامنين، أعلن المجرم نتنياهو رفض الوثيقة الصادرة عن مجلس ترامب المسمى مجلس السلام، ورفض أي انسحاب من قطاع غزة حتى يتم تفكيك سلاح حركة حماس حد تعبيره.
5: إسرائيل ترفض خطة النقاط 15. لن يقوم الجيش الإسرائيلي بأي انسحاب حتى يتم تفكيك حماس وتفكيك أسلحتها. وعندما أقول تفكيك حماس وتفكيك أسلحتها، فأنا أعني جميع أنواع الأسلحة الثقيلة الأقل ثقلاً والصغيرة. نتحدث الآن مع الأمريكيين حول هذا، لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. إضافة إلى ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي التصدي للتهديدات الموجهة ضد قواتنا ومواطنينا، لأن وجود إسرائيل وأمن جميع مواطنيها ليس موضع تفاوض طالما أنا رئيس للوزراء. لن تقام دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في يهودا والسامراء، لا في فتحستان ولا في حماسستان.
6: لا تكون مدينة فلسطينية، لا بغزة.
0: وتشهد محافظة عدة في الضفة الغربية المحتلة أو شهدت اليوم تصعيدا ميدانيا متزامنا تخللته اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مغتصبون صهاينة ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. في غضون ذلك دشن مسؤولون صهاينة اليوم مغتصبة جديدة شمال الضفة تزامنا مع طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شمال القدس. في بلدة عرابة جنوب جنين أخلت قوات العدو سكانا فلسطينيين وحولت منزلين إلى ثكنة عسكرية لتأمين وصول وزراء وأعضاء كنيسة لتدشين المغتصبة الجديدة. وبدأت 22 عائلة صهيونية باحتلال الموقع صباح اليوم في خطوة هي الأولى لإقامة مغتصبة على أراض أخليت خلال ما تعرف بخطة فك الارتباط عام 2005. وعلى جبهة أخرى صادق سلطات العدو على بناء 627 وحدة استيطانية في ما تعرف بمغتصبة كوخاف يعقوب شمال القدس المحتلة على مساحة تتجاوز 250 دونما إذانا بدخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي. وتأتي هذه الخطوات ضمن تسارع استيطاني غير مسبوق، حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن دراسة أكثر من 500 مخطط استيطاني في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 في ظل استمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية والصمت الدولي. في لبنان شهدت بلدة عدة في الجنوب تصعيدا للاعتداءات الصهيونية شملت تنفيذ تفجير في بلدة زوطر الشرقية وقصفا مدفعيا متواصلا على مرتفعات علي الطاهر وبلدة المنصوري. وأشعل جيش العدو الإسرائيلي ليلا حرائق في مرتفعات دير المزروعة وكفر حونة ونيحة وعين التينة مع قصف مدفعي على أطراف بلدة كفر رمان. وأصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة في بلدة كفر رمان، في حين أكد أهالي زوطر الغربية بالأمس بأن قوة صهيونية تؤازرها ملالات عدة وجرافة كبيرة توغلت وسط البلدة، حيث عمدت الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة. وفي بلدة المنصور تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي. أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية حسن عز الدين أن السلطة السياسية اللبنانية من خلال اتفاق الإطار تضمن الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل على حساب أمن لبنان وأمن شعبه واستقراره. وخلال احتفال تأبيني في بلدة صريفة انتقد عز الدين أداء السلطة اللبنانية في ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي، وشدد على أن المقاومة ستبقى للدفاع عن الوطن مهما بلغت التضحيات. وأكد عز الدين أن لا أحد يستطيع ردع العدو الصهيوني المتفلت من كل القيم الإنسانية ولجمه إلا من يملك القدرة على فرض المعادلات، معتبرا أن المقاومة إلى جانب الجمهورية الإسلامية تستطيعان القيام بذلك. وفي ظل استمرار القتل والتجريف والتدمير والقصف وتفجير القرى لمنع الأهالي من العودة إليها، لفت عز الدين إلى أن السلطة بدلا من الدفاع عن شعبها وحماية سيادة لبنان تتعهد بحماية المصالح الأمريكية وضمان الأمن الإسرائيلي على حساب أمن لبنان وعلى حساب أمن شعبه.

0: في إيران عين قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي الدكتور محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي، وبموجب حكم صادر عنه أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وقائدها تعيين الدكتور رضائي ممثلا له بالمجلس الأعلى للأمن القومي نظرا للتجارب أو لتجارب رضائي القيمة ولكونه من رواد مرحلة الدفاع المقدس المشرفة التي امتدت لسنوات. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني قبل قليل أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر قرارا بتعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا للدكتور محمد باقر ذو القدرة. نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤكدا عدم استئنافها قبل توقف واشنطن عن انتهاك مذكرة التفاهم. وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان تدور حول تحديد مسار بحري جديد ولا تعني فتح مضيق هرمز.
1: لا تزال الولايات المتحدة غارقة في وحل التخبط وهي تبحث عن بدائل لإخضاع الجمهورية الإسلامية في إيران. سقط رهان الحرب وتهاوى معها الحصار البحري وتلاشت التهديدات، فيما تراكم طهران إنجازاتها الاستراتيجية في معركة مصيرية يدرك الطرفان تماما أنها ستعيد رسم ملامح النفوذ الإقليمي والدولي. وفي الوقت الذي يحاول فيه المجرم ترامب تهدئة أسواق الطاقة عبر الترويج المضلل لمفاوضات مباشرة مع إيران، تقطع طهران دابر هذه الأوهام وتشدد على استحالة أي حوار قبل التزام واشنطن الكامل بمذكرة التفاهم.
2: حاليا لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة. صحيح أن هناك تبادلا للرسائل عبر وسطاء، لكن هذا لا يسمى تفاوضا، بل هو تبادل للرسائل. لا يزال الوسطاء يحاولون إعادة تهيئة أرضية المفاوضات. من وجهة نظرنا إلى أن تتوقف انتهاكات مذكرة التفاهم وتعوض الولايات المتحدة ما انتهكته في المذكرة، لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات.
1: وتفصيل طهران بين مباحثاتها الفنية مع سلطنة عمان وفتح مضيق هرمز، فالمفاوضات مع مسقط مرتبطة بتحديد مسارات جديدة للملاحة البحرية، بينما يبقى فتح المضيق مرهونا بالتزام الجانب الأمريكي بحزمة من الشروط الإيرانية.
2: تدور مفاوضاتنا مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، وقد أحرزت هذه المفاوضات تقدما جيدا، ويمكنني القول إننا في مراحلها النهائية، وسيتم استبدال المسارات القديمة الحالية بمسارات جديدة، ويعمل المختصون حاليا على الخرائط. بالطبع هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، قد يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن فتح مضيق هرمز مشروط باستيفاء مجموعة من الشروط الأخرى والتي تم نقلها عبر وسطاء.
1: أمام مراوحة المواجهة مكانها وعجز استراتيجيات الضغط، تبقى الخيارات مفتوحة على كافة الاحتمالات. لا تستبعد إيران لجوء الإدارة الأمريكية لتصعيد شامل، وهي تتحضر لمواجهته بردود أشد، مع فارق جوهري هذه المرة أن الدول المتورطة في أجندات العدو الأمريكي والصهيوني لن تكون بمنأى عن نيران التصعيد وتداعيات الاستراتيجية.
0: أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن النظام الإيراني السائد في مضيق هرمز لا رجعة فيه، محذرا الولايات المتحدة من أنها لن تملك خيارا سوى قبول الوضع القائم، وإلا فإنها ستتحمل تكاليف تفوق بكثير ما تكبدته في السابق. وقال أكرمي خلال تجمع شعبي في طهران إن القوات المسلحة الإيرانية تقف بقوة لضمان تثبيت هذا النظام في مضيق هرمز، مؤكدا امتلاكها الإرادة والقدرات الدفاعية اللازمة لمواصلة هذا المسار. من جانبه أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية حسين محبي أن الحرب ضد إيران هي الحرب الوحيدة التي تقر فيها الولايات المتحدة بالهزيمة دون تحقيق أي مكاسب، وشدد في تصريحات إعلامية على أن المقاومة الدائمة والدؤوبة وهزيمة العدو هما استراتيجية الجمهورية الإسلامية الثابتة والتي لا يمكن تغييرها، مشيرا إلى إجبار العدو على التخلي سريعا عن جميع أهدافه والسعي لفتح مضيق هرمز. قال شبكة CBS الأمريكية إن وزارة الحرب الأمريكية تضغط على صناع الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة للمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفدت في الحرب المستمرة مع إيران. ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الحرب شون بارنيل أن الوزارة تركز على تعزيز عمليات شراء الذخائر لتوفير الأسلحة اللازمة للقتال، لكنه أصر على أن العملية تندرج بشكل كبير ضمن مسعى أكبر للتحديث بدأ قبل الصراع الحالي. وأفادت واشنطن بوست نقلا عن مذكرة لوزارة الحرب بأنها طلبت من شركات السلاح تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بما في ذلك الذخائر، وحددت لها مهلة 21 يوما لتقديم خطط لتقليص مواعيد التسليم. ونتيجة العدوان المتواصل على إيران تشير تقديرات ومصادر إعلامية ومراكز أبحاث أمريكية إلى استنزاف ملحوظ في الذخائر، بينها صواريخ باتريوت وثادة الاعتراضية وتوماهوك وأتاكمز وبريزم الهجومية. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net .ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بس ليس لهم أي ذنب إلا أنهم يتعلموا العلم، فأنت لا تفرق لا بين الطفل ولا بين العجوز ولا بين المرأة ولا بأي شيء.
1: هؤلاء الطلاب المساكين الأطفال الذي لم يبلغ كلهم، لم يبلغ الواحد منهم سن الحلم سن الرشد سن السن القانوني حتى يستهدف.
2: يوم دام شهدته مدينة ضحيان صباح هذا اليوم بعد أن وصلت أشلاء الطلاب والمتسوقين إلى مسافات تقدر بعشرات الأمتار خارج السوق بفعل غارة طيران العدوان السعودي الأمريكي.
3: ضربتنا الطائرة في سوق ضحيان.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: ونكسوا للمعتدي رايتهم.
1: يا صان ربي بعدهم بعدهم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة. هذه مسألة مهمة.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذلك اليهود والنصارى. هل يبدو تعبد حنا؟ يا نصر أو كهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلص كفالنا انتهت عندنا. خلص يا نصر لا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الحديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتروحنا وضربوحنا دمروا أراضينا؟ هذا لا يرضي الله ورسوله. لأن من الموت على جبنا وعد الله نستشهد وحنا رسول مرفوع عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت

0: فما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
1: قد عزمنا ربي بقايا اجمع شهرات كان الحال

أمريكا من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبدا.

0: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة، والنصر على بناء،
1: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7-4؟
2: ايوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-4، أصالة وتواصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن.

Peace.

0: نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أيضا هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
2: قال شعر رفيق أبو علي رسالة أخيرة للمرتزقة، ومن عاد في صف العمالات من سحب، ومن عاد في صف العمالات من سحب، يعيد النظر ويراجع اليوم حسبته، يسلم لنا نفسه ويسلم من التعب، نرده إلى بيته وناسه وقريته، ومن عاد له صاحب أو لا معه نساب يبادر لنصحه، على يقبل نصيحته، يبادر لنصحه على الله يقبل نصيحته، مدام إن خط العفو شغال محتجب، مدام ان خط العفو شغال محتجب، فهذه نصيحة لا يضيعش فرصته الى 176 ويبشر، يرسل بياناته واسمه مع اللقب، يرسل بياناته واسمه مع اللقب الى 176 ويبشر برجعته، الى 176 ويبشر برجعته.

قال الطوارئ كلهم في الطوارئ، الطوارئ كلهم في الطوارئ. نحمدك يا ناصر المؤمنين، جاري التنكيل والمسح جاري في معارك تطحن المجرمين. احرقوا احرقوا في بحرنا والصحاري، لا سلمنا ان بقوا سالمين بالمسير. يا رجال المساري حاصروهم من شمال ومن يمين، واليمن كله سلاح انشطار، يلا ارزقنا الهدى واليقين. واليمن كله سلاح انشطار، يلا ارزقنا الهدى واليقين. والعدو يهبط هبوط اضطراري، وامس غير اليوم قوة ودين، وامس غير اليوم قوة ودين. كل حر أصبح موجه حراري، مشيته ولا وقوفه كمين، والمداني في مسار الغماري، والسنن ما غيرت السنين. والعدو فاهم، والعدو فاهم وعارف وداري كيف تنكيل ارحم الراحمين. عالم النار أسفله درك ناري، كل سكانه من المسلمين، كل سكانه من المسلمين.

0: ما ظن شعب اليمن بجيشه الباسل في معادلة استهداف تحشيدات العدو، وهو ما أكدت القوات المسلحة الباسلة في كل بياناتها السابقة، والتي فوضها ملايين الملايين من شعب يمن الإيمان والحكمة. اليوم وفي مسار تلك المعادلة، القوات المسلحة اليمنية تدك تحشيدات العدو السعودي في المخا بعدد من الصواريخ البالستية، والله هو المسدد والمؤيد وناصر المؤمنين والعاقبة للمتقين.
1: نار حمراء من دخل
0: اي والله

حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الليلة البالستية من إذاعة المجاهدين، إذاعة الوعي والبصيرة، إذاعة العلم والعلماء، العاملين الربانيين المجاهدين في سبيل الله، إذاعة الآفاق FM صوت الوعي والبصيرة، يسحبكم في هذه المسائية البالستية آفاق هذا المساء. إعدادا وتقديما أنا محمد النعمي، من الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع دائما الزميل العزيز محمد الديلمي.

عاجل عاجل عاجل، بعد قليل الإعلام الحربي اليمني يوزع مشاهد لإطلاق عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة على تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. هو الله.

إذن بعد قليل يا شعب الإيمان والحكمة، مشاهد لعملية إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي سددها الله سبحانه وتعالى في ضربة حيدرية على تحشيدات العدو السعودي في ميناء المخا. لنكن جميعا على الموعد للمشاهدة ولنسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى على تأييده وتسديده، فلولا الله ما كنا ولا انتصرنا ولا تهيأت لنا القدرات. نحمد الله تعالى على نصره الذي سدد قواتنا المسلحة في ضرباتها الحيدرية على تحشيدات العدو في الرويك والعبر والثنية وعدد من المعسكرات في أول عملية لقواتنا المسلحة استهدفت بها تحشيدات العدو في تلك المعسكرات، وفي عملية أخرى في صحن الجن بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي أحالت المعسكر إلى رماد وبعثرت كل أوراق العدو ومرتزقته. واليوم عملية أخرى مسددة بتسديد الله سبحانه وتعالى إلى معسكرات العدو ومخازن أسلحته في المخا التي ذهب بها وخزنها في منشآت مدنية، لكي يعود ويقول إن الحوثيين يستهدفون المنشآت المدنية، وهو كاذب. خسئ وخسئت كل مؤامراته، وأيضا ضربات حيدرية ما زالت النيران تشتعل حتى اللحظة، وأعمدة الدخان تتصاعد في سماء جيزان إثر ضربة حيدرية فجر اليوم من القوات المسلحة اليمنية ردا على خروق العدو السعودي بطائرة مسيرة لأجواء اليمن في صعدة وحجة. هو الله.

0: مستعجل غير مستعجل في التوقيت، دقيق بلا هامش خطأ في التصويب، تكتيكي ضمن مسار استراتيجي قصير ومتوسط وطويل. هذا ما تقوله أعمدة الدخان التي وثق سكان المخا تصاعدها في سماء مينائهم المحتل والمدجج إثر هجوم صاروخي خاطف استهدف فيه معسكرا للعدوان وقاعدة للحصار وبؤرة للاحتلال. العملية العسكرية الموفقة برعاية الله وتأييده، والتي جاءت ردا على استمرار العدو السعودي في تحشيد أدواته وتعزيزهم بالسلاح لاستهداف اليمن، تمت وفقا لعمل استخباراتي وأمني يقظ وخلاق، رصد توريدا ضخما للسلاح إلى الميناء وتكديسا عاليا للسلاح في المخازن، كما رصد اجتماعات مكثفة في غرف العمليات ووصولا متزايدا لضباط سعوديين وربما متعددي الجنسيات. كذا العملية نفذت ضمن مروحة أهداف مرحلية وتكتيكية مرسومة استباقية للتجميع والتسليح والتجيش التي يجريها العدو على نحو متسارع في الساحل، وإعدادية لمواجهة الزحوفات والهجمات والحملات التي يعدها لغزو متجدد قادم.
1: الشرعية من عوائد تناهز 12 مليار ريال يمني شهريا، فإن القوات المدعومة إماراتيا تستخدمه لمصالحها.
0: العملية المضفرة بفضل الله وعونه، كما أنها بعثت جملة من الرسائل، فقد أظهرت جانبا من القدرات، القدرات منها الذي يظهر تدريجيا بنمط مدروس لكل مرحلة، ومنها الذي يرجأ لمفاجآت ستفجر الحسابات المعقدة. أما الرسائل فمنها سطور بعيدة المدى يفهمها الكيان الصهيوني جيدا، ومنها قصيرة المدى إلى الجار المتصهين، بأن لكل انتهاك منه رد مقاوم له، معاكس له في الاتجاه مضاعف له في الخسائر والأوجاع، وبأن الرد سيكون كما يريده اليمن تماما، عاجلا أو آجلا في الزمان، داخلا أو خارجا للتوقع والمكان. من بعد مظلومية قرن من الاستهداف والعدائية، ومن بعد مأساوية 8 سنوات عدوان ووحشية، ومن بعد انتظار 4 سنين خروقات للهدنة الإنسانية والخريطة السياسية، ما تزال السعودية في اليمن تصر على صناعة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفي المقابل ما يزال اليمنيون يصرون في اليمن على نيل أبجديات حقوق أي شعب في الحرية والاستقلال، وعلى تحقيق سيادة أي دولة في الثروات وفي القرار.
2: اليمن من قبل ومن بعد مقبرة الغزاة والطامعين، أرض لا تحب الزوار المدججين بالسلاح، ولا تتقن لغة التودد لمن يطؤون أطرافها بجحافل الحشود. في جغرافيا تسكنها الحكمة وتصونها البنادق، تقف القوات المسلحة لتصوغ معادلة الأرض لأهلها، وما دون ذلك غزو واحتلال. وهيهات لمن قتل ودمر وحاصر اليمن أن يظل آمنا فيها مهما كانت التضحيات والأثمان. في المخا حيث الممر والبحر والأطماع القديمة، أطلقت القوات المسلحة سهام نيرانها عملية عسكرية واسعة ونوعية، رسالة ممهورة بالحديد والبارود، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة حطت رحالها بدقة متناهية في عمق التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي. تساقطت المعدات وانكشفت المخازن، وسقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون. تؤكد قوات اليمن أن الساحل ليس نزهة، وأن الحشود هناك صيد متاح وثمين. لم تكن هذه العملية النوعية سجالا على خريطة الميدان، لكنها تثبيت لحق وحقوق، فبسط السيادة الوطنية على كل شبر من التراب اليمني واجب لا يقبل التجزئة، وأي قوة قادمة من خلف الحدود مهما كانت لا تقرأ في قاموس اليمني إلا غازية، تصدق عليها أحكام الدفاع عن النفس. تؤكد صنعاء أنها لن تدع أهداف العبث السعودي تمر، ولن تسمح بسوق أبناء اليمن إلى محارق الموت خدمة لأجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي. الرصد مستمر والأعين لا تنام، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، شعار ومسار عملياتي يتتبع كل تحرك ويحصي كل حشد، واليد التي امتدت إلى المخا قادرة أن تطال كل يد غازية في أي زاوية من زوايا البلاد بل وخارجها بعون الله وفضله وتأييده. والإشارة تكفي لمن يستوعب فحوى الرسالة قبل أن يتكلم البارود مجددا.
3: إذن هي رسائل للداخل والخارج، ما زلنا في الرسائل. أما العدو يرضخ للسلام وإحنا في عمليتنا رسائل، كيف لا دخلنا المعركة؟ كيف لا أقفلنا بند الرسائل وبدعنا في المعركة حقيقيا؟ الآن بإذن الله تعالى سنستمع إلى أصوات الصواريخ البالستية التي نشرها الآن الإعلام الحربي لمشاهد إطلاق ما زال يتحمل. إذا بعد البيان بعد ما نقرأ عليكم مستمعينا الكرام بيان قوات المسلحة اليمنية، نطلع ونستمع إن شاء الله لأصوات صواريخنا البالستية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ساطر عن القوات المسلحة اليمنية قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العلي العظيم. ردا على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، وذلك لثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عام، نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وقد كانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى، وأدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. لن نسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت، خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة. وستستمر القوات المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر، وسيمضي شعبنا اليمني وقواته المسلحة وفقا للمعادلة المعلنة: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف أي تحشيدات تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26/1448 هجرية، الموافق 9 أغسطس 2026 ميلادية. ساطر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة، هذه مسألة مهمة.

0: بسم الله. روح طير يا مسير طير يا رب. بالستية إذا هذه الصواريخ البالستية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بوب صفارة الإندر معاه. فوقهم ولا يبقى منافق ولا تعوسي. كم صواريخ؟ طار المسير، طار المسير، طار بحر محمر، بحر محمر، المخا نار حمراء من داخل. اوه والحلا في هذا الصوت. اطلق طويلات المدى وقصيراتها. يحيى
1: الله اكبر.
0: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.

0: طبعا محمد اش يسمع طار المسير ها؟ طار المسير والمخانار حمراء ومن هولاك يعني الله يرضى عليك يا محمد. اوه ربي لك الحمد. اخي عندما واحد يصحى كذا من النوم يصحى على خبر يسعده. الان مثل ما سمعنا مستمعين الأكارم من أصوات ونعيق وحويل وصراخ وكذب وتدليس ودايل، الحوثيون يستهدفون مخيمات النازحين في مأرب، يستهدفون الأحياء السكنية، بيعول ويصيح ويبكي وهو في تركيا ولا في السعودية ولا في مصر. استهدفوا المعسكرات، أيوة استهدفنا المعسكرات أكيد، استهدفوا مخيمات النازحين. من قال امك احنا استهدفنا مخيمات النازحين؟ نفس القصة، نسخ لصق، نسخوها ولصقوها في المخا. اليوم الحوثيين يستهدفون المنشآت المدنية، الحوثيين يستهدفون ميناء المخا المدني. احنا استهدفنا ميناء المخا؟ ما استهدفنا شيء، احنا استهدفنا مخازن أسلحة. أيوة مقوارح اللي سمعناها في الروايك وفي الثنية وفي العبر وفي معسكرات أخرى، وسمعناها قوارح موثقة ومصورة من مرتزقة داخل تلك المعسكرات، صوروا ونشروا. وتجي تقول لي ونفس القوارح استمرت لساعات لمخازن أسلحة، لعلب فول. لا أخي لا، مش علب فول، ما بتنفجرش علب الفول ولا الفاصوليا. ما كان معاكم فول مقشور ها؟ كان معاكم علب منتهي قد ما انتفخ العلب الفول وقرحت. أكيد تقرح لك قد انتفخت العلب الفول، هتقرح ما تفعل. قال مخازن ومنشآت مدنية، قوارح قوارح قوارح لأسلحة، ويجي يقول لي استهدفت منشأة مدنية. معانا شهادة، الحمد لله الحمد لله. لو أن العدو من صنع وسائل التواصل الاجتماعي أراد أن يستفيد منها هو، ولكن بتأتي أيضا بالفائدة للمؤمنين، بمن بيوثق للمؤمنين. معنا الآن فيديو صوتي، مقطع صوتي، وهو منتشر أيضا فيديو، وحولناه بما أن احنا في إذاعة يعني ما احناش يعني مشاهدة مباشرة، حولناه إلى صوت. استمعوا لشهادات مواطنين من المخا بيكذبوا الرواية للمرتزقة اللي قالوا ان احنا استهدفنا منشآت مدنية. سمعوا سمعوا، وحتى من الضفة الاخرى سمعوا قوارح. يا جماعة قوارح الصواريخ والاسلحة والطلقات نارية متعددة، مخازن انفجرت، مخازن مش علب فوق ولا فاصوليا، انفجرت مخازن أسلحة. نستمع.
1: أن ميناء المخا إلى الآن ما يزال موقع عسكري للتحالف العربي، ولم يسمحوا لعمال
0: هذا بيشهد على أنه ميناء مخا عسكري، ولا أحد الصيادين
1: سمحوا لهم في منطقة الجديد وهي بعيدة ومكلفة للصيادين.
2: شلوا الميناء، شلوا المنشآت كلها، البحر وقفوا، لا نشتغل في البحر، لا نشتغل في الميناء، جالسين هنا نلعب دونا في القهاوي في الشوارع.
3: تتفاقم أحوال الأهالي في المخا بعد عودتها المفترضة إلى السلطة.
0: هذه شهادة من المواطن على أن المخا ميناء المخا ثكنة عسكرية
3: لبسط نفوذها على الموانئ والمدن اليمنية. ورغم أن موانئ المكلا وعدن وبلحاف وذباب كلها تحت السيطرة الإماراتية، إلا أن شهوة امتلاك الموانئ لم ترحم المخا أيضا، حيث حول الميناء هنا لمنطقة عسكرية مغلقة ومقر دائم للجنود الإماراتيين. بنيت في الميناء قرابة 66 وحدة سكنية لإيواء ما لا يقل عن 500 جندي جلهم إماراتيون، وبني حول الميناء سور ضخم، واستحدثت 4 بوابات للحراسة المشددة. انتزع الميناء من أحضان المخا وسكانها الذين يشكون توقف المساعدات الغذائية التي كانت تصلهم منذ 4 أشهر، وهو حصار لا يقل عما يفرضه الحوثيون على المدن التي تحت أيديهم. تتفاقم المعاناة.
0: هذا تقرير يا محمد.
3: أعداد النازحين.
0: هذا تقرير من حقهم.
3: ذباب ومدن أخرى تعاني نفس الأوضاع. محصلة استعادة الموانئ اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي وقوات صالح لم تصب في صالح اليمن وسيادته، بل في صالح الإمارات تحديدا التي باتت فعليا تسيطر على كل منافذ اليمن البحرية لأغراض عسكرية وتجارية. ولسان حال الأهالي هنا يتساءل عما جنوه حين استبدل احتلال باحتلال لا أكثر.
0: اي احتلال؟ شوف حتى تدريس الجزيرة، ما علينا احنا من التقرير، التقرير يعني اخذنا منه النبذة التي نحتاجها، اما المغالطات الاخرى معروفة، يعرف الشعب اليمني باكمله. هذا من لكي نثبت للمستمع الكريم على ان ميناء المخا ليس ميناء مدنيا، ولا توجد فيه مؤسسات مدنية كما بيدعي ويروج المرتزقة، هو ميناء عسكري. ميناء عسكري باعتراف قناة الجزيرة، ميناء عسكري، وبنيت فيه وحدات سكنية لمن؟ وهذا ميناء يعني هذا تقرير أعتقد أنه قديم. رب يتحدث عن قوات الحوثي وقوات صالح لذلك الوقت. ميناء قديم، يعني تقرير قديم، يعني مؤسس من ذلك اليوم لليوم يمنع المواطنين من أن يصطادوا، من أن يقتربوا إليه، لا تدخل عبره المواد الغذائية إلى المواطنين. عسكري بكل ما تعنيه الكلمة، لأن نحن نعرف الإمارات كيف تعمل جاهدة على إضعاف موانئ اليمن إلى أبعد الحدود لكي ترتقي موانئها، ولكن ولا ذلك الزمن. اليوم محاصرين، موانئ الإمارات محاصرة بفعل ارتمائهم في الحضن الصهيوني ومشاركتهم للعدوان على إيران مع الصهيونية والأمريكية، محاصرين. وبالنسبة لنا احنا اليمن بإذن الله تعالى ستنفك هذه الغمة مع هذه الضربات الحيدرية وثبات الشعب اليمني، هذا هو المهم. تمسك الجبهة الداخلية، وحدة الصف، عدم الإصغاء إلى إرجافات وأكاذيب وتضليل، التضليل الإعلامي للعدو. سننتصر، سننتصر. أبواق الإعلام تتحدث عن انتصارات وهمية هنا وهناك، ويوميا بيتحدثوا عن انفجارات في مدري إيش، في هانا وهانك، كذب. وردينا وفعلنا وتركنا ضربة واحدة بنطيها للسعودي، وهؤلاء الأحذية كلهم الذي بسمعهم بينعقوا أي كفوا كلامهم، والضربة قادمة، الضربة قادمة لا محالة. لا تتخيلوا الطائرات هذه الذي بتجي وتنزل صنعاء، اليوم بسمعنا عدة طائرات طالعة نازلة إلى اليمن، إلى صنعاء، الصمود والتحدي والثبات. من ما وليش وللما؟ لأن الضربات الحيدرية مؤلمة، مؤلمة قوي، وبيسعوا جاهدين إلى أن يحصلوا مفاوضات، إلى أن نرجع إلى المفاوضات. لا، المفاوض اليمني بيقول لهم أبدا، نفذوا وقفنا، ما تنفذوش هنستمر في الضرب، لأنهم يعلمون أن الضربات اليمنية قاصمة، لأنهم يعلمون أن الضربات اليمنية ستؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، ستتأثر دول رأس مالية، ستتأثرون، ستتأثر أمريكا ودول أوروبية، وكل دولة سكتت على الظلم والجور الذي حصل عليه، حصل على اليمن منذ 12 عاما. كل الدول التي سكتت على حصار شعب بأكمله وهي تتفرج، تسارع إلى الوساطات، ولا تستطيع أن تلزم هذا السعودي الجبان ليس لأنه عن جهلة، لا تريد أن تلزمه، تريد أن تراوغ، تريد أن تراوغ، تريد أن تحصل على ما تريد أن تحصل عليه من خلال المفاوضات، لأنها عجزت عن كس اليد اليمنية، عن كسر الإرادة اليمنية. اليوم بيننا وبينهم المفاوض هي الصواريخ والطائرات المسيرة. بالأمس طائرة مسيرة اخترقت أجواءنا، وكان الرد فجرا، الأخبار من الفجر، البخور، بخور النفط في المنطقة الصناعية وأرامكو في جيزان التي ما زالت مستمرة الأدخنة حتى الآن بضربة حيدرية مؤلمة. ولا زمن أن تخترق الأجواء اليمنية ولا تحصل على الرد، ولا يأتيك الرد يا سعودي أنت ومرتزقتك. ولا ولا هذا الزمن، ولا زمن الحصار. والمسير طار، والله طار ووصل.

0: حقنا حقنا المسير حقنا, مش لا من هنا ولا من هناك. يمني صنع يمني ولا البضاعة من المخزون الأول من الأولة اللي حمل خرج الأول الأول صمّا لا سلام الله عليه من صمّا ما زال يرعب حتى اليوم.
1: الميزان في دائرة الاستهداف مجددا. هذه المرة أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق طائرة سعودية مسيرة أجواء محافظتي صعدة وحجة. فيما اكتفت أرامكو بالحديث عن استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة بعد زعمها إخماد حرائق نشبت في المصفاة فجر الأحد.
2: أخمدت فرق إطفاء الأمن الصناعي لأرامكو حريقا وقع فجر اليوم في مصفاة بجازان دون إصابات.
1: هذه الرواية السعودية تترك أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة الأضرار وحجمها، خصوصا وأن مصفاة جيزان كانت قد تلقت في 25 يوليو ضربة أوسع نفذت حينها بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة ردا على غارات عدوانية على الحديدة وكمران، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية لاحقا استمرار الحرائق قرابة 5 أيام. وأكدت وكالة رويترز بعد يومين من العملية تعطل العمل في المصفاة. تتميز مصفاة جيزان وفق شركة أرامكو بتكامل التكرير العميق مع تغويز المتبقيات وإنتاج الهيدروجين والكهرباء والبخار والبتروكيماويات، إضافة إلى ميناء تصدير مباشر ما يرفع كفاءة البرميل ويمنحها أهمية تشغيلية واستراتيجية ليس في السعودية فحسب بل في العالم. إضافة إلى ذلك تقرأ عملية فجر الأحد في سياق معادلة أوسع تعمل القوات المسلحة اليمنية على ترسيخها، تقوم على التعامل مع اختراق الأجواء اليمنية باعتباره انتهاكا يستوجب ردا مباشرا إما بإسقاط الطائرة المنتهكة للأجواء كما حدث مع طائرتي بريكدار أكينجي وكاريال، أو باستهداف منشآت وأهداف حساسة في العمق السعودي كما حدث في نجران وجيزان. وبالتوازي مع اتساع نطاق الحظر البحري الذي يفرضه اليمن على الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، تبدو هذه العمليات جزءا من مسعى لربط حماية الأجواء ووقف الغارات بملف الحصار في معادلة تسعى إلى رفع كلفة أي انتهاك للعدو السعودي وفرض قواعد اشتباك جديدة تعكس تغيرا في موازين الردع وقدرة اليمن الصابر لسنوات على نقل المواجهة إلى عمق المعتدين.

هذا حسب وسائل الإعلام. الآن خبر عاجل، تقول وسائل الإعلام المرتزقة أن هناك موجة جديدة من الطائرات المسيرة تستهدف المخا، معسكرات العدو السعودي الإماراتي الصهيوني الأمريكي في المخا. هذا حسبهم الآن، حسب قناة الجزيرة متحدث، كما تقول متحدث عسكرية من حكومي، يعني حكومي مرتزقي فندقي يعني. ها، تجدد قصف الحوثيين بالمسيرات والصواريخ البالستية والدفاعات الجوية تعترضه. وسائل إعلام يمنية يعني حق المرتزقة، ها، دفاعات القوات الحكومية تتعامل مع موجة جديدة من المسيرات أطلقها الحوثيون في أجواء المخا. يا الله سدد،

سعودية تشتري شهود زور، مقال الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله. يقول 99% من سرديات العدو السعودي وإعلامه وإعلام أدواته في اليمن ليست سوى منظومة متكاملة من الأكاذيب والتزوير وقلب الحقائق تنبئ أو تبنى عليها مواقف وسياسات لا علاقة لها بالواقع، وإنما تقوم على الوهم والتضليل وصناعة رواية تخدم العدو. والأخطر من ذلك أن السعودية لا تكتفي بصناعة الرواية، بل تعمل على صناعة شهود زور لها، تستقدم إعلاميين وناشطين ليكرروا ما تقوله دون سؤال أو تمحيص، فإذا قالت لم نقصف خرجوا لينفوا القصف ويتبنونه، وإذا قالت الحوثيون يسطون على منازل المواطنين سارعوا إلى ترديد الرواية وتثبيتها ولو كانت كذبا وافتراعا. المطلوب منهم ليس البحث عن الحقيقة، وإنما تكرار الرواية السعودية حتى تتحول الأكذوبة بكثرة التكرار إلى ما يشبه الحقيقة. وهذه ليست حالة استثنائية، بل نهج متكامل يمتد إلى السياسة أيضا. فالسعودية تريد من الأنظمة والقوى التي تدور في فلكها أن تكون مجرد أبواق لتبرير مواقفها وشهود زور على سياساتها. فإذا عارضت حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين أرادت منهم أن يبرروا موقفها، وإذا شنت حربا وعدوانا واسعا على اليمن أرادت منهم أن يصطفوا خلفها ويبرروا جرائمها ويقدموا المعتدي في صورة المعتدى عليه. هذه هي السعودية. ولهذا فإن المعركة ليست عسكرية وسياسية فحسب، إنما أيضا معركة على الحقيقة والوعي. ومن أخطر ما يمكن أن يفعله الإعلام أن يتحول من ناقل للحقيقة إلى أداة لتزييفها، ومن شاهد على الأحداث إلى شاهد زور لصالح المعتدي. ومن هنا تتجلى عظمة التوجيه الإلهي الذي لا يترك للإنسان

مجالا للمساومة على الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالحق لا يحتاج إلى شهود زور، والكذب مهما حشد من الأبواق ليتحول إلى حقيقة والكذب مهما حشد من الأبواق لا يتحول إلى حقيقة. صدق الله العظيم.

0: إذن صدق الله العظيم الذي قال لنا أن نحن نتقي الله ونكون مع الصادقين، لأن الكذب مهما حشد لن يحول الزور، ولن يتحول الكذب مهما حشد من أبواق إلى حقيقة أبدا. إذن هذا المقال كان بقلم الأستاذ محمد الفرح. مستمعينا الأكارم، ضربات حيدرية مؤلمة أوقعت العشرات بل المئات. الآن مغطين على الضربة الأولى والثانية والثالثة عن حجم الخسائر. دمرت وتفجرت مخزونات عسكرية ومخازن للأسلحة العسكرية ومدرعات. هذه هي الدقة الاستخباراتية والمعلومات الدقيقة والعيون التي ترصد كل تحركات العدو في كل بقعة من أرضنا الحبيبة، بل حتى الرصد ليس هنا فقط، يعلم الله أن لدينا رصد معلومات استخباراتية حتى داخل عمق العدو السعودي. حصلنا على معلومات استخباراتية في عمق أراضينا المحتلة في فلسطين، أما العدو السعودي موجود عندنا ومعانا الآلاف بل الملايين داخل من يعطي المعلومات. الله عز وجل بيهيئ للمؤمنين، لا يترك المؤمنين هكذا أبدا. عندما يتوكل المؤمن على الله سبحانه وتعالى ويعمل بالأسباب سيهيئ له كل شيء، حتى المعلومة الاستخباراتية سيهيئها الله سبحانه وتعالى. على الدقة الاستخباراتية مقال أو تكرير بعنوان نجاح، بعنوان نجاح استخباراتي. نستمع.
1: هذا سلاح، هنا سلاح.
2: لم تبدأ العمليات النوعية من لحظة الاستهداف، بل من مراحل سبقتها بدءا من لحظة رصد تحركات عسكرية سعودية معادية وفق مسار تصاعدي باتجاه معسكرات سعودية في الرويك والعبر والثنية والوديعة وفي معسكر صحن الجن ومؤخرا في المخا، حيث أظهرت المتابعة الميدانية انتقال التحشيدات من مرحلة التجميع إلى المراحل النهائية للاستعداد والتصعيد. تعكس العملية النوعية أن منظومة الرصد تولت جمع البيانات عبر الاستطلاع الجوي والصور الميدانية ومراقبة التحركات اللوجستية إلى جانب المصادر الميدانية في محيط المعسكرات وخطوط الإمداد. وشملت المتابعة أيضاً أعداد الآليات ومواقع مخازن السلاح والذخيرة وتجمعات العناصر ومراكز القيادة السعودية ومسارات دخول التعزيزات إلى المواقع المستهدفة. انتقلت المعلومات إلى غرف التحليل والعمليات، وهناك جرت مطابقة البيانات الواردة من أكثر من مصدر وتحديث الخرائط والإحداثيات وفرز الأهداف بحسب أهميتها العملياتية، مع مواكبة أي تغيير في الانتشار لضمان بقاء بنك الأهداف متطابقا مع الوضع الميداني حتى لحظة التنفيذ. وبعد تثبيت الأهداف تقرر تنفيذ ضربة واسعة ومتزامنة باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت معسكرات الرويك والعبر والثنية وتحشيد

0: تحشيد معادٍ إلى إحباط ناري مبكر قبل انتقاله إلى مرحلة الهجوم في ضربة استباقية نوعية مسددة بفضل الله.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى، بتأييد الله، بتمكين الله، كان نجاح استخباراتي يمني. هذا النجاح توج اليوم بضربة استباقية لمعسكرات العدو السعودي كان آخرها اليوم في المخا. مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم إلى وقفة إعلانية ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفني ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
6: سبافون أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

قال بالأمس يحشد، بالأمس يحشد ويتوعد بكل وضوح، واليوم يصرخ ألم من حسرته ويصيح. لا من تكفوا المعارك يا ضعيف الروح مثل القراطيس، لا توقف بوجه الريح. من لا عرف قدر نفسه، من لا عرف قدر نفسه موقفه مفضوح والحق واضح ولا يحتاج للتوضيح. هذه سفن نجد، ما هي شي سفينة نوح ترخص دمك لجلها، تعبر بلا تصريح، تعبر بلا تصريح. ها جاتك الليل، ها جاتك اللي لضاها بالهلاك يشوح، تفتح لباقي معداتك ورش تشريح. ما قد نسينا الجرائم والدم المسفوح، سنين وسعود يقتل شعبنا ويبيح، واحنا عزمنا، واحنا عزمنا نداوي الخاطر المجروح، واحنا عزمنا نداوي الخاطر المجروح منكم. وحكم السعودية يطيح، يطيح دون اليمن، فزكم من حيدر يطحطوح، دون اليمن فزكم من حيدر يطحطوح. والمرتزق لحتمت يغسل يديه ويزيح، البحر مغلق وباب المحرقة مفتوح، البحر مغلق وباب المعركة وباب المحرقة مفتوح، وشروطنا واضحة. ويح السعودي ويح، ونهاية الظلم سنة سرها في اللوح، والعصر عصر اكتمال العدل والتصحيح، والعصر عصر اكتمال العدل والتصحيح. تحية للشاعر المجاهد محمد مفلح.

0: إذن القوات المسلحة اليمنية مستمعين الأكارم، شعبنا اليمني العظيم، قبائلنا الأبية والحرة والشريفة المساندة للقوات المسلحة اليمنية، قواتكم المسلحة بقوة الله، بتأييد الله، بنصر الله، بمعية الله، بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، تكرس معادلات المعركة، ومنها استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، والتي كان آخرها اليوم بضربها في المخا، وليست الأخيرة. هناك معلومات تتحدث الآن عن استمرار ضرب التحشيدات السعودية وضرب ما تبقى من المخازن العسكرية، وتتحدث عن انفجارات عنيفة في المخا إثر موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة حسب ما يتداول الإعلام، ولكن لن أؤكد ذلك، هناك تداولات إعلام عبر بعض الوسائل ستؤكده أيضا القوات المسلحة اليمنية. لدينا تقرير الآن بصوت عبد الحميد الغرباني، أو تقرير عبد الحميد الغرباني، عن القوات المسلحة تكرس معادلات المعركة، استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، نستمع.
1: معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت تترجم في الميدان. شعاع عمليات القوات المسلحة يتمدد من شرقي البلاد إلى ساحلها الغربي في المخا، ضمن مسارات تعطل الحركية الميدانية القتالية المفتوحة على احتمالات التصعيد ضد اليمن والمستخدمة لإبقاء الحصار، وتفرض قيودا متزايدة على تموضع العدو وتضرب مراكز إمداده ودعمه الحربية.
2: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن.
1: النيران اليمنية تطال في جديد عملياتها النوعية هذه الثكنة العسكرية التابعة للمحتلين، وإن تغيرت الواجهة الإماراتية إلى سعودية في الوقت الراهن في أعقاب انقسام وتشظي وكلاء الاحتلال الأجنبي ووراثة قرن الشيطان كل شيء في جبهة المخا وغيرها من الجبهات. طاولت صواريخ ومسيرات المظلومية اليمنية في عملية دقيقة ومركزة هذه البنية التشغيلية الحربية. مؤشرة طلائع العمليات اليمنية تؤكد أن مملكة قرن الشيطان تواجه تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة، بدأ بتفكيك استقرار قواتها العملياتي، وسيربك بشكل متتابع ومنتظم تعديلات متلاحقة على الإدارة العملياتية، ويشل خططها المرسومة في غرف العدوان والحصار، وسيخلق فجوة متزايدة بين الواقع الميداني ومتطلباته من جهة، والخطط المعاد وضعها من جديد. هذه العمليات متعددة المستويات تقوم على إنهاك البنية العملياتية والعسكرية والنفسية للتحشيدات السعودية وغرف قياداتها معا، وتضعها أمام حالة استنزاف متنامية تعجز عن منع تمدد النيران اليمنية حيث تشاء وتختار. انتقال هذه العمليات من ضفة محتلة إلى أخرى يصعد مؤشرات القلق السعودي على فقد القدرة على احتواء خيارات اليمن المحسومة. وتماثل عملية استهداف التحشيدات السعودية في المخا ما سبقها من عمليات في مسرح امتد بين الوديعة وصحن الجن، ليس في طبيعة الأهداف ونوعها فحسب، وإنما في تحقيق إصابة دقيقة، وهو ما حد من فرصة النجاة عند التجمعات السعودية، وهو ما يجعل الكلفة مرتفعة مع صعوبة كبيرة بتثبيت الاحتلال، ويعدم جدوى البقاء السعودي في هذا المستنقع. هذا الواقع متوقع له أن يتكثف في الأيام القادمة من معركة كسر الحصار وتثبيت معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، وهو ما ستكون معه مملكة قرن الشيطان في وضع معقد وأمام مشكلة مركبة، وسيتضاعف مأزقها كلما تراكمت صور نتائجها في المسرحين البحري والبري تحت طائلة الثار اليمني.

أصدرت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة مستمعين الأكارم مساء اليوم بيانا بشأن العمليات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا. وفي الوقت الذي بارك فيه البيان وأشاد بالعمليات النوعية للقوات المسلحة، أكدت السلطة المحلية والتعبئة العامة بالحديدة حق اليمن المشروع في مواجهة وإحباط مخططات العدو السعودي ومشقليه. وقال البيان إن مواجهات العدو وإنهاء الحصار وانتزاع الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز وحدة الصف والتلاحم الوطني وإفشال الرهانات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن. وبيّن البيان أن الضربات جاءت رداً على جرائم العدو بحق الشعب اليمني وتصعيداً في مواجهة تحركاته وتجسيداً لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، بما يعزز من قدرة الشعب اليمني على مواجهة مخططات العدوان. ووجه البيان دعوة للمغرر بهم من أبناء الحديدة وبقية المحافظات إلى مغادرة معسكرات العدو والعودة إلى مناطقهم وقراهم، محذرا إياهم من الزج بهم في معركة وخدمة مخططات العدوانية ومخططاته العدوانية في معاركه وخدمة مخططاته العدوانية بحق الشعب اليمني. وجددت السلطة المحلية والتعبئة العامة بالحديدة موقفها المساند للقوات المسلحة في مواجهة المواقع والتجمعات العسكرية للقوات السعودية، معتبرة ذلك جزءا من معركة الدفاع عن الوطن وصون أمنه وسيادته. وفي ختام البيان نوهت السلطة المحلية والتعبئة العامة بالحديدة بجهوزية أبناء الحديدة واستعدادهم لمواجهة أي تصعيد ومواصلة التعبئة والاستنفار والوقوف إلى جانب القوات المسلحة، مؤكدة أن الساحل الغربي سيكون مقبرة لقوى العدوان ومحرقة تلتهم جيوشهم وعتادهم.

سلام الله على قبائل الساحل الغربي، على أبناء الحديدة الشرفاء الأوفياء الأحرار الذين يقفون في وجه العدو الصهيوني وأحبطوا مؤامراته في الساحل الغربي. وسلام الله على كل القبائل.

يقف الجار السعودي في زاوية المشهد يقلب صفحات دليل التحشيد السريع في الثنية والوديعة والرويك وصحن الجن متسائلاً بذهول البدوي كيف تتجرأ هذه المسيرات والصواريخ على إفساد نزهتنا هنا ليأتيه الإفساد الأقصى في الساحل الغربي. مسكين يشتري الرصاص يكدس الأسلحة في المخا ويوزع على الأدوات المرتهنة من الخونة والعملاء المحليين بضع ريالات ومكرمات ممتنة متمننة يبتسم وهو يظن أنه يقود قطيعا سمينا إلى ساحة النصر. الكبش السمين في المخا والنار السعيدة في أرامكو. وهو يظن أنه يقود قطيعا سمينا إلى ساحة النصر فإذا بمجرد موجة تعصف بهواه بهوات الاستحمار نحو محارق الموت الصريحة حيث لا يبكي عليهم باك ولا يترحم عليهم حتى من اشترى أرواحهم بالفتات. وعلى الجانب الآخر من الحدود تتولى شركة أرامكو الموقرة مهام الناطق الرسمي باسم إطفاء الحرائق ويخرج البيان الرفيع متأنقا كعادته ليخبر العالم بثقة عالية لقد أطفأنا الحريق الصغير بالكامل عند فجر اليوم الثاني. سبحان الله حريق طفيف أكل 400,000 برميل نفط يوميا وتسبب في توقف الإنتاج لأربعة أيام لكنه في المعجم الرياضي الصارم مجرد شرارة عابرة ناتجة ربما عن احتكاك في أسلاك التكييف. ويبدو أن القوات المسلحة اليمنية لا ترسل صواريخ باليستية ومسيرات دقيقة وإنما تبعث هدايا تذكارية دافئة تجعل فرق الإطفاء السعودي في حالة نشاط وديناميكية دائمة. معادلة بسيطة لا تحتاج إلى خبراء استراتيجيين من يزرع التحشيد في مأرب والمخا وتغريه شطحاته الاستكبارية يصحو على جحيم باليستي يلتهم المخازن ومستودعات الأسلحة ويقتلع أفئدة القيادات فمن يواصل الحصار ويستبيح أجواء اليمن يجد الرد الآلي يطرق أبواب مصفات نجران ودوي الانفجارات يستنشق ألحانه في مواقع أخرى وهكذا يمضي الميدان بكل وضوح. الرياض تحشد وتستحمر الأدوات المحلية وأرامكو تطفى وتجمل والقوات المسلحة ترصد وتصيب بينما يلوح في الأفق انتصار يماني طافح بالقوة والبأس وعلى الكباش المساقين إلى الذبح أن يستوعبوا الدرس سريعا ويسلموا أمرهم لله ولوطنهم قبل أن تسلب الأرواح في لحظة تجل يمانية لا تنفع معها المكرمات الخليجية ولا تجدي فيها الكفالات السعودية والحليم تكفيه الإشارة. بقلم الكاتب عبد القوي السباعي.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.
0: اي والله توجيهاتك يا سيدي توجيهاتك. ندخل اليوم جاهزي
4: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك.
0: أعلن الحرب ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
1: والله لا نقلع عيونك يا سعودي.
5: ضقلة ما عبش نفس خلاص
6: حرام قطاقت نقل احنا شعب عندني
0: قطع الكيل.
7: من أبوه؟
1: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد. والله لا نذويها الويل.
6: لن نخضع لهم.
1: لن نخضع لأبناء سعود.
7: لن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
5: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
5: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

أخواني الأعزاء، هو الله، ونحن في هذه المرحلة المفصلية والانتصارات العظيمة التي نشاهدها، والفرق ما بين السنوات الأولى من العدوان عندما كنا نواجه مرتزقة العدوان كان التحالف المحتل يساند مرتزقته بالطيران، وأما اليوم فنزيد لله حمدا وشكرا وإكثارا من التسبيح والاستغفار والدعاء بما أكرمنا الله من تأييده ونصره. نتأمل اليوم المرتزقة والمنافقين أضربهم الله على أيدي الجيش اليمني الحر وينكل بهم، ولم يجدوا من يدعمهم بالديران ولا حتى بأبسط الأشياء من استقبال جرح المرتزقة والمنافقين لبني سعود، وعدم استقبالهم في مستشفيات المهلكة لبني المملكة الهالكة لبني سعود عملاء أمريكا وإسرائيل. إخواني الأعزاء، الله يبارك فيكم، لابد من تعزيز ثقتنا بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن نحمل روحية الرجوع المستمر إلى الله وحده لا شريك له، وأن نذكر بعضنا البعض بمثل هذه الفلاشات المهمة جدا والعظيمة. هو الله، بقلم الكاتب سجاد الكبسي.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء؟ كل الأعداء. كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب،
2: هو الله.
0: هو من
2: هو الله.

عاجل عاجل عاجل. وتأكيدا لما نقلناه عبر إذاعة الوعي والبصيرة وعن مواقع أخبارية متعددة، مصدر عسكري يؤكد لقناة المسيرة تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. هو الله يا رب لك الحمد يا الله. إذن مباركة للعمليات العسكرية لقواتنا المسلحة وتجديدا لتفويضها في كل عملياتها ودعوة لدعمها ورفضها بالمال ودعم القوى الصاروخية والطيران المسير. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الأكارم في فترتكم المسائية آفاق هذا المساء، اتصالات ورسائل على الرقم 7228888. ارحبوا.

0: اخرج من بلادي وارضي يا سعودي اخرج.
1: صدع عن حدك صدع عن حدك حقنا المفقود حقنا المفقود
0: خذ هم ابو خالد المهري على الخط
1: يا سما جدا.
0: ارحب يا ابن المهر ارحب وحي الله رجال المهره.
2: حياكم الله وحياكم واحييك على هذه المعلوميات الوطنيه الرائعه التي تصل للقلوب مباشره والاخبار التي تثلج الصدور في موت الكلاب بارقع. فاتمنى يكون قد مات اتمنى باذن الله يعتبر كلب ومات. كلب عندنا ومات والكلب عز من عنده. الكلب عز من هذا الانسان مع ان هذا انسان لكن موت هذا الإنسان الذي دمر اليمن هو وأسرته تدمير كامل.
0: سمع بس نعم.
2: نعم. فنحن نهنئ ونبارك في هذه القوات المسلحة وللشعب اليمني على رأسهم سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في هذه الضربات في هذه الانتصارات العظيمة التي أصبح الآن الشعب اليمني الكريم ليس بالأمس. شوف اليمن بالأمس كيف وشوف اليمن اليوم. يعني بفضل الله عز وجل ضرباتنا ويد الطولة تصل إلى أي مكان بفضل الله عز وجل والضربات الاشتباكية تمام. يعني هذه نقول سبقكم بها عكاشة يعني نسبقكم في أفكاركم وعين أنصار الله بعد الله عز وجل موجودة في كل مكان ونحن أولهم. نحن نعترف أن نحن جيش علي سالم الحريزي الذي هو تابع لعلي سالم
0: نعم.
2: السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله اليد الباطشة في المهرة ولن تأخذنا لومة لايم في كل خائن في كل مرتزق في كل عبيد. أنا أتكلم على الهواء مباشرة وثقتي بالله عز وجل قوية لأن هذا وطن. لماذا نخاف؟ لماذا نقلق؟ إذا أنت ما قمت حميت وطنك وحافظت عليه بشجاعة وقوة ليش تسمي نفسك رجل؟ رجل على بيتك وفي وطنك بايع. فإذا بعت الوطن بعت أهلك وإن شاء الله بإذن الله تستمر هذه الضربات بإذن الله على هؤلاء العملاء
0: المرتزقين. هي مستمرة يا أبو خالد الآن الخبر يؤكد ما قلناه في بداية الفترة عن تجدد ضرب مخازن العدو في المخا الآن مصدر عسكري وعبر قناة المسيرة ونحن نشاهد الآن تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. الأستاذ حميد رزق وأنت معنا على الهواء قال في تغريدة له اليوم أن المعلومات الخاصة يعني عنوان حقه التغريدة بقوله لا قوة إلا بالله المعلومات الخاصة حول حجم الدمار الذي طال التحشيدات السعودية ومخازن الأسلحة والعتاد في المخا تشير إلى ضربات قاسمة ونجاحات أمنية واستخبارية لا نملك معها إلا القول سبحانك يا ربنا وناصرنا وأنت من يمدنا بجند من عندك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا قوي يا عزيز يا قاهر الجبارين.
2: نعم نعم لك الحمد والشكر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أن ينصركم الله فلا غالب لكم آيات القرآن عظيمة ودائما من هو مع الله عز وجل الله عز وجل معه والقرآن
0: نعم.
2: خير برهان لأن هذا المعتدي هذا الظالم الذي سلب حرية اليمن من عهد عبد العزيز جد الأرعن الكبير البريطاني اليهودي الآن جاء وقت الحساب جاء وقت العقاب جاء استرداد الدين بدون رحمة ولن تأخذنا بهم لومة لائم
0: بإذن الله.
2: نعم سواء كان السعودي الصهيوني أم كان المرتزق العميل الخائن سواء كان هو في الميدان أو كان متخبئ سوف تطالك اليد أينما كانوا وأي مرتزق يمني أمامنا يريد أن يقاتل سوف تقتله سواء كان نحن معكم أبناء جنوب الأحرار في محافظة المهرة ومحافظة حضرموت جيوش للعلم والله ويشهد الله أني أصرح وما أخذت الإذن من علي سالم الحريزي لكن والله ويشهد الله في سماه جيوش في معسكرات موجودة في المهرة نحن تحت راية الله عز وجل ثم راية سمعت السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله قلبا إلى قالبا وصفا إلى صفا إلى صفوفكم أبناء صنعاء الذي نحن نسقيكم بأرواحنا وقلوبنا وحياتنا وأعمارنا فأنتم بأعيننا
0: نعم كلنا أبناء بلد واحد من المهرة إلى صعدة في من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وبإذن الله سنكون جميعا سندا لبعضنا البعض وفي مواجهة الأعداء وأيضا لدينا جميعا قضية مهمة وعادلة وهي قضيتنا الأولى قضيتنا فلسطين العدو الذي يريد من خلال ما أعلنه في مجلس الأمن في الأمم المتحدة ويعلنه في وسائل إعلامه عن مشروعه الكبير بدولة إسرائيل الكبرى يريد أن يعني باللهجة اليمنية يقش الوطن العربي بأكمله، البلاد الإسلامية بأكملها يجعلهم تحت إمرته وخاضعين له. لا، نحن نريد أن نواجه هذا العدو ونكسره، بل سنطهر بإذن الله تعالى أرضنا العربية من دنسه ودنس عملائه
2: بإذن الله إن شاء الله. وكلمتي الأخيرة لهذا الشعب الكريم بإذن الله بأن فلسطين لو سألنا أين موقعها في القلوب فهي موقع في جميع قلوب اليمنيين. أما إسرائيل عاهدك بالله عز وجل ومن نصر إلا من عند الله أنها سوف تتمسح من الخريطة
0: بإذن الله.
2: إسرائيل من سقوط السعودي الصهيوني محمد بن سلمان، وجاء وقت الردع وإن الباطل كان زهوقا، وكلنا فداء لهذا الوطن وفداء لهذا القائد قائد الثورة، ونحن يدنا على الزنان ومستعدين أن نموت موتة الأبرار أو نعيش عيشة الأحرار ولن تأخذنا نومة لايم. وكلمتي الأخيرة لابن سلمان، لا طائرة تطير من جو السماء السعودي إلا بإذن سماحة السيد عبد الملك، ولا باخرة تدخل إلى باب المندب إلا بإذن سماحة السيد عبد الملك، وفليخسر الخاسرون أينما ذهبوا، والله أكبر. والموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: للإسلام، ولا نامت عين الجبنة. وألف تحية لك.
0: التحية لك يا أبو خالد المهري وكل الأحرار في المهرة.
2: حياك الله
0: في أمان الله.

0: هلا عم نبيل الحب.
1: سلام الله عليكم.
0: الحب عليك السلام ورحمة وبركة
1: وعز ونصر وشمخ وثمن
0: يا رب على الجميع.
1: أحيي أبو خالد المهري على شهامته وعلى رجالته وعلى مبته وعلى وفاه ونعم به، وأدعي باقي أحرار الجنوب
0: والتحية لكل أحرار الجنوب.
1: الله، وأدعيهم على من هذا المنبر الحر أن يقتدوا بهذا الشهر. الذهب يبقى ذهب والأصل يبقى أصل.
0: الله،
1: مهما كانت المتاع، الذهب يبقى ذهب، يرخص ولا يغلى ذهب هو ذهب. أما أنتوا يا قيادة السعودية قالوا الدين مع الدهر يبقى، وقضاء الدم ما قضاه إلا دم، كلام سمر دم، مداد الدم وأوراقه ندم، بعد ينفعلنا دم بعد زل القدم.
0: اي والله،
1: بنقول لكم اختوى الطريق لكم لرواحكم، من خبط الرمادع مع عيونه وباقي حتى هذا ولا الذي قد نعوروا، نقول لهم مذوا هافي الحيد، يلا الليل الليل الليل شرف عليكم، يلا خلاص ما عطش فايدة، خلاص ما ابتدع ناصف وما ناصف كمل، ما دام البداية هكذا وصلنا للمرحلة أن لا نهاية لا نص المرحلة، ومن نص المرحلة خلاص كمل والناس. ضموا جلودكم لا تهلكوا نفوسكم بيديكم، ما حد عينفعكم على ما بتقاتلوا، ما بتدوروا، ما بشتاو، ما بتقاتلوا، استحوا بعد الانتصار هذا وبعد الافعال هذا، حرام مع واحد لا يزيد يصير يدفن نفسه. من عدا يزيد بأي وش تزيد تقابل والناس، لكن يلا ما عرف الثوب إلا جده البطل مننا والجيت حقنا الضوء مع الهينة عينة بدوشي في علم الله عليكم سمعتوا منا، ما فحنا لكم شيء لكم الضوء الضوء لعت فيكم نغذة إرك هكذا، ولا باقي أثار دم، مع العلم ان احنا دارين ووافقين ان الذي وتف والذي ما حد قدر يرجع ما قدر يرجع، والذي ما لقاش فرصة، والذي يلا ما يلف الثور لا جلده وما يتحمل عدلة وثلاثة للجمال الجيد، حمل الغرائب الله وتعايم الأرض جباء، لا عدت تتخيضعوا وتفسلوا برواحكم الله، وخلوا نحن والسعوديين نتصافى وعن خط الطريق السعودي أبطل والشابة ولا الثاني، وسواعد الرجال عاد تيهم وما عند من حق عليه تيه وهو ليس راضي، ما بنطلب لا مروه ولا فضل.
0: الله، حقنا حقنا
1: وعن انتزع بالقوة
0: بإذن الله
1: وتعرفنا الله في أمان الله.
0: صح ربي لسانك،
1: صح بدنك،
0: رسائل قوية ومن محب، عافك ربي يا مالك.

0: الحمد يا رباه. اتصال من حجة، مرحبا. ارحب يا ابن بشر، حب
1: تحياتي لكل جميع المستمعين.
0: كيف المعنويات؟
1: المعنويات عالية فوق السحب حظا، وان المعنويات كل
0: والمؤمنين مكيفين
1: باذن الله مكيفين.
0: نشتي مع هذا التكييفة بالضرب يا بشير، نشتي مع هذا التكييفة والسعادة التي تغمر كل أبناء اليمن الأحرار بهذه الضربة، أن المؤمنين 180 دق 180 بمئة بمئتين بثلاثمئة بألف رفض ودعم للقوة الصاروخية، وكل واحد يجود بالموجود. هذا حمد، هذا حمد وشكر عملي، حمد وشكر عملي على ما من الله به علينا من هذه الانتصارات.
1: نحمد الله ونشكره أنه أعطانا قوة وأعطانا زيادة وأعطانا جيش لا يبهر بإذن الله.
0: الحمد لله.
1: وطب يبصف حينما أراد أعداؤنا يتحركون. والله إنا شعب اليوم وثابتون مع ابن بدر الدين، والله لو يخوض بنا البحار لخطنا ولا نتراجع. نحمد الله ونرجو من أبناء هذا الشعب أن ينضموا ويكونوا في صف واحد. اليوم الحق واضح.
0: الله
1: في مرحلة لا تراجع فيها، والنصر عاد لا محالة
0: بإذن الله.
1: لا بد ما يتحاسبوا على كل شيء.
0: سلمك ربي. نعم
1: ممكن زعمل الحق واضح.
0: بشير بعزك.
1: وتحياتي لأخوي سيدي ومولاي سيد عبد الملك سلام ربي عليه.
0: والتحية لك يا غالي، كل الأحرار في أفلح. مع الله مع الله. إيه والله واضح.

0: اذا اخر اتصال ان شاء الله نستقبله بعد نقرا بعض الرسائل ما وصلت الينا ونختم. الشيخ صالح الجيد الحب مساك بالخير والعزة والكرامة. الو
1: مساك الله بالخير
0: علينا وعليك.
1: وهنيئا لكم النصر والسيد الجائر
0: الجميع. هنيئا للجميع
1: والداخلية وكذلك الامن والمخابرات وكل مؤمن.
0: يلا
1: هذا خطوة يا سيدي ثلاث ايام وقوة سنلحظ بالدق الموائل دخوك سواء يا سيدي في المناطق الشرقية او في الساحل او في اي مناطق يريدوا لا ان يقاتلوا لا فهم انا بالنسبة من بعض الملاحين وقالوا الحوثي او انصار الله عادوا فينا نقول لهم لا تريدوا ان نجهز لكم يعني السعد او يا سيدي الفل والياسمين ما نجهز لكم يعني برد صوتي او يا سيدي برد يعني الذي هو 14
0: بايش عبنا فيهم احنا بنكرم بايش عبنا فيهم احنا بنكرمهم بنكرمهم اعز لهم باطن الارض احسن لهم من ظاهرها وهم في الارتزاق
1: احنا نكرمهم يا اخي من ما معانا
0: اها
1: ان احنا من سار ولا تعلمنا ومن يد من مد يد للعسر وسراكب احنا جاهزين ومن يمد يد الى الشر بان تضحر وبان موضع حين لا يكون لانه مرتدد وكذلك سعودي محتل ويا سيدي امريكي واسرائيلي لا نقبلهم في بلادنا ابدا وابشركم يا استاذ محمد ان طارتكم فاشله في مصلحه في هذا الضربة هذه مخاطر مؤكده اقول لك يعني من جناح الهويه واذا حتى المحترمه فانه يعني دارت طريعا مثل القوى جميعا الذي سارت في هذا الضربة يومنا هذا
0: قباحا ان شاء الله
1: هذا بشرى عظيمه انه كل مرتزق وكل يا سيدي من يتخندق مع الامريكي والسعودي فيلقى حق باذن الله
0: باذن الله تعالى. شكرا جزيلا يا شيخ.
1: تقبلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد عن مكتب الرسمي للجبهه اليمنيه وان شاء الله من مصر
0: باذن الله عافاك ربي وسلموك في امان الله.

يا عم محمد سريعا الوقت بيدركنا, سريعا نقرا رساله بعد رساله. مساء الخير يا استاذ محمد. اخي انت ذكرت الحر يفهم بالاشاره, وانا اكمل بقيه البيت بصيغه اخرى. الحر يفهم بالاشاره وعبيد امريكا تقرع بالفرد صوتيه. تحيه لك, تحياتي لك وكافة الطاقم ولكائدنا الرباني أبو جبريل حفظه الله, وألف تحية لقواتنا المسلحة بمختلف وحداتها. ولك التحية يا عم عبد الملك أسد ميعافاك ربي. رسالة أخرى تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختنا دل عسل تقول هذه هي صنعاء حين تختصر الكلام بصلابة الفعل, لا مهادنة مع الباطل ولا صوت يعلو فوق صوت البأس اليماني الجارف. التصعيد بالتصعيد والنار بالنار, لغة القوة هي وحدها من يفهمها المعتدي والمرتزق. وقد دكت الضربات معاقلهم وموانئهم لتخبر القريب والبعيد أن زمن الاستباحة قد ولى إلى الأبد, لا مفر من الحسم, وما القادم إلا طوفان أعظم يقتلع أوهامهم من جذورها. لكم لكل الود والاحترام ندى العسل, والتحية لكم أخت ندى العسل. من بني بهلول, حر من أحرار بني بهلول أبو ماهر الشيخ. تحية لك يا أبو ماهر. يقول نحيي ونشكر القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ونقول لهم تسلم أياديكم وصدر الله رميتكم, فكل ما حشد له العدو السعودي من مرتزقة وعداد عسكري منذ سنوات تم القضاء عليها في دقائق بفضل الله وتوفيقه. فمهما ارتفع صراخ وعويل قرن الشيطان ومرتزقته فلا عاصمة لهم اليوم من البأس اليماني والقادم أعظم, وما النصر إلا من عند الله. أبو ماهر الشيخ سلمك ربي وعافاك. بكل مساء الخير, مساء الخير والعزة والكرم. أتوجه قلب خالص تحية وشكر لمحمد النعمي والمخرج محمد الديلمي ولك منا جميعا. يقول قال المثل اليمني من دق باب الناس دقوا باب المرتزقة مثل كيس الفحم, من وين ما تمسكه يوسخك. احنا متوكلين على الله ثم الصبر والصبر والبصيرة ايضا. قال اجمل حكاية كل شيء بيد الله, والله لو يجي من في الكون ان احنا منصرين. والف شكر ليحيى سريع وزامل نهاية العاصفة من نجمة ارحب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التحية لكم نجمة ارحب ولكل الاحرار.

العدو السعودي المجرم وليفهمها دون محاذقة ومجاملة. هي أبيات مختصرة مليئة بالدروس والعبر، لو كان الغبي يفهمها لاتعظ واعتبر دون أن يقدم على حربنا، بل يستسلم وينفذ مطالبنا المحقة التي لن نحيد دون تحقيقها أو زوال السعودي من الوطن العربي. ونقول له كل الغزاة على هذا الثرى ماتوا، جاءوا فما أصبحوا يوما ولا باتوا، ترابنا ذكريات من جماجمهم، هاتوا الغزاة إلى كف الردى، هاتوا نحن الأبات اليمانيين صفحتنا مجد وفخر أو عز وانتصارات، من لم يكن يا طغاة الأرض يعرفنا. تنبيه عنا أحاديث وآيات، فحشد حشودك يا شعبي فأنت لها كل الأباطيل، تمحوها البطولات، ماذا نخاف وأمريكا ومن معها، وهم وكش وهم وكش وأهل الذل أموات، والله أكبر منهم إنه

معنا، وإنما النصر منه والفتوحات. لبيك يا سيد الثوار، نحن هنا. أبشر أبشر، فإنك لدينا بشارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية لك أخي أختي المرسلة. قال هاشم ما منتعي لك يا هاشم، يقول أي تكتل إقليمي أو عالمي لن يتمكن من مصادرة حقوق شعبنا المشروعة وتحريك المرتزقة أو إصدار بيانات وتشكيل تحالفات لن يحمي السعودية. ونبارك عملية المخاء، ويدعو هاشم مأمون المغرر بهم الابتعاد عن معسكرات العدو. تحية لك يا هاشم مأمون. الرسالة ما قبل الأخيرة من أبو محمد خسروف، يقول مساء الخير، مساك الخير والعزة والكرامة. يقول رسالتي للحكم السعودية، لو تحشدوا جيوش تحشدوا جيوش العالم لا ينفعوكم، الشعب اليمني عصي لا يخضع إلا لله. عليكم المبادرة برفع الحصار ودفع الرواتب وإطلاق الأسرى وتعويض ما دمرتموه، وهذا هو الحل. ما لم ستستمر الحرب والخراب بيننا وبينكم، الحرب بيننا وبينكم حتى آخر رمق، وهذا قرار كل الأحرار. وشكرا أبو محمد خسروف. تحية لك أبو محمد. أخيرا من حجة الصقر المصوبة، تحية لك يا صقر المصوبة. بيقول السلام عليكم، أخباركم وكيف المعنويات؟ قول اليوم المعنويات، يقول المعنويات اليوم فل. نقول لأمريكا قد اخترتم الطريق الغلط وتحملوا نتائجها، وتحياتي لكل طاقم الإذاعة. لكن تحية يا صقر المصوبة. في ختام فترتنا المسائية أبيات شعرية للشاعر المجاهد عابد المدم بعنوان بح. قال افتح النار وبراب، افتح النار وباب الجحيم افتح، واضرب المملكة ضربة عمودية حيث حشد السعودي يا كروز قرح. لا تقصر بتأديب السعودية، شل منه وناول شلها وطرح، شن ضربات ليلية ويومية، خل نفط المصافي في لهب يلفح في المواني والأطراف الحدودية. اليمن قل اليمن قل بن سلمان ما يمزح، دا يرويك نزعتنا العروبية، ناقص التربية ما قلت ربه صح، لأنه قلت ربه من يهودية. بان ربيه يفهم إيش معنى بح، بان ربيه يفهم إيش معنى بح. ذيك ما داب الأفعال الطفولية، ذيك ما داب الأفعال الطفولية. تحية للشاعر المجاهد عابد المدم، والتحية لكم مستمعين الأكارم في ختام فترتكم المسائية فاقد المساء. مني أنا محمد النعمي والزميل العزيز محمد الديلمي، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق دلق قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. قال: فيقول: صدقت. فتكون ظلمة بين عينيه، وأخرى عن يمينه، وأخرى عن شماله، وأخرى من خلفه، تبتزه هذه وتدفعه هذا، حتى تذهب به إلى أسفل درك في النار. قال: ويأتي فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان يعمل في بطاعتك ويجتنب في معصيتك ويقيم في حدودك. فيقول: صدقت. فيكون له نور يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال له: اقرأ وارقى، فلك بكل حرف درجة في الجنة حتى تساوي النبيين والشهداء، هكذا. وجمع بين المسبحة والوسطى:
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام.

0: قام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
0: مفردات القرآن الكريم.
2: العصف المأكول. وردت هذه المفردة في آخر آية من سورة الفيل، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو الجاف من ورق الشجر أو الزرع، والمأكول هو الفتات من الطحين والزرع حين يأكله الحيوان ويمضغه. وجاءت الآية في سياق الحديث عن أبرهة وجيشه وفيله العظيم، إذ رأى أبرهة أن الكعبة المشرفة يقصدها الناس من كل حدب وصوب، فاغتاظ لذلك وأراد هدمها كما تحكي الروايات، فأرسل الله عليهم أسرابا من الطير ترميهم بحجارة من طين مستحجر. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسيره: كانت الطيور تحمل الحجارة في أظافرها ومناقيرها، أكبرها مثل الحمصة وأصغرها مثل العدسة، فترسل ذلك عليهم فتصير أجوافهم كالعصف المأكول، وهو ورق الزرع الذي يسقط عليه الدود فيأكله. ولقد ارتبطت قصة أصحاب الفيل بحدث مهم في تاريخ هذه الأمة، إذ تزامن ذلك مع ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
3: ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته. في الأخوة إذا كان أخوك قويا على القطيعة جريئا عليها، وهذا حال بعض الأخوة، ليس عنده تقدير للأخوة لا بالحس الإنساني والمشاعر الإنسانية، ولا أيضا بالدافع الإيماني يرقى إلى مستوى أن يرعى الأخوة. إذا كان أجرأ وأقوى على القطيعة كن أقوى على الصلة، وأنت فيما أنت أقوى عليه من الصلة والإحسان، أنت في الموقف الأشرف، في الموقف الأرقى، في الموقف الإنساني والإيماني الذي يشرفك، وهو في جرأته على القطيعة في الموقف الخاطئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
1: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
4: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين القوطي.
5: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
6: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
7: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء، ولشعبنا ولأمتنا.
8: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معاك ومفوض لك تفويض كامل.
9: يا سيد حتى لنا،
7: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
9: ابشر بعزك، تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
6: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
10: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
1: ونعبد العبودية نقول تواقيت الأرض.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون، اصاله وتواصل.
10: برسوم مناسبه تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها الى 50%. الان احجز مقعدك في جامعه المعرفه والعلوم الحديثه في تخصصنا الجديد الامن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعين، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
2: على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره، على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره، على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمعها زراره، على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة وأمهم بالخوفة من هاره، على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها وأمها مات وأخوها وأختها ساره، على دكتور جابوا له جثامين أسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمر وداره، مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره، إلى السيسي، إلى عبد الله الثاني، إلى بشار، عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جاره، معاكم جيش، معكم حد، يا للعار من الأعذار، وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة، كفاكم ذل، يكفيكم مهانة، يكفي السنكار، إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحراره. ولا يا أمة الإسلام شوفوها نشرة الأخبار، ولا الصهيون ضي يضرب ولا الغارة ميت غارة، ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار، ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار، خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهودي جار، ولكن لا حياة لمن تنادي ضاعت أخباره، ولكن عهد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار، بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره، ومن تي واحد شحنالش ومن فك عليه العار، وما هو مننا دي ما أخذ من قاتل اشتاره، وهذا عادلش بالدم صادق من يمن الأنصار، وعهد السيد القائد ولقصا يعرف أنصاره ويعرفنا نتنياه، وتعرفنا دول واقدار، إذا قلنا فعلنا ما نهى بالحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار، ومعنا شعبه ما ينصر بفضل الله وصراره، وقايد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة.
3: منذ فجر التاريخ أولت البلدان اهتماما كبيرا بالسيطرة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فمن يمسك بتلك المفاتيح ويتحكم بها يسيطر اقتصاديا، ومن يسيطر اقتصاديا يستحوذ على القرار السياسي ويحكم العالم. ويقول الكاتب الإنجليزي الشهير لام بولان في مؤلفه المسمى مملكة اليهود في بلاد الإنجلو ساكسون أن ثلاثة من اليهود شغلوا مركز نائب الملك في الهند وحكموا تلك القارة الواسعة باسم الأمة البريطانية، وقد لعب هؤلاء اليهود الدور المعروف في إنشاء الكيان السعودي والكيان الصهيوني، وأوكلوا الأمر لبيرسي كوكس أن يبذل كل إمكانيات بريطانيا ونفوذها في المكتب الهندي لدعم ابن سعود. وفي عام 1745 ميلادية نبت قرن الشيطان في نجد الوهابية التكفيرية السعودية والتي كفرت العرب والمسلمين، وأصبحت خطوط الملاحة البحرية العالمية مهددة من التكفير الوهابي، وتحت مبرر حماية العرب من وحشية الوهابيين بمسمى معاهدات الحماية البريطانية وضمان التجارة بين الشرق الهند والغرب أوروبا، حضرت بريطانيا للمنطقة، وتم إعلان سياسة الوئام البريطاني، ويقصد بها سيادة المصالح التجارية البريطانية في المحيط الهندي حتى الخليج العربي والبحر المتوسط، وعدم السماح بدخول دول أخرى إليه. الموقع الاستراتيجي بنظرة سريعة لخريطة العالم يتبين للمتابع القيمة الاستراتيجية للجغرافيا الواقعة بين قارات العالم. ضمن هذه الجغرافيا الاستراتيجية حظيت الجمهورية اليمنية بموقع جعلها من أهم المواقع في العالم، سيما مع امتلاكها الممر الرابط بين الشرق والغرب مضيق باب المندب، وامتلاكها لشريط ساحلي يقدر بأكثر من 2000 كيلومتر. لهذا السبب كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضا الكيان الصهيوني قواعد عسكرية. ومما يضاعف من أهمية موقع اليمن انتشار جزره البحرية في مياهه الإقليمية على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مقدرة بأكثر من 200 جزيرة، وتعتبر هذه الجزر قلاعا عسكرية عالية الارتفاع. ومن أهم الجزر اليمنية جزيرة سقطرى، وتعد من أكبر جزر العالم العربي، وتشرف على طرق الملاحة الدولية، وتتمتع بمزايا تضاريسية وطبيعة نباتية وحيوانية فريدة من نوعها. الموانئ اليمنية. تمتلك الجمهورية اليمنية 6 موانئ دولية بحرية، هي عدن، الحديدة، المكلا، المخا، الصليف، نشطون، مجهزة لاستقبال البضائع والسفن. كما يوجد 3 موانئ لتصدير النفط والغاز المسال، هي رأس عيسى والشحر وبالحاف، بالإضافة ل8 موانئ محلية. وتتمتع موانئ اليمن بأهمية استراتيجية، خاصة ميناء المخاء الواقع على بعد 75 كيلومتر فقط من مضيق باب المندب. ومن مدينة المخا ومينائها كان يتم تصدير البن إلى خارج اليمن، فيما يعد ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم ومن أهم المراكز التجارية بمنطقة خليج عدن. ويقع الميناء على الساحل الجنوبي لليمن شرق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وعلى الخط الملاحي الدولي، وازدادت أهميته بعد شق قناة السويس. الموقع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، وامتلاك مضيق باب المندب الرابط بين الشرق والغرب، وامتلاك سواحل طويلة وموانئ تجارية ونفطية مؤهلة لمنافسة أفضل موانئ العالم، وامتلاك بيئة بحرية غنية بظل وجود أطماع خارجية وما فيها تهريب. كل تلك المقدرات والمزايا تتطلب دولة بحرية تمتلك قوات بحرية ودفاع ساحلي قوي ورادع يمكنها من استغلال تلك المقومات للنهوض بالبلد ولعب دور هام وريادي في المنطقة بل والعالم كله، وهو ما فقدته اليمن طوال عقود من الزمن حكمتها أنظمة خاضعة للوصاية الخارجية.
7: القوات البحرية هي قديمة جدا، ولكن مرت عليها مراحل، يعني بعض المراحل حققت بعض النمو في البحرية، ويعني في مراحل مرت بفتور كبير يعني بركود.
3: في ظل هذا الوضع تأسست القوات البحرية والدفاع الساحلي في 70s. وبدأت نشاطها بعدد يسير من الزوارق والقوارب لا تتعدى مهام مراقبة السواحل الداخلية.
12: بدأت تعمل يعني بالسبعينات كزوارق، يعني زوارق بسيطة جدا، توربيدات وما توربيدات، وكانت مهمتها يعني بدأت على مستوى السواحل فقط. مثلا ما تتعدى يعني المياه الداخلية أو تحاول تقريبها حتى من المياه الخليجية.
3: وأضافت الوحدة مع اليمن الديمقراطية في الجنوب اليمني في التسعينات إلى القوات البحرية عددا من القطع والزوارق البحرية.
12: حتى بعد التسعينات بعد تحقيق الوحدة اليمنية صحيح أنه كان في هناك قوات بحرية في جنوب الوطن سابقا اللي كانت تعتبر القاعدة العسكرية للتحالف سابقا، ولكن لعدم وجود الاستقرار السياسي في جنوب الوطن تم تدميرها تماما، يعني بالذات بالاحداث الاخيره يعني في احداث يناير وفي احداث يناير وحرب الانفصال تم اغراق معظم الزوارق والزوارق الصاروخيه والسفن الانزال اللي كانت موجوده يعني على مستوى.

0: وفي جريمة كبرى ارتكبها النظام السابق بحق الوطن والشعب، تعرض ما امتلكته اليمن من قطاع بحرية متواضعة للتدمير الممنهج، وتم تحويل كبريات السفن الحربية إلى سفن تجارية.
1: كان في نقص في الإنزال، سفينة الإنزال هذه كانت تعتبر ثاني سفينة في الشرق الأوسط، تم تحويلها إلى سفينة تجارية بأحوال المصرف الاقتصادي اليمنية. في ضباط زملائي طاقم حقها رجعوا عمال مدنيين، تحولت إلى سفينة تجارية. أنا مسؤول عن كلامي. ثاني سفينة في الشرق الأوسط، يعني كان في تآمر على القوات البحرية حتى من الداخل.
0: تعرضت القوات البحرية والدفاع الساحلي طوال السنوات الماضية إلى تدمير ممنهج وإقصاء وتهميش للكوادر.
2: منذ عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
0: كان ذاك جانب بسيط من مرحلة قاتمة السواد لم يحفظ فيها النظام السابق كرامة وحرية واستقلال الشعب. تحديات كبيرة واجهتها القوات البحرية والدفاع الساحلي للجمهورية اليمنية في ظل وصاية جثمت على صدور اليمنيين لعقود قبل بزوغ فجر ثورة شعبية وطنية عارمة قذفت بالعملاء وخونت الوطن إلى الخارج وأنهت الوصاية الخارجية في ثورة 21 من سبتمبر أيلول من العام 2014 ميلادية.
3: توجه إلى شعبنا اليمني العظيم بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائماً مسؤوليته تجاه نفسه والعاقبة للمتقين.
0: ومنذ أيامها الأولى أقلقت ثورة 21 من سبتمبر قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت بأن السواحل اليمنية قد أفلتت من قوى الوصاية وعادت للشعب اليمني. ومبكراً أطل العدو الصهيوني برأسه من تل أبيب مبدياً انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكداً أن ذلك يشكل خطراً على إسرائيل.
4: منالي معلخ של كيبوش خلקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי בבל מנדה באסטרטגיה.
0: بكل وضوح تظهر المعادلة جلية الآن، فإما أن يكون الساحل اليمني صهيونياً بامتياز عبر أدواته في الداخل، أو يصبح ساحلاً يمتلكه الشعب اليمني، ما يزعج قوى الاستكبار التي أدركت بأن القوات البحرية والدفاع الساحلي للجمهورية اليمنية باتت بعد ثورة 21 من سبتمبر رقماً صعباً وسيعرفها الجميع. كانت ثورة 21 من سبتمبر قد وضعت المداميك الأولى لخطوط وقواعد الاشتباك، فأولت القيادة اليمنية اهتماماً كبيراً في بناء قوة بحرية دفاعية رادعة تتصدى للخطر المعلن من تل أبيب عبر السواحل.
5: القوة البحرية هي قوة دفاعية، القوة البحرية في اليمن قوة دفاعية، وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
1: وصلنا خلال فترة وجيزة يعني أن صدى يعني أن نؤسس لبناء قوة بحرية فعليا يعني بقرار يمني 100%، لا يخضع للوصايا الدولية، لا للوصايا الأمريكية ولا للسعودية ولا للغير، بقرار يمني 100%.
6: المقاييس التي تبنى عليها القوات البحرية مقاييس أخرى وسياسة أخرى تماماً، عندما يكون التولي لله تعالى ولرسوله وللذين آمنوا، ويكون الانطلاقة انطلاقة القوات البحرية هي في الدفاع عن المستضعفين وعن المساكين الذين يعملون في البحر، فإنها سياسة أخرى بشكل كبير، حيث أن المقاييس هي على قوة الإيمان وعلى الانطلاقة على الدفاع الجهاد في سبيل الله تعالى، مبنية على مواجهة اليهود والنصارى، وهذا ما يصنع قوة لا يصنع ضعفا.
0: ومع انطلاق العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، كان استهداف القوات البحرية اليمنية وتدمير الإمكانات المتوفرة معها أحد أبرز أهداف أعداء اليمن.
7: ضربها بأكثر من 7 غارات، وهذه السفينة التركية فقد تم إنهاها على الكامل. هذه السفينة وكل السفن وزواري، وهذا العدوان الغاشم لن يهننا ولن يضعفنا أبدا، ما هي مشكلة.
0: تم استهداف القاعدة البحرية والكلية البحرية في محافظة الحديدة، وتعرضت مرافقها وما تبقى من قطاعها البحرية للتدمير بحقد منقطع النظير. وقد كشف احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى اليمنية وسيطرتها على الموانئ اليمنية البعيدة من أي اشتباك عسكري أهداف الحرب على اليمن. ومؤخرا يؤكد الكيان الصهيوني استراتيجيته بالسيطرة على البحار وطرق الملاحة العالمية عبر تحالف أعلنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني في منتصف العام 2016 من كينيا، حين أعلن قيام تحالف إفريقي لمحاربة ما أسمه بالإرهاب في البحر الأحمر. ورغم عدم تهديد اليمن والقوات البحرية للملاحة الدولية، ارتكب العدوان الأمريكي السعودي عشرات المجازر بحق الصيادين اليمنيين وأبناء الساحل. وبالرغم من تعرض القوات البحرية والدفاع الساحلي للتخريب والتفكيك والتدمير الممنهج قبل وأثناء العدوان، لم يشكل ذلك عائقا ومانعا لرجال الله في القوات البحرية، مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى وبالإمكانات المتاحة والمتوفرة. وفي زمن قصير أعد جند الله ما استطاعوا من قوة لدورات عسكرية تدريبية مكثفة وإنشاء ورش ومجمعات للتصنيع والتطوير والبحوث العسكرية.

0: وتم إعادة تأهيل القوات البحرية وترميمها وإضافة قدرات نوعية لها بعون الله وتوفيقه، وتم إدخال عدد من المنظومات الصاروخية البحرية، وأزيح الستار عن منظومة مندب واحد. هناك منظومات متطورة سيكشف عنها الميدان، وبتصنيع وتطوير محلي بخبرات وكفاءات يمنية بحتة، وبعمل دؤوب لم يوفر المجاهدون فيه ساعات الليل والنهار. وتكللت الجهود بتأهيل وإعداد قوات بحرية قائمة على مبدأ الولاء لله ولرسوله والمؤمنين بأسس وطنية بامتياز، محافظة على هويتها اليمنية الإيمانية، مستمدة قوتها من الله وحده، تتحرك بوعي وإدراك للخطر الصهيوني ومشاريعه التدميرية على الوطن والأمة الإسلامية وحتى الإنسانية. أصبح للجمهورية اليمنية بفضل الله وعونه وإخلاص المؤمنين قوات بحرية ودفاع ساحلي تمتلك الإرادة والقدرة والفاعلية، بما يحقق الردع الاستراتيجي للدفاع عن الوطن والشعب والمستضعفين.
1: رجال القوات البحرية والدفاع الساحلي مبنيون أساساً على اليقظة التائمة، اليقظة التائمة، لأنهم يعرفون أن العدو أمامهم غدار، وعدو يستغل أي ثغرة وأي فرصة. فكان الوضع مبني دائما على الحيطة والحذر، في حالة استعداد دائم بإذن الله تعالى.
0: وخلال فترة زمنية وجيزة أثبتت استراتيجية الثورة وقيادتها جدارتها في تحديد الأولويات ببناء قوات بحرية ودفاع ساحلي، أثبتت فاعليتها في الميدان بتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية نوعية. لقنت قوى العدوان المزودة بأحدث الأسلحة المتطورة والحديثة على البحر دروسا قاسية لم يتوقعوها. وكان من أبرز تلك العمليات في 7 أكتوبر 2015، دشنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عملياتها العسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي بالقرب من باب المندب بسلاح مناسب، استهدف بارجة معادية كانت تعتدي على الأراضي اليمنية. استهداف بارجة في 10 أكتوبر 2015 ميلادي في سواحل المخا، وكانت ثاني بارجة خلال 72 ساعة. في 15 أكتوبر 2015 استهدفت بارجة سعودية تحمل اسم إمتي ينبع، وهي من طراز ميرال فرنسية الصنع، قبالة سواحل المخا. استهداف بارجة بالقرب من المخا في 7 نوفمبر 2015. في 24 شهر نوفمبر 2015 استهداف بارجة إمتي ينبع سعودية في المخا، وهي ثاني بارجة من هذا النوع يتم استهدافها. في 5 شهر ديسمبر في 2015 تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الإماراتية تحمل اسم زايد 6 من طراز كندال، قبالة سواحل المخا بسلاح مناسب. في 23 ديسمبر 2015 استهداف سفينة حربية بالقرب من الخوخة بسلاح مناسب. استهداف سويفت الإماراتية بعد استطلاع ومتابعة ورصد السفينة لعدة مرات، تم تلقي الإذن باستهداف السفينة في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل بتاريخ 1 أكتوبر 2016، متوكلين على الله القوي العزيز.
1: بسم الله القوي الجبار. هذا كما تلاحظون سفينة سوفيت الإماراتية التي تتجه إلى ميناء عصب، ومن ثم ينوون المغادرة إلى جيزان، لكن هيهات هيهات لهم ذلك. هي الساعة 8:30
2: سوف يتم إحراقها في العزيز الجبار.

تم تدمير سويفت وهي سفينة إنزال إماراتية والتي كانت تعمل على التنقل بين ميناء عصب في إريتريا وميناء عدن، ووقوع قتلى وجرحى في طاقم السفينة، وتم استهدافها ردا على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. ويعرض البرنامج مشاهد للمرة الأولى يسدل عنها الستار إلى لحظات العملية والتي اشتبكت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي مع بقايا طاقم السفينة لأكثر من 3 ساعات بعد استهدافها بصاروخ مناسب.

0: الضربة موجعة ومؤثرة، والعدو هو دائما يدرس، شوف هو يدرس الضربات، هو يدرس تأثير الضربة العدو، لأنه من خلالها يحدد إمكانية الجانب الآخر، يحدد إمكانيتنا يعني وقدراتنا.
1: كانت ضربة موجعة جدا لهم لأنها أحرقت بالكامل، فما كان منهم إلا أن باعوها في أسواق الخردة.
2: تم استهدافها ردا على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. وبعد هذه المعركة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات مع ما تبقى من طاقم السفينة، قامت قوى العدوان بسحب سويفت إلى أحد موانئ بيع الخردة في اليونان. وبعد عملية استهداف سويفت تم توجيه ضربة أخرى مؤلمة أيضاً لقوى العدوان في 30 من شهر يناير 2017. تم استهداف السفينة السعودية المسماة المدينة قبالة سواحل الحديدة بسلاح مناسب، وأسفرت العملية عن مقتل 5 وإصابة آخرين من طاقم السفينة.

0: عشر من شهر يونيو 2017، استهداف سفينة حربية معادية قبالة المخا تسمى الشرعية.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة هوليود، النصر والإسلام.
0: في 25 من يونيو 2017 تم استهداف سفينة إنزال تسمى العودة قبالة ميناء المخا بسلاح مناسب، وتبين الصور تعرض السفينة للتدمير أدى لإعطابها وإخراجها عن الخدمة. تم استهداف كاسحة ألغام تسمى القانصة داخل ميناء المخا بعملية هجومية نوعية للقوات البحرية والدفاع الساحلي. في 29 من شهر يوليو 2017 ونعرض للمرة الأولى صورا للعملية، وهي نوع حديث من الكاسحات البحرية، وتظهر الصور كاسحة الألغام القانصة وهي تغرق في البحر عقب الهجوم عليها. استهداف سفينتين حربيتين داخل ميناء المخا كاسحتي ألغام في 12 من شهر أغسطس 2017 بعملية هجومية. في 31 من شهر ديسمبر 2017 حيث تمكنت القوات البحرية والدفاع الساحلي من ضبط غواصة عسكرية ذاتية التحكم نوع ريموس 600 أمريكية الصنع تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو ويبلغ طولها 23 متر، مجهزة بتطبيق ثنائي التردد، تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي والتصوير الصوتي، وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد وهي شركة تابعة لكونغسبرغ البحرية. استهداف بارجة لقوى العدوان في 13 من يونيو 2018 بصاروخين قبالة سواحل الحديدة واشتعال النيران فيها. 29 من شهر يونيو 2018 حيث تم إفشال إنزال بحري بزوارق حربية متطورة لقوى العدوان وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. في 23 من شهر يوليو 2018 عملية هجومية في ميناء المخا. استهدفت هذه العملية منطقة تمركز الغزاة في ميناء المخا والعتاد الموجود في رصيف الإنزال بالميناء. في 25 من شهر يوليو 2018 استهداف الفرقاطة السعودية الدمام بسلاح مناسب. في سواحل جيزان حيث استهدفت بارجة مركبة سعودية بعملية هجومية للقوات البحرية والدفاع الساحلي، وأتت هذه العملية ردا على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم. عملية نوعية استهدفت زوارق وبوارج العدوان أثناء تموينها بالعتاد العسكري داخل ميناء جيزان بتاريخ 30 من شهر سبتمبر 2018. كانت تلك هي أبرز الضربات التي وجهتها القوات البحرية اليمنية لقوى العدوان. ورغم الظروف الصعبة واستهداف تحالف العدوان للإمكانات المتوفرة لدى القوات البحرية اليمنية في بداية العدوان، إلا أن التوكل على الله والإرادة والتصميم على التنكيل بقوى العدوان كانت الدوافع لابتكار واختراع طرق ووسائل جديدة ومناسبة لضرب الموانئ والقطع الحربية لقوى العدوان. ولن تقف القوات البحرية اليمنية عند هذا الحد، بل لازال لديها الكثير من المفاجآت بإذن الله سيكشف عنها الميدان، وستشهد سواحل اليمن بإذن الله انتصارات وعبر ودروس لن ينساها المعتدون.
2: وبإذن الله تعالى أننا واثقون في وعود الله تعالى التي لا تخلف، التي قد رأيناها في الميدان في الواقع بيننا وبينكم مسرح البحر بإذن الله تعالى، وسنرى في هنا من هو الظالم ومن هو الطاغي، وسنرى من هو ولي الله تعالى، وسنرى من هو موسى ومن هي عصا موسى، وسنرى من هو فرعون ومن الذي سيغرق في البحر بإذن الله تعالى.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
1: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
5: فأنت تأج رؤوسنا
6: وقرة أعيننا.
7: نقول له بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
11: اللهم احنا السلام القراء والله،
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: رحنا رقابة سيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح والله المؤمنين أجمع.
19: الله يحذف فقروسنا، أنا نعتبر فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق،
22: ونحن معك.
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا بنور القرآن وجعل في ذكره حياة للقلوب وفي طاعته سكينة للنفوس وفي القرب منه سعادة لا تزول. نحمده سبحانه على ما أولانا من النعم، ونشكره على ما هدانا إليه من سبيل الخير والرشاد، ونستعينه ونستهديه ونسأله الثبات على الحق وحسن العمل ودوام الصلة بكتابه الكريم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، سيدنا محمد ونبينا محمد الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية، ومن ضيق الضلال إلى رحابة الإيمان، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحن على موعد مع آيات عطرة تقترب فيها ذكرى عظيمة، ذكرى مولد خير خلق الله ونبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرى لا ينبغي أن تكون مجرد مناسبة تمر في صفحات الزمن، بل محطة تتجدد فيها علاقتنا برسول الله، ونستعين فيها من سيرته قيم الرحمة والصدق والصبر والعدل والثبات وحسن الخلق. ومع اقتراب المولد النبوي الشريف تتهيأ القلوب قبل الساحات، وتتزين الأرواح قبل الأماكن، ويعلو في النفوس الشوق إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن أخلاقه وعن مواقفه وعن الرسالة التي حملها وعن النور الذي جاء به والمنهج الذي تركه للأمة هداية وطريقة. إنها أيام تستحق أن نكثر فيها من ذكر الله، وأن نعظم فيها قدر نبيه الكريم، وأن نراجع أنفسنا ماذا يعني لنا أن نكون من أمة محمد، وكيف يمكن أن تتحول محبتنا له إلى سلوك وأخلاق وعمل، وكيف نجعل من سيرته نورا نهتدي به في حياتنا لا مجرد كلمات نرددها. ومن هنا نلتقي بكم اليوم في أجواء يملأها الإيمان وتسبقها بشائر هذه المناسبة العطرة، لنفتح معا هذا البرنامج مدرسة القرآن، وعلى الهداية وعلى المعنى التي تسمو به الإنسان، ونستقبل هذه الآيات المباركة بقلوب أكثر قربا من الله، وأكثر محبة لرسوله، وأكثر تمسكا بقيمه وهدايته.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، قراءتنا لهذا اليوم كالمعتاد من سورة البقرة من الآية 101 من الصفحة 16. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. أرجو منكم المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. توضح الآية أن بني إسرائيل انحرفوا عن الحق واتبعوا ما كانت الشياطين تنشره من الباطل ونسبوا السحر إلى سليمان عليه السلام، فبرأ الله سليمان من ذلك وبين أن الشياطين هم الذين كفروا لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر. وتكشف الآيات الكريمة خطورة بعض العلوم عندما تطلب لا للخير وإنما للأضرار بالناس وإفساد العلاقات بينهم، فقد ذكر الله من آثار ذلك السعي إلى التفريق بين المرء وزوجه. ومع ذلك تؤكد الآية أن الضرر لا يقع استقلالا عن مشيئة الله، بل كل شيء تحت سلطان الله وقدرته. وفي ختام الآية تنبيه شديد إلى أن الإنسان قد يختار لنفسه ما يضره ويخسر آخرته، فيستبدل الخير بالشر والهداية بالضلال. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بعد أن بين الله حال من اختاروا طريق السحر والباطل، يوضح أن الطريق الأفضل هو الإيمان والتقوى. فلو أنهم اختاروا الإيمان واتقوا الله لكان ما عند الله من الثواب خير لهم بكثير مما سعوا إليه من أمور تضرهم ولا تنفعهم. فالآية تضع أمام الإنسان معيارا واضحا، ما عند الله خير وأبقى، وأن النجاة الحقيقية ليست فيما يملكه الإنسان من معرفة أو قدرة، وإنما في الآية والتقوى والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. توجه الآية المؤمنون إلى أن يتنبهوا حتى إلى ألفاظهم وطريقة خطابهم، وأن لا يستخدموا تعبيرات يمكن أن يستغلها أهل الباطل للاستهزاء أو الإساءة. وفي هذا توجيه للمؤمن إلى أن يكون كلامه واضحا حسنا بعيدا عن العبارات التي تحمل معنى سيئا أو تفتح مجالا للسخرية والتحريف. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تكشف الآية موقف بعض أهل الكتاب والمشركين الذين لم يكونوا يريدون للمؤمنين أن ينالوا الخير والهداية من الله، لكن فضل الله لا يتوقف على رغبة أحد، فالله يختص برحمته من يشاء وهو صاحب الفضل العظيم. وفي هذا تطمين للمؤمنين، لا تجعلوا موقف الآخرين منكم سببا للابتعاد عن الحق أو الشك في فضل الله، فالهداية والرحمة بيد الله وحده.

ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. تكشف الآيات موقف بعض أهل الكتاب والمشركين الذين لم يكونوا يريدون للمؤمنين أن ينالوا الخير والهداية من الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا، وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-088. أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال من داخل الاستوديو هنا.
2: حياكم الله أستاذ أحمد ومرحبا بك. أهلا وسهلا.
1: حياكم الله.
2: مولد النبي قرب.
1: طبعا أيها معنا يعني مع باقي الله أيام قليلة.
2: آمنت بالله تمشي الأيام تمر يعني سريع.
1: نعم. ما هو تعييقكم بمناسبة هذه الأيام القادمة بمناسبة المولد؟
2: الأيام ما شاء الله فيها فضيلة وفيها شرف لليمنيين أن يحتفلوا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهو يعبر عن الهوية اليمنية، عن الثقافة اليمنية، ووعي الناس وتمسك الناس برسولهم خاتم الأنبياء والمرسلين.
1: طيب أستاذ هلال، ما رأيك ببدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما رأيك أستاذ؟
2: البدعة أخي أحمد في الاحتفال التي لا تجدي نفعا، كعيد الحب، كعيد مدري ما هو، تأسيس الدولة، يعني كذا يحتفلوا بأشياء، هذه هي البدعة. أما التي تشدك إلى الله وتذكرك بالله، والاحتفال بمولد رسول الله هو تعظيم من يعني تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذه تذكرنا بالله وتجعلنا نرتبط بالله أكثر، والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله أحق ما نحتفل به.
1: نعم. طيب إيش رأيك باللي يقولون يعني المبالغ هذه اللي تصرف، يعني هذه كلها من وإلى آخره، ليش ما تصرف على المساكين والفقراء أفضل من أنها تصرف يعني في حاجات يعني مثل الزينة، مثل الألوان، مثل هذا؟
2: بسر يا أخي أحمد، أحيانا الشيطان ما يخلي لك سبيل، حتى أحيانا وأنت بتصلي يعني بتصلي قدك بتصلي ركعتين ولا كذا، يقول لك مش وقت الصلاة الحين، أقوم أقطبها تشتري ست خزن ولا ذا. فالشيطان هو ما يخلي لحد حالة. لحنا لما نحتفل ونصرف المبالغ في هذه الأشياء تعظيما لشعائر الله، وهي الأشياء الرمزية القليلة، هم المواطنون الذين يتفاعلون بذلك، كل واحد بما تجود يده، لكن هذه يعني هي حبا تعبيرا لحب رسول الله ولآل بيت رسول الله. فالذي بيجي يقول لك يعني مبالغ كثيرة وكثير، لو نشاهده كم بيبذل في الأعراس، في الأشياء التافهة، أحيانا يدخلوا لك يعني مثلا منتزه أو كذا ويصرفوا فيها مئات الآلاف ولا يبالي، لكن لما يعطي 10,000 ولا 5,000 ولا كما كتب الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى تراه يعني يتحسر عليها. هذا بالنسبة للذي هو يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الأولياء والصالحين فهم ينفقون بقدر ما يستطيع.
1: نعم. شكرا لك أستاذ. إذن مستمعي الكرام نعود إليكم ونستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معك وهدية عبد الله درهم محمد.
1: من؟
3: وهدية عبد الله درهم محمد.
1: فهدية وهبية.
3: أيوة.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من

0: فلا تكفر.
1: ابشري يا أختي الكبيرة، يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. لما نقول فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا، إذا عدت في الآية قولي حتى يقولا إنما نحن فتنة، على أساس أن القول قولهم هم. نعم،
2: شكرا لك.
1: حتى يقولا انقطع الاتصال.
2: نعم انقطع الاتصال. نستقبل اتصال آخر. ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: محمد صالح علي.
2: يا محمد، وطي صوت الراديو شوية وطفي المايك.
3: الآن وضعفي يعني وضعف لها.
2: يلا سابر تفضل.
3: ما بي معي مصحف أستاذ، أقرأ من سورة إذا الشمس كورت.
2: لا ضروري، معنا آية وسياق يعني نلتزم بها من أجل أيش الفائدة، لأنه الصورة الصغار يعني قد تعديناهن، فنش أيش الفائدة تطور لكل المستمعين إن شاء الله.
3: بس أستاذ اليوم قبل اليوم ما كلك بس حوالا ما أشي اللي يومي يعني اليوم يعني نسيت بس.
2: خلاص إن شاء الله في المرة القادمة. شكرا لك. نستقبل اتصال آخر. نتمنى من المستمعين الكرام أن يركزوا على هذه النقطة، بأن أيش يبدأوا يفتحوا البرنامج من بدايتها. بداية البرنامج يبدأ من الساعة 9:10 نفتح طوالي مباشرة، فنتمنى منهم أن يستمعوا الآية من الشيخ ويركزوا على النطق، كيف مخارج الحروف، كمية الاستماع عليها، من أجل يركزوا على الأخطاء، لأنه ضروري الواحد يعني يطور في هذا المجال، ضروري، لأنه دحنا الآيات الصغار قد عديناهن، فنشي نوصل الفائدة أكثر من الصور الكبار. نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم محمد غالب داهي.
2: تفضل.
4: يا عشان ممكن أشارك؟
2: تفضل تفضل.
4: من
2: سورة
4: البقرة.
2: ايش؟ من سورة البقرة. آية كم يا أستاذ؟
1: 101.
2: 101.
4: يا أستاذ أنا أمي أقرأها مكتوب.
2: طيب طيب تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ستصلى نار ذات لهب.
1: سيصلى اسمعني بارك الله فيك، سيصلى
4: نار ذات لهب،
1: نارا
4: فيصلى نار ذات لهب، وامرأته حمالة
1: حمالة الحطب
4: في جيدها حبل من مسد.
1: بارك الله فيك. استمع أكثر وحاول تفيد نفسك بأي وسيلة.
2: في أمان الله.
1: ننوه يا أستاذ أحمد أنه مثلا الذي بيجي يشارك من غير المقطع يعني ما يدخلش القراءة، أليس كذلك؟
2: إن شاء الله. نعم،
1: يعني مثلا يجهز نفسه يفتح المصحف، لأنه برنامج إحنا المتصلين كثير، لما يجي يقطع الناس وكل واحد يشتي يشارك إحنا بنحاول نختصر الوقت. قصدي أنه ذحين مثلا ذي يكون يقرأ من غير المقطع ما يدخلش القراءة خالص.
2: نعم، نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
5: تعيبني.
2: مرحبا.
5: ألو.
2: أهلا وسهلا.
5: أسمعكم من التلفون وأغلق الراديو.
2: أيها، طفوا الراديو واسمعونا من التلفون.
5: أنا أفضلكم. كيف أنت ابني يا أهلا؟
1: الخالة فطوم، حياكم الله. أهلا وسهلا.
5: بين حاول يومي من بين حتى بين عشرة اللي بدت وحد كذا سورة من البقرة.
1: الله يبارك فيكم، الله يحفظكم.
5: أبارك لك في كل حرف. أنت وابني أحمد.
1: الله يرضى عليكم.

0: كفروا يعلمون السحر ما أعوذ بالله مش هذا رجل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابيل وهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرون.
1: يا خلاف الطوم ما شاء الله عليك، الله يديك العافية ويحفظك من كل سوء. ما شاء الله ما شاء الله، أنت أحسن مننا، بارك الله فيك.
0: الله يدي لك العافية وينور قلوبكم ويجعلكم مسترون بالدنيا والآخرة ويصلح لكم أولادكم.
1: الله يبارك فيك. عندك اهتمام؟
0: ما لي جاي، ما لي جاي ابنائي.
1: إنه ما شاء الله كذا بين أقول لك أحسن من المخرجة حقنا.
0: ما مخرجة وزان.
1: أيوة الأستاذة سوسن. نعم بس بلغيش السلام.
0: كل البنات الغالية والرجال الغالي.
1: ما شاء
0: الله. ندير له عند الحرة.
1: بارك الله فيك.
2: شكرا لك.
1: بارك الله.
0: والله بنتي على بنتكم ما تقدرش تجمعي الخد واليوم بنت إيارة. والله الجمعة جامعة والدعوة جامعة.
1: غريمكم أحمد، غريمكم أحمد يقول افتح الخط.
2: ما شو أنا غريم يا سلام.
1: أنا استقبل حق خالد الطو.
2: ما إيش دري. هو أصلا مشغول. إذا شكرا لكم. في أمان الله. طبعا يا استاذ هلال، شوف انت لو ما يكون الخط مزحوم
1: بلا شك ما ابي احنا بنضحك مع الخلاف الطوم قدو ندردش والله داريه.
2: نعم.
1: الخط ما بيشلق اي قدره، لكن قدو
2: اي لانه بيجي الخط مضغوط بيطلع مشغول. تهم لكم
1: وبس انا شي تصدر لك دعوه من حقا دعوات الله يزوجك يا احمد وتاشيره صليه يعني.
2: اذا شكرا لك استاذ هلال. طيب يعني بمناسبه هذه هذه الأيام المولد النبوي الشريف، أبرز صفة من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحتاجها إلى استحضارها والاقتداء بها في هذه الأيام بالذات.
1: معك صفات النبي كثيرة وأكثرها وأبرزها يعني أن الناس يتخلقوا بأخلاق رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الله ويطمع بما عند الله سبحانه وتعالى من خير وثواب فعليه أن يقتدي برسول الله، لأنه أحيانا ندعي حب النبي وكذا لكن فعلنا غير فعل النبي.
2: نعم.
1: وهذه مشكلة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مثلا عندك لما كل واحد يتفقد أحوال الثاني، الجيران يتراحموا فيما بينهم، أحيانا نشاهد أن كل إنسان ما يشتي يخدم إلا من هو يعني في من أتباعه أو كذا، لكن لا، الإنسان يهل الكل.
2: نعم.
1: إما نظير لك في الخلق أو أخوك في الدين، يعني كما قال الإمام علي. فالمحبة والتراحم لأن النبي جل الكل، أن الله شو بيقول؟ قل يا أيها الناس إنما أنا رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهو رحمة للكل، فعلينا أن نقتدي به وأن نتمسك بصفاته. وكل صفات النبي يعني صفاه لو اقتدينا بها لوصلنا إلى بر الأمان، نسأل الله. نعم. أن يثبتنا.
2: طيب أستاذ هلال، يعني في مثل هذه الأيام بنشوف يعني في زيارة بعض مثلا الأسر يعني ظواهر الاحتفال، يعني فقط ظواهر احتفالية، فكيف يمكن للأسرة أن تستثمر مناسبة المولد في غرس محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفوس الأبناء بعيدا عن أن تكون المناسبة مجرد مظاهر احتفالية؟
1: بسر أخي أحمد، المظاهر هذه هي لابد منها، حتى الطفل لما يتشبع ويتربى على هذه الاحتفال هو بيستد قناعة برسول الله ويبحث عن رسول الله ويريد أن يعرف صفات رسول الله ومن وكيف ينتسب وكيف تعلم وكيف أوحى الله إليه، يعني كيف علم هذه الأمة. فلو لم يكن هناك احتفال ولا الناس يحتشتوا في هذا أتكون الأمور باردة ما بش لها أي قيمة، مثل أي شيء آخر. لكن الطفل لما يصير الأب والأم مهتمين بهذا الاحتفال وهذا تكون فرحة في قلبه، وفي نفس هذا يستغلوها الآباء والأمهات، يستغلوا يعني مثلا يعلموا أبنائهم حب النبي وآل النبي وحب القرآن، يعلمهم من هي فاطمة الزهراء، من هو الحسن والحسين، من هو الإمام علي، من هو النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعلمهم هذه الأشياء. لأنه ذحين احنا بنفرح بالاحتفالات أخي أحمد، لكن في معنا قصور كثيرة. مثلا

0: نحتفل ونترك الآخرين. يعني مثلا لا نوعي، لا نتحرك، لا أحيانا كلنا نشتكي من هذا. أحيانا ما تجلس مع ابنك ولا نصف ساعة، وإذا جلست معه ما بلا في أمور أخرى بسبب الشغلة بسبب الدخلة والخرجة. لكن نسأل الله أن يبصرنا وأن يهدينا ويهدي أبنائنا.
1: نعم، شكرا لك أستاذ هلال. إذن نعود إليكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصال معنا. اتصال، ألو، مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: حياكم الله جميعا، أنتم والمخرجة أيضا سلسل، معكم إلهام أحمد عبد الله من حافظة الحديدة.
1: لقب؟
2: بلال.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن

0: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة.
1: أستاذ إلهام، أستاذ إلهام، حتى يقولا ما فيها مد زيادة، حتى يقولا،
0: حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني طبيعي
1: تمام
0: يعني
1: تمام
0: وقفت.
1: الآن قراءة صحيحة. لا، أولا أنت قلت حتى، قلنا ما بش في كلمة حتى، لا طبيعي بس. فيتعلمون
0: حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون بين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد علموا لمن اشتراه
1: لمن أستاذ إلهام بفتح اللام، لمن اشتروا، لم مش لمن، لمن، لمن اشتروا.
0: ولقد علموا لمن اشتروا.
1: أستاذ إلهام، أستاذ إلهام، أنت بتقولي لمن وهي لا، ولقد علموا لمن اشتروا، لمني، لا ماني،
0: لمني. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: بارك الله فيك أختي العزيزة.
0: ونحن نستفيد منكم، أتمنى أن تتابعوا هذه السورة حتى النهاية، هذا ما نتمناه، فإننا نستفيد منكم كثير طبعا.
1: بإذن
0: هذا
1: الله، بإذن الله، حتى يكون لكم.
0: حينما تجدوا يعني في بعض الأشخاص لديهم أخطاء، فإنما هذه ستجدوها لأنهم يعتمدون على أنفسهم، ولم يجد هناك يعني شيخ أو أحد من يساعدهم على أيضا القراءة السليمة. فأتمنى أن تكون يعني تكمل السورة كاملة لكي نستفيد نحن أيضا والسامعين.
2: إن شاء الله.
1: بارك الله، شكرا لكم.
0: بارك الله فيكم وكتب الله لكم الأجر والثواب بإذن الله.
1: لكم العافية
2: في أمان الله.
1: هذه ملاحظة مهمة وكلامه كلام حق يا أستاذ أحمد، حتى ليش نعم. مثلا يفتح له برنامج حفظ قد يستطيع يحفظ معنا كل يوم مثلا كل في البرنامج صفحة صفحتين ويستمر على هذا، قد يكمل المصحف حتى.
2: نعم. إن شاء الله. إذا نستقبل اتصال معنا. اتصال، ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
1: حياكم الله، تفضلوا.
2: من معنا؟
3: معك هاني السجني.
2: تفضل يا هاني.
3: ابدا بالقراية.
2: نعم ابدا، تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ان

0: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم
1: أن ينزل
0: عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك أخي هاني،
2: شكرا لك، في أمان الله. إذن المستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع شبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد إلى فقرة مساحة آفاق على الرقم المشاركة عبر الرقم 772-882-088. طبعا معنا اتصال يا أستاذ مفتوح معنا من بداية الفاصل. نعم
1: يعني يرزق وإحنا بندردش وبستمع.
0: نعم أيها يعني ما شاء الله عدو فاتح مع الرصيد خيرت للآن. نستقبل اتصال معنا اتصال. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
2: محمد الترابي.
0: اهلا يا محمد احمد السراجي، تفضل.
1: الترابي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: ركز يا صديقي يا صديقي، اسمع، الميم عند الباء إخفاء. وما هم
2: بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: أحسنت يا ترابي، بارك الله فيك.
2: الله يبارك.
1: ما شاء الله عليك، شكرا لك.
0: في أمان الله. طبعا يا أستاذ طلبنا من الأستاذ ما طلعت لنا شيء اللي قلنا لها.
1: إلا أبشر بس أعلق على تلك،
0: ماشي،
1: أعلق على تلك الكلمة فقط بسرعة. مثلا إذا وقفنا على كلمة السحر لابد من ترقيق الراء وقفا وتفخيم الراء إيش وصلا. السحر لأنه قبل الساكن، أما إذا وصلناها فإحنا بنفخم الراء لأنه أصبح إيش مفتوح. السحرة. نعم.
0: إذن شكرا لك أستاذ هلال. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: أنس بلال عبد الحميد محمد.
0: أنس
3: بلال عبد الحميد محمد.
0: اللقب
3: محمد.
0: اللقب محمد. محمد.
3: أيوة محمد.
0: يلا تفضل.
3: من أول الآية.
1: ثاني آية. ولو أنهم آمنوا واتقوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
1: يا بلال.
3: أه؟
1: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. الخير يعني لما نقف على كلمة خير هو أولى. لو كانوا يعلمون، هذه لو يعني هي مبتدأ، يعني يقولوا حرف امتناع الامتناع، يعني بمعنى لو وقفت على خير هو أفضل. لو يعني ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، هكذا.
3: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم
1: من
3: خير ربكم.
1: يا بلال
3: والله.
1: يا بلال دون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها حرف الياء ندغم. أن ينزل
3: عليكم.
1: لا أمسك أفعل، قلنا شوية. أن ينزل
3: عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء.
1: نفس الكلام من يشاء
3: والله ذو الفضل العظيم.
1: أحسنت يا بلال، بارك الله فيك. أداء طيب، شكرا لك
0: في أمان الله. أستاذ أسوس ميلاد الحياة. إذن نستقبل اتصال آخر بملاحظة يا أستاذ.
1: بارك الله فيك. التركيز على أحكام التجويد، إحنا بنركز على أحكام التجويد أكثر من غير، يعني لأنه أحكام التجويد هي من الأساسيات.
0: إذن شكرا لك، نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم منيرة محمد.
0: اللقب
4: أحمد بكري.
0: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم.
1: يا أستاذة بارك الله فيك.
4: كتب الله
0: يا أستاذة منيرة.
4: أيوة،
0: استمعي للشيخ،
1: استمعي بارك الله فيك، ركزي على الصوت. أولا الاستعاذة، أعوذ بالله
4: من الشيطان الرجيم.
1: من الشيطان الرجيم.
4: ولما جاءهم رسول من عند الله
1: مصدقا لما معهم
4: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. كتب الله وراء ظهورهم.
1: يا أستاذة لما نبتدئ بهذا الشكل، كتاب الله وراء ظهورهم، لا يصح. يعني كيف نقول

0: يعلمون، نحاول نعبي صدورنا هواء ونوصل لها. لكن لما نقول كتاب الله وراء ظهورهم كأن احنا بنأيد ما قالوا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم.
1: كتاب الله
0: قلت لي لا تبتدي هكذا. نبذ فريق،
1: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
0: شكرا لك يا أستاذة، شكرا لك.
1: تتل الشيطان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر.
0: يا أستاذة اسمعني الله عليك،
1: يعلمون الناس.
2: أستاذة منيرة إلى هنا يا أستاذة منيرة، إذن شكرا لك حسبكم. إن شاء الله
0: سمعنا لكن لا تريد أن تقف.
2: نعم شكرا لكم، في أمان الله. طبعا ما عبش معنا وقت يا أستاذ، ما معنا مشاركين إلا قليل، فنشي نستقبل اتصال تملكم. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: أيوة
2: مرحبا، من معنا؟
3: نهاد. نهاد علي عبد الله هاشم.
2: من؟
3: نهاد علي عبد الله هاشم.
2: نهاد؟
3: أيوة
2: تفضلي.
3: سورة ما؟
2: سورة البقرة آية 101.
3: يعني أدي أي سورة عادي؟
0: أختي الكريمة، إحنا ملتزمين بنمط معين من أجل الفائدة، لأنه عندما يقرأ الإنسان المقاطع أخرى بشوش الذهن علينا وعليكم.
2: نعم.
0: فلما تستمع المقطع من يقرأ وترجع تقرأه بيكون سهل.
3: يعني
2: ضروري
0: إذا أسمعنا مما تيسر. هيا سريع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
0: يا أستاذة، يا أستاذة لما تقرأي المقطع التي تريديه أنت اقرأي وأنت متقنة له. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون.
3: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون
0: كل
3: من آمن بالله وملائكته.
0: كل من آمن بالله كيف كل من آمن بالله؟ كيف يا أستاذ؟
3: كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
0: شكرا لك ربنا وإليك المصير. شكرا لك أختي الكريمة، بارك الله فيك. مع الله،
2: في أمان الله. طبعا يا أستاذ أشياء أقول لك حاجة، نحن مثلا بعض المستمعين يعني الذي ما يسمعه يعني ظرف خاص مثلا، فبيصير أنه يقرأ يعني من ما يشتهو، فأنا بنضطر أني أستبعده من القراءة، نخليه يقرأ لكن
0: يستفيد.
2: أيوه يستفيد لكن يستبعد من القراءة. هذا معلومة من أجل إيش يدرى بها الجمهور ويعرفها. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: يوسف محمد عبد الله.
2: يوسف من؟
4: الغيلي.
2: يوسف الغيلي تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
0: على ملك سليمان
4: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم
0: أحسنت يا بطلة ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: شكرا
2: في أمان الله. ملاحظات يا أستاذ؟
0: بسر الجهال الصغار لما يتربوا على حفظ القرآن وعلى الأداء السليم بيبذلوا جهد كبير، وبعضهم قد بلغ وما يعرف كيف يقرأ سورة الفاتحة، فهنيئا له من ربى أبناءه يعني على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن، ويعني علمهم المنهج الصحيح.
2: إذن شكرا لك. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
5: ألا إبراهيم محمد حريب.
2: حريب
0: حريب
2: حريب، تفضلي.

0: ركزي يا خير.
1: ركزي يا أستاذة، لمثوبة
0: لمثوبة من عند الله خير لو
1: خير
0: كانوا يعلمون.
1: خير بترقيق الراء،
0: خير
1: لا لا
0: لو
1: لا.
0: كانوا يعلمون.

0: وقولوا انظرنا
1: وقولوا انظرنا
0: همزة وصل وقولوا انظرنا
1: وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
0: أن ينزل نعم صحيح أن ينزل عليكم
1: من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
0: أحسنتي بارك الله فيك.
2: شكرا لك في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
2: مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: هي محمد.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
0: على ملكي.
3: أيوه.
0: على ملكي. اكسري الكاف. على ملكي.
3: على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر.
0: اربطي يا أستاذة. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس.
3: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
0: فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه يا أستاذة بتقري غيب.
3: أيوة
0: ما شاء الله. من يدي جنبش بتعلمش. لحظة يا أستاذة. كنت تخليها مثلا الخميس اللي يجي كنت حافظش الصفحة دي أنا أقراها على أساس تشاركي وإذا أنت حافظة لا تمام. يلا بارك الله فيك. شكرا لك ما شاء الله.
2: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. معنا اتصال. أو ملاحظة يا أستاذ إيش عندكم؟
0: الملاحظة التي عندي مثلا لما يقرأ الإنسان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. الشياطين هم الذين كفروا بسبب كفرهم. ما يفعلوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الآية التي بعدها لو مثلا ضاق النفس اللهم صل على محمد وعلى آله. لو مثلا ضاق النفس يعيد الإنسان من عند حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا يبتدي يقول إنما نحن فتنة. يعني الذي يقرأ ليس هو فتنة. تمام. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا معنى الراء يعني مفخم بين المرء. لأنه ساكن قبله إيش مفتوح. وإذا كان الراء ساكن وقبله مفتوح يعني نفخم الراء. حكم إيش التفخيم. وما هم بضارين به. هنا معنى مد لازم كلمي مثقل لكن لا بد علينا أن نمده بمقدار 6 حركات. وكذلك نحافظ على الإخفاء بالنسبة للميم عند الباء. وما هم بضارين ولا بد أن نبين إيش التشديد. الكلمة التي أخطأوا فيها ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لو وقفنا على الراء هنا نقف عليها إيش بالترقيق. وهنا قاعدة مهمة، إذا كان الراء ساكن وقبله يا ساكن، قبل الراء هذا يا ساكن، ننظر إلى ما قبل الياء إن كان مفتوح أو مكسور، معنا حالتين، مفتوح ولا مكسور، لا بد أن نرقق الراء. إن كان مكسورا فهو مد طبيعي، وإن كان مفتوحا فهو مد لين، وعلى كل هو يرقق سواء مد لين أو مد طبيعي. هكذا خير لو كانوا يعلمون. نعم،
2: شكرا لك أستاذ هلال. نستقبل الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
4: ألو
2: مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم أماني عبد الله حسين وضع.
2: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين الشياطين على ملك سليمان وما كفر.
0: ركزي يا أستاذة يا أمان، ركزي. على ملك سليمان
4: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما
0: السحر
4: السحر وما

0: فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا
1: ينفعهم
0: ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخر
1: في الآخرة من خلاق
0: ولبس ما
1: شراه لا توصل ياش خلي ساكن بس ولقد علمون ما اشتراه في الآخرة من خلاق
0: ولبس ما شروا به انفسهم ولو كانوا يعلمون.
1: شكرا لك يا اختي الكريمة، بارك الله فيك.
2: شكرا لكم، في أمان الله. إذن المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. طبعا يا أستاذ جاهزين؟
1: أيوة جاهزين.
2: يلا يا أستاذ تفضلوا.
1: نعم الآن
2: عندك.
1: اللهم صلي على محمد وعلى آله. توكلنا عليك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من

0: إذا نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد إلى فقرة الجائزة.
1: وما أدراك ما الجائزة؟
0: نعم، اليوم معنا يا أستاذ 12 متسابق.
1: ما شاء الله 12 شهرا. أيوة.
0: فالأستاذة سوزان مجاهد
1: اختار رقم. اليوم حفظ طالع ما لك شيء.
0: يعني بعد شهرين.
1: اليوم مبدع يعني بعد شهرين.
0: نعم. طبعا الأستاذة اختاري رقم
1: من 1 إلى 12.
0: نعم.
1: 4.
0: الرقم
1: الأستاذة فنانة صدق منها 4.
0: 4 الرقم الرابع. إن شاء الله. طبعا الفائز معنا اليوم معنا فائز وليست فائزة.
1: تمام.
0: أبشرك يا أستاذ الله
1: خير إن شاء الله. أنا بالنسبة لي
0: لا ما اقتصش. طبعا أنا حريص على ذلك ما تقلقش. طبعا الفائز معنا اليوم يا أستاذ كم معنا اليوم قلنا؟
1: لا تقول لي احذر. لا أنا حاذر ولا هم يحذرون.
0: ليش؟
1: كم جهد يحذر يحذر؟
0: والله خلاص الفائز معنا في هذا اليوم في هذا البرنامج وفي هذه المسابقة الفائز.
1: ما شاء الله.
0: نعم نعم الفائز معنا الفائز
1: كده أطلع روحي أنا ما بالك به.
0: الفائز وما أدراك ما الفائز يا أستاذ هلال. طبعا أستاذ اسم الله افتح عليها كان سمها واحد يفعلها كذا والله يتأخر شوية. يوتر الأعصاب.
1: الأستاذة سوسن يعني ما شاء الله مبدعة في هذا الأمور ولهذا تشي حماس.
0: نعم وكذلك اسم الله افتح عليها.
1: الله يسر أمورها ويحفظها ونذكر الله بكل خير. لكن نحن نتحاكم من الواقع يعني.
0: إذن الفائز معنا الفائز هو فائز يا أستاذ قلنا فائز
1: كلا ما أخبرتنا أنه رجل والله أعلم.
0: الفائز
1: خبير كرحت قلبي أنا.
0: الفائز ب10,000 ريال يمني.
1: طيب
0: الفائز هاني الشجني ألف مبروك.
1: مبارك عليك يا هاني حفظك الله من كل سوء.
0: ألف مبروك للأخ هاني الشجني. نتمنى منه رسالة اسمه الرباعي على الرقم 7712 7728 8820 8 الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الكليبي ومن الإخراج الأستاذة الأستاذة سوسن مجاهد. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا. نلقاكم في الأسبوع القادم. كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في آخر يعني كتاب من مسائل الفقه وهو المسمى بكتاب السير. وقفنا في أنه يجب أن ينتصب لهذا الأمر رجل ذكر حر مرشد أي بالغ عاقل. وقفنا عند قول فاطمي علوي وقلنا ما بش الحساسية هذا التي يريدها البعض بيوردها يعني لزرع الضغائن والتحامل على ذرية رسول الله أعوذ بالله من بعض الناس. لكن أنا بين خاطب العقلاء وأخاطب كل أخاطب كل ذي لب، أخاطب من ألقى السمع وهو شهيد، أخاطب من حفظ رسول الله في ذريته، واسمعوا القرآن والما به، سروا القرآن إذا اختلفنا في شيء نرد إلى كتاب الله وإلى ما صح من رسول الله المتواتر، ما عندي لكم شيء ضعيف ولا، وندعمها يعني ولو أحاديث بما يعني هذا يوثقوا بعض هذا من بعض. طيب هيبسروا، يقول الله بسروا ما أحلى هذا الكلام، أنتوا يا خبره التستور ما عليك، قال فلان قال فلان قال فلان، كيف تقول قال فلان وبكلام الله؟ احنا خلاص احنا ما عنكس كلامه، نخلي كلام محترم خاص اذا كان من عالم او من امام او، اما الائمة فهم مجمعون جميعا، وانما بنتي لكم اذا جي لكم من علماء السلطة او من علماء الانحراف او من علماء السياسة الذي حرفوا الدين، الاوائل من بني اسرائيل حرفوا ألفاظ، وهذه الأمة يعني ما احنا ما نقول ما بنقصد شيء الكل، يعني بنقصد الذين لهم يد حرفوا المعنى وسلخوه. يعني يقول الله بسروا ما احنا هذا الآية، إن هذا القرآن يهدي ليله للتي أقوام، خلاص وأكد لنا لا يأتيه الباطل من بين يداه ولا من خلفه، تنزيل أنه تنزيل من حكيم عالي حميد، بسروا ما أروع هذا من حكيم، لا يفعل العبث ولا يصدر منه الفساء، كما قال الله في حق بني إسرائيل حينما قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، قالوا ماشي ها، قالوا ديننا هو الأبدي وموسى ونبي بلا شك، لكن قالوا ما عبش بعد النبي و... المهم يعني هذا شاعب خوفا على الدنيا، توسط لم يضعن البعض خوفا على الدنيا وعلى حطام الدنيا وعلى التسلط وعلى الزلفة من الظالمين وعلى الامتياز، يفعل لنا شيء هذا إنما يفعل لنا واضحة. الله يقول قل إنما حرم ربي الفاحشة وماشي، هذا قال ما ظهره منها ما بطن، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سرسو فإذا وجد الإنسان ضالته نصا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله فليعظ عليها بالنواجد، يعظ عليها بالنواجد، لأن الله بيقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل ابصروها، الله الله، ولا تتبعوا السبل، انظر إلى عقلك، انظر من الذي يدعوك إلى الله، من الذي يدعوك إلى الخوف من الله، من الذي يدعوك إلى منابذة الظالمين، من الذي بيدعوك إلى إنصاف المظلومين، من الذي بيدعوك إلى الوحدة وعدم التمزق وعدم التفرق وعدم يعني التهاوك وعدم موالاة الظالمين وعدم موالاة الكافر وعدم التفريط بالوطن وبالأعراض وبالمجتمع وبالمقدرات، عدم الاستقواء بالكافر، من الذي بيدعوك؟ أنت معك عقل يا عبد الله، معك عقل يا عبد الله، فالذي ما يستمعش قال الله دا في آية ومن أعرض عن ذكري ما يقع به فإن له معيشة ضنكا، هذا بشهادة الله بشهادة القرآن، والثاني فلنحيينه حياة طيبة، وفي آية نقيض له شيطانا فهو له قري، الإعراض إما إعراض بتركه أو بتأويل مسخا، مشو بالتأويل تأويله حسب ما قرر وعلى منوال القواعد، هوى وتقليد أعمى وتوارث لبعض ما لا يصح، اتقوا الله يا عباد الله، هذا خطير، أمانة إنه مهم هذا، يتأمل الإنسان وبعد أنت مسؤول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا ما يقع به يجزى به. وبعد إذا عرض الإنسان وإن تتولوا يستبدل بس لا يستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الضرر عليكم. ما الله ما أي ما عملك عدلك المنة على الله وما قل لا تمنوا علي إسلامكم. وفي أي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والنبي بيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هو بيقول أنا النبي هكذا أو ماشي ما لنا تغيرنا ما لنا أي يعني باسمه قال الله الحق من ربك أي يعني هذا عرجع خاصمك القرآن أي خاصمك القرآن والتنكر وتآذي وتصدق لك وتآذي رسول الله في ذريته للماء عنصرية. هذا صح ما حنقال القرشيون وغيرهم لولا أنزل هذا القرآن على من قالوا على عبد يغوث ولا على الولي لأنهم الأغنياء المشهورون بالغنى وبالثروة وبالجاه وبالسلطان. ما نزل الوحي على محمد هذا ما قالتهم أنا رجل من القريتين عظيم الجاه عظيم السلطان عظيم هذا عظيم يعني الطائف هذا عظيم قريش. نظروا بعقولهم السخيفة ولم ينظروا إلى يعني اعتبارات القرآن واعتبارات الرحمن والاعتبارات والقيم ويجوا يتكلموا. إذا يعني قال الله في حق الإنسان من حيثه بل بحق المؤمن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمناء بغير ما اكتسبوا هكذا انتحالوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يعني ظاهر. جاء في حديث من أرب الربا ما هو الاستطالة في عرض أخيك المسلم. هذا مقدمة أيها المؤمنون هذا مقدمة. ولذا جاء في حديث سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. أمان إن الحق واضح وإنما هي أهواء وكذب ممن لا خير فيهم ممن يشحن قلوب الناس على الذرية المباركة وتنفير الناس عنهم. وهكذا اقرأوا يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله قد نبي فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الطبع الظالمي طبع المنافقي طبع الأناني طبع الحاسدي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا قلتها بعده. وهذا الحسد نعوذ بالله من هذا الحسد ومن هذا البغضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمله هذا. وبعد يألف الناس على هذا وما عاد لا يستخدم عقله ولا دينه وإنما بيستخدم له هذا بيستخدم له يعني هوى. احنا كل واحد هو مسؤول لا يظن اني هكذا المسألة الصدق الحاذق يتأمل. النبي قال لعمار في الحديث المتفق يا عمار إذا سلك الناس واديا وعلي واديا فاسلك وادي علي. كلمة نصيحة مرة. فلازم الإمام علي حتى استشهد معه وعمره ينيف أن يزيد على 90 عام. وقال النبي في غزوة الخندق ويح هذا ويح كلمة عربية يعني يؤتى بها للدعاء أو لغيره. فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية تدعوه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة. حديث متفق عليه بل هو من قسم المتواتر جعله الله يعني من أعلى بل من معجزات النبي أكثر من قرب 30 سنة، أكثر من 30 سنة، نعم، منذ أن تكلم النبي بهذا الحديث أكثر من 30 عام. ومضت الأعوام والسنون، وخرج مع الإمام علي واستشهد في صف بالإجماع، وقتلته في الباقي.